0: احنا تو وقت الربيع هذا ديما ثم هبوب رياح قويه ولا حتى متوسطه ومستمره تسبب في تراكم الرمال، فيتم التدخل يوميا خاصه بدرجه اولى بنفطه وحزوه بالمسالك المؤديه الى قريه التعمير ومنطقه المزارع، وبدرجه ثانيه منطقه شاكمو سواء بالمسلك المؤدي لمنطقه شاكمو او المؤسسات العموميه. ولاحظنا ايضا تو كانه تم شويه تصحف السنوات هذه انه حتى الطريق الوطني رقم 3 ملحامة في اتجاه قنطرة القويفلة أيضا لاحظنا تراكم رمال، فديما ندخلوا يوميا تقريبا وين تم رمال متراكمة، وبالطريق الوطنية رقم 16 باتجاه تمرس، وهذا رو عمل يومي باش نسهلوا على مواطنينا أنه يمشوا للغيب متاعهم وأنه نقلوا مرتاحين للمناطق الأخرى.
1: تواصل المندوبيه الجهويه للسياحه بقبلي عمليه التفقد بجميع الوحدات السياحيه بالجهه حرصا منها على تقديم خدمات ذات جوده عاليه للحرفاء، كما تتواصل الجلسات مع مهنيي القطاع لمزيد تنظيم وتاهيل القطاع السياحي. المندوب الجهوي للسياحه بقبلي ياسر رسوف ومزيد من التفاصيل في تصريح لمجد عمار.
2: اول نقطه النظافه والعنايه بتحيط المسالك السياحيه، يتواصل التنسيق بين مصالح مدنيه ومصالح السياحية للحفاظ على النظافة العامة في المواقع السياحية وكذلك المسالك السياحية، كذلك على مستوى تفقد مؤسسات السياحية ولاية قبلي. تواصل فريق التفقد بالمندوبية في تفقد جميع الوحدات السياحية للحرص على جودة الخدمات السياحية مقدمة سواء من الوحدات الإيواء السياحي أو وكالات الأسفار أو مراكز التنشيط السياحي أو المطاعم السياحية. كيف تواصل جلسات قطاعية مع مهني القطاع لمزيد تنظيم وتأهيل القطاع السياحي بولاية قبلي حتى يصبح في صورة جيدة. كذلك تواصل مصالح المندوبية في الإشراف وتوجيه وتمويل بعض التظاهرات السياحية والثقافية. بالنسبة للعمل الترويجي اللي يقوم به الدولة التونسية للسياحة في جهة قبلي، عندنا قائمة في التظاهرات الرياضية اللي صارت سنة 26 وتتواصل. عندنا تور موتو ارميسجا، عندنا ريد ميلدين، عندنا تينيزي اون اتراكسيون وغيرها من التظاهرات الرياضية. كذلك استدعاء بعض وكلاء الأسفار خلال شهر فيفو، تم دعوة وكلاء أسفار يابانيين، كيف خلال شهر مارس وكلاء أسفار كنديين، كذلك وكلاء أسفار سكندناف، وخلال شهر أبريل تم استدعاء وكلاء أسفار فرنسيين وروس وصرب. بالنسبة للفوت الصحفية اللي زارت بيت قبلي وعندها دور كبير في الترويج للقطاع السياحي بالخارج، عندنا وفد صحفي نمساوي حل خلال شهر أبريل، عندنا وفد صحفي بولوني كيف خلال شهر أبريل، ووفد صحفي إسباني خلال شهر أبريل، وفي انتظار وفد صحفي بولوني خلال شهر مايو. لمح الإحصائيات السياحية بولاية قبلي من 1 جانفي حتى 30 أبريل، حققت الجهة 31,271 وفد قضوا 36,340 ليلة، وهذا طبعا مؤشر جيد إن شاء الله يتوصل في مساق تصاعدي إلى آخر السنة.
1: أفاد المدير الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالقصرين الدكتور نصر المحمدي أن العمل الرقابي متواصل استعدادا لعيد الأضحى المبارك، ذلك من خلال تنفيذ جملة من الحملات الرقابية على مختلف النقاط الخاصة ببيع الأضاحي لتأمين أضاحي سليمة لفائدة المستهلك، مضيفا أن العمل الرقابي متواصل طيلة فترة العيد فضلا عن المراقبة لمختلف القطاعات. وقدم المحمدي جملة من النصائح حول كيفية التعامل مع أضحية العيد والتأكد من سلامتها مع الحفاظ على البيئة. مزيد من التفاصيل في تصريح التحرير المدير الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالقصرين الدكتور نصر المحمدي، والمتابعة لمراسلة الإذاعة فدوى قرمزي.
3: نحن مشاركين في اللجنة الجهوية اللي بعثها السيد مدير القصرين لمراقبة الأضاحي لسلامة القطيع وأنه ما تعديش ذبائح مشبوهة وإلا مضيفة تحمل أمراض تم استهلاكها. كالعادة النصائح في العيد معروف بعد الإتاحة الحمى يبقاش أكثر من ساعتين برا، تسعة نقصوه ونحطوه في الفريجيدير، إذا كان تلقى على مجدع كيس نائي في الكبد وإلا في در في الرية وكل ما يتمش الاستهلاك نتاعها يتم معناها تسكينها في الماء وبعد ردمها، ما نرموش الفضلات هكاك معناها ديما وقت نكبتوا في وقت الذبيحة تمش لون مغاير الحم ماهوش روز، معناها الحم يبدا فيه صقورية وإلا يبدا فيه عناقيد بيضة وكل هذاك لازم تكون مريضة. والاستهلاك الصحي معناها ماذا فينا إن شاء الله يتعدى لاباس، وإحنا باش نراقبوا كل النقاط البيع ونكونوا تحت

0: تلبط ان شاء الله ما توقعش حتى اشكاليه صحيه، والهيئه ديما موجوده في كل المناسبات باش تراقب المواد الغذائيه، المواد اللحوم، مستقات الحليب ومستقات المعجنات، المصبرات، الفواكه، الغلال، الخضر، كل شيء معناها ديما تحت المراقبه طبعا سلامه صحه المستهلك.
1: في ولاية سيدي بوزيد الآن وفي إطار التأقلم مع التغيرات المناخية، تمكن المجمع التنموي الفلاحي النسائي البطومات بسوق جديد من تنفيذ تجربة نموذجية في استعمال البذور الأصلية، ومن المنتظر قريبا أن تتواصل أو أن تتواصل تنفيذ التجربة وذلك لإنتاج مادة الطماطم. سناء عماري رئيسة المجمع التنموي الفلاحي النسائي البطومات تحدثت إلى مراسلة الإذاعة من سيدي بوزيد ألفة خسخوسي.
2: المجمع متاعنا تأثر برشا بالتغيرات المناخية بحكم احنا النشاط الأساسي متاعنا هو تحويل وتثمين منتجات الفلاحية، وزيد رانا منتجين للمحاصيل متاعنا دلاع، فلفل، طماطم، بصل، سفنيريا، دونك اللي نخدموا به الكل في الاكتيفيتي متاعنا. التغيرات المناخية احنا راهي ديجا أثرت سلبا علينا برشا، كسوا في نقص الأمطار، كسوا في السخانة، في الشهيل، في الجوائح، كيف في الأمراض اللي تجينا في المحاصيل متاعنا، وتأثر سلبا زي كيف باش نحاولوا احنا المحاصيل هذا وننباليوها ونبيعوها ونسوقوها. حاولنا لي احنا نتجاوزوا شوية هالتغيرات المناخية، ننوعوا شوية في النشاط، عملنا تجربة نموذجية اللي هو الدلاع البيولوجي، الدلاع بالبذور الأصلية متاعنا، اللي هو الدلاع بالبذور الأصلية، الدلاع متاعنا اللي يبدأ هيك الأخضر الطويل، يبدأ الفاتح متاعنا، يبدأ الحلو هذيك اللي قبل كنا ناكلوه قبل واحنا صغار. دونك قلنا علاش ليه ما نرجعوش نخدموا بالبذور الأصلية اللي هي تنجم تتحمل سخانة، تتحمل نقص الماء كيف ما غير دويات. جربنا 3 هكتارات من الدلاع ونجحت معنا التجربة مؤخرا، اللي ما كانش ياكل ولا ياكل في الدلاع، اللي عندها فما شكون قلت 12 سنة انا ما كليتش الدلاع بحكم خاطر فيه دويات، كليت من الدلاع هذا حتى الصغار ولا هو كليو من الدلاع. دونك حاولنا لي احنا نتجاوزوا شوية مشكلة التغيرات المناخية، وتوا نخموا مشكلة على الدلاع ان شاء الله، تو باقيين نخدموا في الطماطم وبعد ان شاء الله الفلفل، وان شاء الله تنجح معنا التجربة ونحاول نوسعوا فيها ونحاولوا حتى نعموها. التجربة هذه هي كانت بالشراكة مع ضيعة البيولوجية اللي عندها البذور الأصلية متاعنا الكل. الدور متاعنا احنا في التجربة هذه انه الشركة كانت معنا بالبذور واحنا بالمحصول بالانتاج بالخدمة متاع المنتوج هذي. احنا هذه التجربة تعتبر نموذجية ان شاء الله باش نطوروا فيها اكثر، ان شاء الله باش ننوعوا فيها اكثر، ان شاء الله لما لا ماذا بينا نعموا بها حتى في سيدي بوزيد ولما لا في تونس كاملة.
1: أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأنه من المتوقع توتر كميات من الأمطار خلال شهر مايو الجاري بأغلب مناطق الإنتاج، ما قد يساهم في ظهور وانتشار مرض الميلديو بحقول البطاطا والطماطم الفصلية والكروم والقرعيات، خاصة مع تواصل اعتدال درجات الحرارة. ونظرا لخطورة هذا المرض الوبائي وسرعة انتشاره، أوصت الوزارة منتجي الخضروات والكروم بالتدخل الآلي والفوري بالمدوات الوقائية أو العلاجية، وذلك باستعمال أحد المبيدات الفطرية المرخص بها في الغرض. كما أوصت الفلاحين بمراقبة حقولهم بصفة دورية والحرص على إعادة المدوات كلما كانت الظروف المناخية ملائمة لظهور مرض الميلديو، مع مراعاة مدة فاعلية المبيد المستعمل قبل إعادة المدوات. قال رئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية: سنواصل العمل على دعم السياحة البديلة عبر استكشاف وجهات سياحية جديدة غير تقليدية. وأضاف المصدر ذاته في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أنه سيتم العمل ضمن فريق متنوع يضم خبراء في السياحة الصحية وسياحة دور الضيافة وأصحاب وكالات الأسفار على البحث عن حلول وموارد جديدة لدعم السياحة التونسية وخاصة الداخلية منها. وأشار إلى أن العمل سيركز على استكشاف نقاط القوة الكامنة في مناطق لا تصنف ضمن الوجهات التقليدية، بهدف تركيز منتوج متنوع يشمل جميع الجوانب الثقافية والتاريخية، إضافة إلى المنتجات التقليدية، وذلك بالتعاون مع وكالات الأسفار. في العالم، قفزت اليوم أسعار النفط بعد يوم من وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رد إيران على مقترح أمريكي بأنه غير مقبول، ما أثار مخاوف بشأن الامدادات في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز بشكل شبه كامل، الأمر الذي أبقى الامدادات محدودة في السوق العالمية. فقد قالت كبيرة محللي أسواق النفط إنه سيستمر التداول في سوق النفط كآلة لإنتاج العناوين الجيوسياسية، إذ تتأرجح الأسعار بشكل حاد بناء على كل تعليق أو رفض أو تحذير صادر عن واشنطن أو طهران. وقال مسؤولون أمريكيون إنه من المقرر أن يصل ترامب إلى العاصمة الصينية بكين يوم الأربعاء القادم، حيث من المنتظر أن يناقش موضوع إيران من بين قضايا أخرى مع الرئيس الصيني. من جهة أخرى، تراجعت اليوم أسعار الذهب في أعقاب ارتفاع أسعار النفط بفعل عدم إحراز تقدم في مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي أجج المخاوف من أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول. نعود إلى ولاية قفصة، أين تنطلق فجر الثلاثاء الموافق ل 12 من شهر ماي الجاري، يعني غدا صباحا، رحلة حجيج ولاية قفصة البالغ عددهم 262 حاجا وحاجة على الساعة 2:15 صباحا من مطار قفصة قصر الدولي. في هذا الصدد، أكدت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بقفصة على ضرورة حضور الحجيج الميامين بالمطار قبل 5 ساعات من انطلاق الرحلة، مصحوبين بجوازات السفر والوثائق اللازمة لإتمام الإجراءات التنظيمية منها والصحية والأمنية. المدير الجهوي للشؤون الدينية بقفصة ربح مبروكي تتحدث في هذا الإطار.
3: تنطلق رحلة حجيجنا الميامين بولاية قفصة وعددهم 262 حاج وحاجة انطلاقا من مطار قفصة لقصر الدولي يوم الثلاثاء الموافق ل 12 ماي 2026، وعلى السادة الحجيج الميامين التواجد بالمطار قبل إقلاع الطائرة بخمس ساعات أي يوم الاثنين الموافق ل 11 ماي 2026، باعتبار أنه الطائرة ستقلع الثانية وربع فجرا. ونذكر حجيجنا الميامين باش ما ينسوش وثائق المطلوبة، وتسعى وزارة الشؤون الدينية بالشراكة مع المصالح المعنية إلى إنجاح الموسم في أفضل الظروف وأطيبها تكريما لضيوف الرحمن، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الرحلة مباركة، رحلة طمأنينة، وكذلك نرجو لهم من كل قلوبنا حج مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وإن شاء الله يمشوا سلمين ويرجعوا غنمين إلى أرض الوطن.
1: نرجو إذن السلامة لكل الحجيج الميامين، مع الإشارة إلى أن الزميلة نبيلة ناصري ستواكب فجر غد الاستعدادات لإقلاع الطائرة نحو البقاع المقدسة. جاء في النشرة جلسة عمل بمقر ولاية قفصة تستعرض واقع القطاع الفلاحي بالجهة وتثمن دور المرأة الريفية في تنمية القطاع والمحافظة على قطيع الماشية. الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بتوزر تواصل تدخلاتها الهادفة إلى إزالة الرمال المتراكمة وفتح المسالك. والجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية تدعو إلى البحث عن حلول وموارد جديدة لدعم السياحة الداخلية. في العالم، الاختلافات في وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران تلقي بظلالها على أسواق النفط والذهب في العالم وسط مخاوف من تعميق أزمات الاقتصاد العالمي. شكرا لكم مستمعينا الكرام على متابعة هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: مع الفلاح نتابع ملف الأضاحي من تربية وتوفير الماشية إلى صحة القطيع وظروف التزويد بالأسواق في قبلي وسيدي بوزيد والقصرين. كما نتابع أبرز التحديات والاستعدادات لموسم الحصاد بقفصة. تابعونا الاثنين بداية من الأربعة على موجة إذاعة قفصة.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم أصدقائي المستمعين أو في الرياضة في كل مكان وين ما يوصلكم بثنا على موجات إذاعة قفصة في هذا العدد الجديد من ماجازين سبور. تحية عبر موجات إذاعة قفصة، بتبيعة تحياتي تحية كل الزملاء اللي بيشرفقوني كوتي تكنيك راضية العياري عماد الغرز، ومن أمام الميكروفون صديقكم بعد إذنكم طبعا رؤوف العياري في تعويض استثنائي لزميلي حيدر عون. والبداية كما نعرفوا أمس فاجعة بأتم معنى الكلمة في هزة الأوساط الكروية والشارع الرياضي بمدينة نفطة، بعد ما فقدنا واحد من أوفياء الرياضة وكذلك اللي عملوا كثيرا في مجال التسيير وكذلك كلاعب ضمن النادي النفطي سمير زروق الله يرحمه، وفاته المنية أمس بعد بطبيعة الحال أزمة صحية مفاجئة. نترحموا عليه الله يرحمه ربي نعمه سمير زروق. إذن تعازينا الحارة لعائلته المصغرة وكذلك العائلة الرياضية الموسعة بالنادي النفطي وعموم الرياضيين في مختلف الجهات نظرا لما يتمتع به الفقيد من سمعة طيبة وحسن المعاشرة. بتبيع كل من يعرف سمير زروق يحمل عليه كان الانتباعات الطيبة مضياف وكذلك متعاون مع جميع الأطراف الرياضية، أخلاق عالية على كله. في الحقيقة من المفارقات يوم الخميس الفارط في السهرة الرياضية كان ضمن واحد من ضيوفنا في الحصة متاع السهرة الرياضية باعتبار أنه لاعب سابق وكذلك مدرب أسبق للنادي النفطي. تحدثنا في عديد المواضيع تهم النادي النفطي، هاجس كبير يحمله إلى آخر لحظات حياته سمير زروق، وهي النتائج وكذلك السمعة اللي واجب يحافظ عليها النادي النفطي والارتقاء طبعا بمستواه الفني والمادي. معناها الآخر لحظة هذا معناها ما ديما على لسان الفقيد سمير زروق. في الحقيقة حبينا فرصة نسمع ربما هذه الكلمات العابرة لكنها معبرة اللي أدلى بها سمير زروق، الفقيد سمير زروق، في غضون حديثنا معه في السهرة الرياضية منذ 3 أو 4 أيام نهار الخميس تحديدا بمعية زميلي عبد المجيد البدوي. نسمع شنو يقول الفقيد سمير زروق.
1: أنا بصفة عامة لنفطة ومبرنسيب في القسم هذا مشو بلاصتها بكل صدق، بتاريخها برجالها بجوراتها معناها كل شيء. سمعت سلهادي كيفاش كان يحكي على الجنس اللطيف ومعناها حوايج كيف كام، أنا كنا فايتين عصرنا في ياسر حوايج، لكن الغالب ما مشتش الأمور حسب التاريخ تاع نفطة. وشنو هذا كل رو عزوف على حتى في التسيير تو رو والله حتى اللي شدين يرحم والديه ورو معاش امكانيات وري الامور شفت كي تشوف انت نجم المتلوي وش يحكي قوي في القفصة وتشوف اولمبيك سيدي بوزيد معناها حتى نفطك تحكي عليها تقول وينها. شوف هذا مو شعانه ناس معناها كي سمعت انا على قوي في القفصة حتى الشبان معاش يلعبوا رو شيء مؤسف رو مؤسف راي مشكلة الشبان راي معضلة عامة راي مش كان في نفط ذي كان الإشكالية راي السياسة كاملة كلها معناها مش ماشية معناها نحو الأسوأ. توكي نشوفوا تونس في الإيديسات وكلهم معناها واكلين الأعصاب بارابور المغرب بارابور معناها مصر السنغال لعبنا دورة مؤخرا معناها تونس برسك ترشحت بالرشاء كون ما ثم الباري ثم مغرب حكم هي بلد منظم تونس ما ترشحش وكنجو نلقوهم نقولوا احنا فرانكو تينيزيان لان اللي قاعدين يلعبوا ما همش سواسة اللي قاعدين يكونوا فيهم اللي احنا كنا نأملوا واحد. النقطة كيفاش حتى على الشبان سي عبد الرؤوف راي معضلة كبيرة، راي حتى الشبان راي ولا عزوف تاع الشبان سيرتو في الجهات، يقول لك انا نلعب نلعب نلعب في الاخر نوصل للسينيور، من بعد السينيور يجيبوا لك معناها كتيبة من برا، معناها بلغتنا احنا من برا كل جمعية تمشي تنتدب ناس اخرى، يقولوا كذر الصغار يقولوا يلقوا روحهم معناها ما قالهم معناها اللي نقولوا احنا البطالة في الكورة معناها ما عادش ما يلعب السينيور، تلقى الجمعية بس تلقى فيها زوز ولا ثلاثة نقولوا احنا اولاد جمعية بس منحهم ولت بصعوبة بصعوبة، علاش السياسة كلها غلطة. راه حتى الانتدابات نجينا في الهوات يا خويا ما نعملش 10 انتدابات وما نعملش يا خويا الانتدابات نعمل كان زوز بس، تولي انت بالسيف عليك تعمل على الشبان تاعك وتكونهم بالسيف عليك مع السيب ذريك، مش ذره صغير تبدا من مينيم كادي جينيور يوصل الجينيور معناه يمشي يطفك الوليد هذاك. هذه
2: المرحله سي سمير المداخل تاعك خلينا نرجعوا سمير خلينا نرجعوا لضيفنا نشوفوا عبد السلام ايش يمثل لك عبد السلام زيك
1: سي عبد السلام وشي احنا
3: قصة
1: عبد السلام احنا تربطنا علاقة عائلية قبل كل شيء معناها واحد، من بعد علاقة دراسية قرينا مع بعضنا ومعناها كلنا جيل واحدة، من بعد لعبنا مع بعضنا، من بعد وصلت انا وياه معناها علاقة تعاقدية ولا هو مدرب وانا رئيس جمعية معناها هذيك النقطة للواحد ونجحنا الزوز نجحنا بحكمك الحب وكل احترام. سي عبد السلام سيدي يبدا يراني وكذا نتفاهم انا وياه فلوس ولا يقول لي شهري ولا نقول له شهري. سي عبد السلام يقول له ابدا عمل على ربي توا باش تجي انترناري يقول لك قداش وكذا وهات. سي عبد السلام نقول له سي عبد السلام متفاهمين يبدا في الاول ديما الساعه ما يوافق لكش الموافقه ذي الساعه مستحيله باش
3: يتعز عليك شويه مرحبا
1: مش على الفلوس
2: تفضل تفكرها سي سمير ثم مرة محاصرة بشدوه بالمنداف كرهبة جاتها منا وكرهبة منا حتى اليوم
4: ماجازين سبور ماجازين سبور
0: يلتحق بنا عبد المجيد البدوي زميلنا عبد المجيد البدوي في الحقيقة كان شاركني في إدارة الحوار في السهرة الرياضية من ضمن في الحقيقة هي كانت حصة خاصة تكريما للاعب السابق والمدرب السابق كذلك للنادي النفطي على السلام زاكا وكان حاضر من ضمن معناها الحاضرين في الحصة المرحوم سمير زروق الفقيد سمير زروق يظل لي عبد المجيد العلاقة علاقة كبيرة برشا وعلاقة متميزة مع الفقيد سمير زروق ناخذ انطباعات عبد المجيد أهلا وسهلا وفي البداية خليني نجدد التعازي ليك ولكل الأسرة الرياضية في نفطة وكذلك العائلة عائلة وأهل وأصدقاء المرحوم سمير زروق تفضل عبد المجيد
5: تفضل عبد المجيد زروق
0: عبد المجيد خلينا ربما نجدد الاتصال مع عبد المجيد بالهاتف أفضل ممكن حتى نوعية الصوت تكون جيدة وبتبيع الحسيل قبل ما يلتحق بنا عبد المجيد كيف زاد نضال نصيب يحضر معنا كالعادة محللنا الفني ونرجع للحدث أمس كذلك على المستوى الوطني كما نعرفه تتويج النادي الإفريقي بعد انتصاره في الجولة قبل الختامية على الترجي الرياضي التونسي في مباراة كانت في الحقيقة مثيرة إذن في الرابطة الأولى ومن بعد نتحدثوا على الرابطه الثانيه في تاريخ النادي الافريقي هذه المره 14 اللي تحصل فيها على لقب البطوله. كما كيف زاد نذكروا بنتيجه هذه المواجهه فوز النادي الافريقي هدف لصفر سجلوا غيث الزعلوني في الدقيقه 105، وهكا يحسم بها الافريقي اللقب بعد ابتعاده عن الترجي بفارق 5 نقاط قبل جوله من انتهاء البطوله. اذا حول هذه المباراه نضال، كيش شفت هذه المقابله؟ تقريبا تقييمك الفني للمواجهه فنيا، وكذلك تم حوار تكتيكي بين المدربين في هذه المباراة، والكلمة الأخيرة معناها كانت من نصيب المدرب صاحب التجربة شيخ المدربين فوزي البنزرتي أمام بوميل. تفضل.
5: مرحبا أخوي روف، مرحبا ومرحبا بكل مستمعين إذاعة قفصة. بالنسبة للمباراة نتاع الدربي البارح كانت معناها ما فيهاش مستوى فني كبير برشا، بحكم ترجي حاشتها بالنتيجة والنادي الافريقي تحب تحافظ على زوز النقاط اللي الفارق بينها هي وترجي.
0: يعني ما شفناش فرجة كبيرة،
5: يعني كفرجة كبيرة كان مباراة كمن ناحية الفنية ما ثماش حاجة ملموسة وكبيرة، ولكن غلب عليها الطابع التكتيكي أكثر منها فني. النادي الافريقي الشوط الاول حاولت تهز الترجي لاخر الوقت باش تولي ترجي تلعب ضد عامل النتيجه وعامل الوقت، خاطر هي حاشتها بتعادل او فوزي يخليها لاخر جوله معناها اكثر حظوظ باش تربح باش تتوج بالبطوله. وهذا اللي نجح فيه فوزي بنزرتي كي نشوفوا الشوط الاول، يعني اهبط معناها بريسك بلوك ميديان، معناها ما فاتش ما مضغطش، هو معروف على فوزي بنزرتي انه يلعب
0: بريسين، ما اعتمدش عليه معناها في انتظار المنافس
5: بالضبط، خلى الكره عند الترجي وهو يجري في المباراه، اللي خلى الترجي من بعد دخلت في التسرع اللي معناها استغلوا الترجي النادي الافريقي في اخر المباراه في تحول سريع اللي خلاه يمركي هدف في اخر الدقائق معناها دقيقه 105. وهنا نحب نوه على الفريشير فيزيك، معناها تشوف انت جمعيه في دقيقه 105 تماركي، يعني ماهوش حاجه من فراغ، معناها تشوف ملاعبيه ماتش كامل الدفع وفي اخر الوقت دقيقه 105 تماركي هدف، معناها سور لو بلون فيزيك وسور لو بلون مونتال معناها الجمعيه كانت حاضره اكثر من الترجي.
0: صحيح.
5: وهذا اللي خلى النادي الافريقي معناها يستغل نقطه الضعف هذه، مع انه كما كنا نحكوا في الـ في الـ في الـ في الطابع التكتيكي، انا نخليك الكره تحكم فيها
0: صرف.
5: وانا هني جاري فيك لاخر مباراة اللي نستغل الفرصة تاع نقطة الضعف متاعك اللي هي حصلت فيها ترجي. انا ترجي استغربت فيها انه ماهيش من عوايدها اني تعمل حاجة هيك، انك توصل تطلع معناها بعشرة ملاعبية تخلي واحد بركلتيلي،
0: ايوه وهذا السيناريو صورة الهدف
5: بالضبط، وهنا وهذا استغلوا الترجي النادي الافريقي اللي عمل الكونتر اتاك معناها في كات 5 سكوند من بلوك با ولا في كات كونتر دو في الدزويت اللي سجلوا منه الهدف، معناها حاجه تحسب للنادي الافريقي وتحسب للفوز البنزرتي، خاصه معروف الحاجه هذه انه ديجا اي جمعيه يمشي لها كل الجمعيه اللي يتوج بها باللقب تلقى احسن خط دفاع مع النجم الساحلي 2023 احسن خط دفاع، مع النجم الساحلي سابقا كيف مع الاتحاد المنستيري وقت اللي كان يلعب على الشامبيونات كيف معناها يبني الجمعيه نتاعو من تالي، يبدا دفاعيا محصن ويحاول انه يجري الماتش اللي يخليه انه لاخر المباراه يكون حاضر باش يسجل ويفوز بالمباراه نتاعو.
0: اقول معناها زوز عناصر مهمين برشا، حارس مرمى ممتاز، دفاع معناها
5: كوستو، يكون دفاع كوستو مركز لاخر لحظات، ما عندوش الدشي ما عندوش الزايد،
0: البناء يجي معناها من الخلفيه انطلاقا من حارس المرمى دفاع ثم
5: بالضبط
0: الميدان
5: بالضبط. معناها حتى كي نحن ديجا مدربين شو كي ما نماركيش ما نقبلش
0: اي على الاقل اي بالضبط صحيح، يعطيك الصحه. وحبيت خلينا نرجع ربما للحدث الاليم البارح، معناها فقدنا واحد من أبرز الوجوه الرياضية في الجهة، المدرب واللاعب السابق لنادي النفطي سمير زروق. يلتحق بنا زميلنا عبد المجيد البدوي في كلمات بتبيع وانتباعات بخصوص الفقيد سمير زروق عبد المجيد. في البداية خلينا أن نجد التعازي ليك ولكل الأسرة الرياضية في نفطة والعائلة والأهل أهل الفقيد سمير زروق. أهلا وسهلا عبد المجيد.
6: أهلا وسهلا، تحية ليك أخوي عبد الرؤوف وكذلك الحي الفريق العامل معك اليوم، كذلك ضيفك. أقول إن لله وإن إليه رجعون، إن لله وإن إليه رجعون، إن لله وإن إليه رجعون. بصراحة قدنا شاب يتقد حيوية نشاط، شاب شهم، شاب مخلص، شاب خيري بأتم معنى الكلمة. قد ما نقول في المرحوم سمير لم أوفي صراحة شيء، عشرة كبيرة أنا وياه. دل ذلك المرحوم فقيد الرياضة سمير زروق كان مستمع وفي لذاجه ويدقف، مستمع وفي لكل البرمجة، كل من كل لقاء وياه نتلاقوا يحكي لي يقول لي بارك الله عليكم قاعد نتبع في الإذاعة، خاصة بين الملاعب اللي تبارك الله كنتم نازلت تعدوا في مقابل شهر ستوس وصابنا حتى سبعة ثمانية يتبع ياسر في ذاعة قفصة. كان مخلص، كان
0: وفي لذاعة قفصة،
6: وفي لذاعة قفصة كان خيري هو سمير. منها أعطى الكثير والكثير للرياضة، خيري كذا جمعية خيرية بنفسه وفي مبروك القصور كانوا خيريين وأعطوا الكثير. سمير منها هو صاحب مكتبة الوزن المدرسية، حتى يجي واحد منها نقول احنا ما في حد شيء معنا
0: العائلات الماوزة ولا محدودة الدخل،
6: كان طيب تصور من حتى السهرة الرياضية مؤخرا اللي جمعتنا به منها كم كم من مؤسسي السهرة صاحب سلام زاكت ريت الدروب كل جاء وكل بشاشة نتاعه ولبى الطلب. هي قبل السهرية العشية مع الظهيرة اتصل بي قال لي اخوي عبد المجيد وشقيق عبد الله بن سالم رئيس كوكب الرياضي بالقاش هز ربي مات لو انتقل راجل طالب هيا مرة نمشي نعزوه. قلت له والله سمعت كان عندك انت نمشي جيت الى الجانب الكهرباء تاعنا وياسر محمد بن ياسر الشرعيه مشينا من قمنا بالواجب يسمع بركة هيك من واحد من الميدان الرياضي هيك طول يهزوا الكهرباء يمشي قبلها رياضي سليمي وقت قال لي نمشي المثله ومشينا. سمير خير سمير طيب تصور احنا مروح انا وياه نحكوا قلت له ايش قولك ديما نقول له هو يقول لي مجد انا نقول الحناني حناني قلت له يا نهار اثنين قدرة ربي مش اللوحة في الجزائر هو يمشي كو
0: على عبد المجيد الله يرحمه ربي نعمه. عبد المجيد تأثر كبير كما نعرف علاقة متميزة ما بيناتهم، معناها عبد المجيد وسمير ربي يرحمه ربي نعمه إن شاء الله ربي يصبركم عبد المجيد خويا وهذيك حال الدنيا ربي هز أمانته نطلبوا لك أن الرحمة
6: نسأل الله العلي القدير سيد رؤوف أن يتغمد بواسع رحمته ويسكن تسيح الجنان ويصبر أهله ويصبر أمه ويصبر جوزته ويصبر أولاده يصبر أخوه يصبر أسهاره يصبرنا الكل
0: ربي يتقبله إن شاء الله برحمته إن شاء الله. عبد المجيد ربي يبارك لك خويا ويطول في أعماركم الكل، يعطيك الصحة على هذه المداخلة بتبيع بكلها أحاسيس وشعور مرهف يتجلى من خلاله، معناها العلاقة المتميزة بين العائلة الرياضية الموسعة زميلنا عبد المجيد البدوي زميل إعلامي والمرحوم معناها كان مدرب وكان لاعب وكان مسير هذيك حال الدنيا. على كل نرجع لمباراة الجولة الأخيرة والختامية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى إن شاء الله. المباريات هذه الجولة باش تدور على ثلاثة دفعات، غدوة 12 ماي، الأربعاء 13، والخميس 14 ماي. البرنامج غدوة إن شاء الله ثلاث في ملعب الشيخ الجزويتين شبيبة العمران مستقبل المرسى نهار الأربعاء، ملعب 15 أكتوبر ببنزرت النادي البنزرتي الترجي الجرجيسي، في ملعب الطيب المهيري بصفاقس سي اس اس ليتوال، ملعب جابس مستقبل جابس الملعب التونسي الخميس 14 ماي، ملعب حمادي العقربي بيرادس النادي الافريقي الاولمبي الباجي، في ملعب مصطفى بن جنات بالمنسير اتحاد المنسيري مستقبل سليمان، في ملعب المتلوي نجم المتلوي جيسكا، ملعب بن قردان الاصطناعي اتحاد بن قردان الترجي الرياضي التونسي. في كلمه كوتش تشوف حظوظ تحسم امر البطوله بقى معناها ريليغاسيون توا اللي تهم عدة فرق، كيفاش تشوف ربما أبرز المقابلات اللي فيها المواجهات معنية فيها الفرق والنوادي بالرابطة الثانية النزول للرابطة الثانية؟
5: بالنسبة للأولمبي الباجي معناها مباراة باش تكون صعيبة، خاطر النادي الأفريقي حتى وكان توج بالبطولة يحب يخرج معناها بعدد الانتصارات 23 انتصار متتالي، معناها يحب يخرج بالنتيجة هذه، وكيف كيف النادي النجم الرياضي بالمتلوي يحب يخرج عدم معناها عدم خسارة أي مباراة على أرضية ميدانه، معناها الزوز المعنيين من نزول كسوسوا الشباب القيرواني ولا أولمبي الباجي باش يجوا زوز مقابلات صعاب، معناها اللي باش يربح باش يضمن البقاء نتاعو في الرابطه المحترفه الاول.
0: نعم، نمشوا للرابطه الثانيه في لحظات. الاداره الوطنيه للتحكيم عن الحكام الدفعه الاولى لمباريات الجوله 26 والاخيره من المرحله الاولى لبطوله الرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم والخاصه بالمجموعه الثانيه، تعيينات الحكام غدوه 12 ماي في الاربعاء القلعه الرياضيه جندوبه الرياضيه تحكيم مالك ماشا، في الاربعاء نفس التوقيت لكل المباريات تنطلق في نفس التوقيت، سبورتينغ المقنين جمعيه ريانا تحكيم محمد علي الامام، نسر جلمه الملعب الجابسي تحكيم حمزه جعيد، مستقبل قصرين اتحاد قصور السيف تحكيم سمير العنلي، تقدم ساقيه الدير هلال رديف تحكيم حسني النايلي، امل بوشمه النادي القربي امير الحرشاني، قوافل القفصه اولمبيك سيدي بوزيد معتز الخليفي. نهار اثنين بطبيعه المجموعه الاولى هذه المباريات باش تدور بعد حين، سبورتينغ بن عروس الملعب الافريقي لمنزل بورقيبه تحكيم بدر الدين العلوي، نادي حمام الانف امل حمام سوسه باسم بالعيد، اتحاد بوسالم جمعيه مقرين الريان الدرعي، هلال مساكن هلال الشاب طاهر تليش، مكارم مهدية نادي محيط قرقني زفرها فرح بالرابح، بعث بوحجل اتحاد تطاوين تحكيم وليد الهدلي رالوي، وكوكب عقارب تحكيم إيهاب بن كيلاني. بالطبيعة ثم فرق معنية بالصعود للرابطة المحترفة الأولى، في حين بعض النوادي المعنية بالنزول إلى رابطة الهواة المستوى الأول.
5: بالنسبة للمجموعة متاعنا ديجا هي ثم إشكالية متاع إنه الاحتراز متاع الملعب الجيبسي على المستقبل القصرين اللي تو مازالت بالضبط، خاصة الملعب الجيبسي قالوا باش يتعدل الاستئناف. هذه إشكالية أنا كمن رأي من شخص حاجتين، هي تلعبوها وتخلوا هذاك القرار النهائي وإلا أجلوا الجولة باش من بعد ما تجيش من بعد ساقية الدير تفرح بطلوع ومن بعد جيت نحيلة معناها تزيد نقاط الملعب الجيبسي، ما نحبوش نتحطوا في الإشكال هذا، نحن نتمنى والبطولة متاعنا تكمل على أحسن وجه، خاصة معناها توجة الشامبيونات سنة كسوة من الرابطة المحترفة الأولى حتى الريجيونال فيها منافسة معناها لآخر لحظة، ماذا بينا توفى الموسم هذا يوفى بطريقة باهية. هذه بالنسبة للمجموعة اللي تخصنا خاصة الجهة متاعنا. بالنسبة للمجموعة الأولى زادة كيف فيها زوز فرق معناها يتنافسوا اليوم جولة متاعهم، معناها منافسة مباشرة حمام سوسة وحمل أنف، معناها باش يكون منافسة اللي باش يربح فيهم باش يطلع للرابطة المحترفة الأولى، وتطاوين تستنى ريزلتا هكا تخرج بيناتهم مش تخرج تعادل يخليها حتى هي تولي تطمع في الطلوع مباشرة للرابطة المحترفة الأولى. يعني بالنسبة للمجموعة الأولى باش نوعا ما باش تكون المباراة اللي اللي اللي اللي اللي باش يربح باش يضمن الصعود نتاعو للرابطه المحترفه
0: ان شاء الله الصعود للاجدر. على كل خذينا شويه وقت الزميلة منير بن ناصر، موجز الساعه الثانيه ظهرا، اجمل تحيات كل الزملاء اللي رافقوني، راديا عماد صديقنا المحلل الفني ناظم بوترعه، اجمل تحيات رؤوف العياري. نزار نضال نضال نصيب نضال نصيب ثم قرابة ما بين نصيب وبوترع ثم أكيد أكيد هذاك علاش وقع الخلط. هكا نوصل نقطة نهاية. أجمل تحيات رؤوف العياري، إلى اللقاء.
4: 31 37 67 33 مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.

0: تمام الثانية ظهرا الموعد. مستمعينا الكرام الآن مع موجز إخباري.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تنطلق فجر الثلاثاء الموافق 12 من مايو الجاري رحلة حجيجة ولاية قفصة، والبلغ عددهم 262 حاجا وحاجة، على الساعة 2:15 صباحا من مطار قفصة كسرى الدولية. هذا وأكدت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بقفصة ضرورة حضور الحجيج الميامين بالمطار قبل 5 ساعات من انطلاق الرحلة، مصحوبين بجوازات السفر والوثائق اللازمة، وذلك لإتمام الإجراءات التنظيمية والصحية والأمنية في أفضل الظروف. انطلقت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والمجمع المهني المشترك للتمور بيك بيلي في الأعداد لإنجاح التدخلات الرامية لحماية صابة التمور من الآفات، وخاصة منها آفة عنكبوت الغبار، وفق ما أفاد به رئيس قسم الإرشاد والنهوض بالإنتاج الفلاحية بالمندوبية إبراهيم جلولية، والذي أكد توفر 60 طنا من مادة الكبريت المائية البخارة حاليا بالجهة، على أن يتم التزود بكمية إضافية في صورة اقتضت الضرورة. تستقطب منظومة التكوين المهني الفلاحي في تونس سنويا ما يناهز 5000 متكون بين تكوين أساسي وتكوين مستمر، وفق ما أكده مسؤولون بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اليوم خلال مائدة مستديرة نظمتها وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحية في إطار الاحتفال بأسبوع العيد الوطني للفلاحة. أكد المدير العام المكلف بتسيير ديوان التونسيين بالخارج حلمي تليلي توصل برنامج التذاكر ذات الأسعار التفاضلية لفائدة العائلات محدودة الدخل من التونسيين المقيمين بالخارج، حيث بين أن الدعم يشمل الأسر التي تتكون من 4 أفراد فأكثر، حيث يصل الدعم إلى 320 يورو وبالنسبة للشركة التونسية للمنحة و100 يورو لكل فرد في الأسرة عبر الخطوط التونسية. أخيرا وفي العالم، قفزت أسعار النفط بعد يوم من وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رد إيران على مقترح أمريكي بأنه غير مقبول، مما أثار مخاوف بشأن الإمدادات في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز بشكل شبه كامل، الأمر الذي أبقى الإمدادات محدودة في السوق العالمية. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، والمعنى الآن مع برنامج صوت المواطن معك سعيدة. مرحبا سعيدة.
2: كل التحية أكيد لك منير ولكل أوفياء إذاعة قفصة. كما سبق ذكرت صوت المواطن من توها حتى نهاية المشوار حتى 3 ظهرا. نقول لكم شكرا على حسن الإنصات والمتابعة، نعود بعد قليل.
3: السيارة هذه عندها مشوار تعطل فيها، فرصة باش نفوتها.
4: لا ما تدوبلش، ما ريتش علامة المجاوزة الممنوعة؟
3: ريتها، أما الطريق فارغ يظهر النجم نتجاوزها بسهولة.
4: ما تعرفش إلي المجاوزة في الأماكن الممنوعة تمثل خطر كبير في أغلب الحالات ونتيجته الموت.
3: منين الخطر؟
4: الطريق إذا حطوا فيه علامة المجاوزة الممنوعة ممكن يكون ضيق، وإلا الرؤية فيه محدودة، وإلا فيه منعرج، وإلا أي خطر آخر. وإذا تتجاوز السيارة اللي قدامنا وتجي سيارة بقبلتنا، يولي حادث ما عندك فين تهرب منه، والحوادث متاع المجاوزة الممنوعة دائما يكونوا قاتلين.
5: السائق العاقل والحذر ما يخليش حياته وحياة مرافقيه في خطر.
6: رفيق الطريق.
7: إذاعة قفصة، إذاعتكم.
8: صوت المواطن، صوت المواطن.

أهلا بالجميع في صوت المواطن، صوت بتبيع مستمعين الأوفياء نسمعوها عبر أثير إذاعة قفصة في الشبكة الحالية شبكة ربيع 2026. بتبيع صوت المواطن من توا حتى للماضي ثلاثة. من خلف الميكروفون معاكم سعيد أكريت، عوضا عن زميلتي فاتن هنشيري. بالنسبة لليوم تنجموا تتواصلوا معنا كالعادة عبر رقم الموضوع على ذمتكم 31 376 730. بتبيع المجال مفتوح لأوفياء إذاعة قفصة للمواطنين اللي يسمعوا فينا في جهات الجنوب الغربي، حتى نسمع بطبيعة نسمع أصواتكم، وأكيد في نهاية المطاف نحاول نبحث عن حلول ونتواصل كذلك أكيد مع المعنيين بالأمر للاتفاق على حلول بالنسبة للمواطنين اللي يتواصلوا معنا. حبيت نسلم عليكم ونقولكم شنو الحال والأحوال كالعادة في لقنا اليوم. نحكو على عروض التشغيل، نحكو كذلك على مجموعة من البلاغات تهم المنح والقروض الجامعية، تهم كذلك اختبارات التطبيقية بالنسبة للبكالوريا، ونحكو كذلك على رحلة الحجيج الميامين البقاع المقدسة اليوم 11 ماي 2026 من الجسرين. عنا برشا ما نحكو لكم في لقنا اليوم، برشا إيقاعات برشا أغاني. ما تنسوش أكيد نسلم عليكم ونقول لكم إن شاء الله يا ربي يكون أسبوع مليان بالنجاحات، أسبوع يكون أسبوع محافل كذلك بالصحة والعافية، وإن شاء الله بتبيع السلامة للجميع. نرجع للإيقاعات بعد شوية باش نطلقوا في استقبال مكالمات الهاتفية. تواصلوا معنا كلا عادة، نعود نذكركم على 31 376 730، ولا رقم بتبيع المألوف لديكم سابقا اللي هو 76 226 600. فريق كامل على ذمتكم يسلم عليكم الناس الكل، يقولكم شكرا على الإنصات كل من نزار الرويسي، كذلك عماد الغرز، سعيد أكريت وسامي الحراثي في غرفة موزع الهاتف. تواصلوا معنا بعد شوية باش نجوا على بقية التفاصيل بالنسبة للقنا اليوم في صوت المواطن اللي يتواصل حتى ما 3.

0: الماضي ساعتين 14 دقيقة احنا معاكم على اثير ذات قفصة. شكرا على المتابعة، شكرا على الانصات، محلاهم بتبيعها وفيانا وقت ما يبلغوا اصواتهم بكل تلقائية ننطلقوا في استقبال الصوت الاول. جاينا من المتلوي بالتحديد سي احمد العباسي معانا على طرف الثاني من الخط. سيد احمد مرحبا، اهلا وسهلا بك على اثير ذات قفصة.
1: اهلا ومرحبتين، انا ابقى سعيدة غنية على التعريف ونحب ذات قفصة كل المزيمة. تحية لك من غرفة الهاتف حتى الاخ بشير الطنبار، تحيه لك كبيره.
0: كيف لك سيده هاله سعودي حاليا ايضا عن السيد بشير الطنبار؟
1: اليوم احنا على ابواب بسيط وفضلات مراه منزليه البلديه لما حالها قائمه بالواجب، ولكن خاصه حي الشباب مراه فضلات مراه متراكبه حي الشباب رسبرول صح طريق توصل معناها بكل لطف وبكل مراه بكل ود. اذا بينا معناها تعمل لفتها شوي مثلا بما اني انا ناس مراه في المجتمع المدني اذا بيك تعمل معناها لفتها شوي معناها لحي الشباب، وانا ديجا نسكن في حي الشباب معناها سنين هذا معناها والله صدقني اخت سعيده فضلات متراكبه معناها شيء كبير وشويه دواء معناها لك لكن امكن حامش طالبين حالي بالغول احنا. وشكرا اخو سعيد،
0: ربي فضلك محليها المداخله نتاعك محليها المواطن وقت اللي يبلغ الصوت نتاعها احترام بتبيع على الاطراف المقابله في نفس الوقت بتبيع. هي طلباتنا جميعا ان نعيش في بيئه سليمه لانه احنا قادمين على الصيف ونعرفوا في الصيف بتبيع تكثر ربما المسائل اللي هي تقلق المواطن من ناحيه الحشرات وغيره، فبالتالي لفته كريمه انه ننتبهوا للمساله هذه. فاحنا بمعاك واكيد باش نتواصلوا ان شاء الله مع المعنيين بالامر بالمسؤولين كذلك ونعاود نذكرهم بالمطلب نتاعك سي احمد. شكرا تحياتي، احنا مازلنا معكم على اثير اذاعه قفصه. نزار معنا مكالمه مواليه في برنامج صوت المواطن، البرنامج اللي يرجع لكم في شبكه ربيع 2026. عسلامه مرحبا، اهلا وسهلا بيك. السلام عليكم. مرحبا.
2: الو.
0: السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا. كل التحايا. مرحبا، نسمع فيك خويا. مرحبا. كل اذان صاغيه. مرحبا، نسمع فيك. اي تفضل. الاسم الكريم.
2: منصف الخالدي.
0: منصف منصف. مرحبا سي منصف.
2: من متلوي.
0: من متلوي. هذه
2: المكالمة الوضعية اللي حكي عليها قبل سي أحمد. السيد على النظافة.
0: سي أحمد عباسي. اي.
2: معناها راهي الوضعية تعبت معناها متلوي. وقت تكلم الرئيس المرة فاتت. وقال قوم بالنظافة. تحركت الأمور شوية وبدوا ينظفوا يدوروا. ما نعرفش عنده تو أسبوع ركضت الحكاية كل. ما عاد حتى شيء الدنيا كل المتلوي كله معبي بالفضلات المنزلية.
0: واضح. والمسألة هذه راهي ماهيش ربما ما تكونش مسألة مؤقتة، يلزمها تكون كل يوم.
2: لأنه يمشوا بالمؤقت. وقت يتكلم الرئيس المرة فاتت. قاموا بحملة وبدوا يتحركوا شوية. يمكن أسبوع وحبست الأمور كأنها ما ثماش بلدية وما ثماش التراكتورات مش خدام وما ثم حتى شيء.
0: واضح. اذا المساله هذه لازمها تكون بتبقى مساله متواصله.
2: شوفونا بربي مع الكاتب العام تاع البلديه اللي اسالوه ترى يجاوب ترى علاش هذا.
0: طبعا احنا باش نتواصلوا بتبيعه مع المسؤولين هذايا واعد ان شاء الله غدا باذن الله بتبيعه باش نواصلوا في تعويض لزميله فاتنه هنشيري، فبالتالي باش نعطيك بتبيعه شنو التصريح وشنو كان بتبيعه ربما الرد بالنسبه للمساله هذه. شكرا سي منصف، استوفيت بتبيعه المداخله نتاعك. عندك ما تضيف سي منصف؟
2: انقطاع الماء.
0: انقطاع الماء. يلا نمشوا لانقطاع الماء.
2: انقطاع الماء بالتحديد توا يعطونا في 5 سوايع 6 سوايع في 24 ساعة.
0: في 24 ساعة 5 ساعات فقط من التزويد بالماء.
2: عندنا من الشتاء بادية تو ما نعرفش الصيف وش باش يصير.
0: فهمتي؟ نفس انطباعك.
2: كيف كيف بربي يتصلونا بشركة استغلال المياه تاع المتلوي ولا قفصة وسألونا شو الأسباب هذه؟ شو المرة فاتت يسمعوا يقولوا راهو باش يحبوا أبير إضافي وراهو يبشروا فينا راهو أهل المتلوي راهو باش يزادكم الماء وكذا. توا إلى حد الآن ما صار شيء وبالعكس ويزيد الأمور تسوى أكثر.
0: بربي حابة نسأل حاجة كذلك سي منصف، أنت قلت 5 ساعات فقط حكاية التزويد بالنسبة للماء، هذه في أماكن محددة وإلا تنجم تعمم المسألة؟ أعطيني أماكن وين؟
2: كل يقصوا عليه بالطرف بالطرف توا يا عم، الناس كل يقصوا عليه يعطوه 4 سوايع 5 سوايع ويقصوا عليه 24 ساعة الأخرى. بقيت 24 ساعة.
0: واضح. هو الصيف
2: في المتلوي كاملة. نحب نعرف الاسباب وشنو ها تراو جاي سخانه ما لكش باش يعملوا.
0: اذا كان فما اشغال يقولوا لنا، اذا كان فما صيانه يقولوا لنا، اذا كان ما فماش هذوما الزوز علاش
2: هو المانع؟ دائما مش تاع وبالوقت الشتاء موجوده المساله هذه. نحب توضيحات، شوفونا ترى معاه يعطونا توضيحات علاش بركة ما
0: فهمناش
2: احنا علاش.
0: كما انا قاعد نخلص، كما انا ملتزم بخلاص بطبيعة الفواتير، فبالتالي من حقي اني نتمتع بها الخدمة هذه. شكرا سي منصف، نورتنا، كل التحية ليك اكيد ولكل اوفياء اذاعة قفص. احنا مازلنا معكم في صوت المواطن اللي مازال تواصل حتى ما ثلاثة. شكرا بطبيعة على الوفاء الدائم، شكرا على الانصات، وشكرا كذلك على الصراحة. احنا معاكم مواصلين مع الايقاعات، راجعين بعد شويه.

23 دقيقة من بعد ماضي ساعتين، احنا مازلنا معكم في صوت من لا صوت له. إذا عاد قفصة بتبيع تسمع أصواتكم تبلغ أصواتكم ونحاول كل عادة أكيد نشوف حلول لمختلف الإشكاليات اللي تم ترحى بداية المشوار.

0: شو نشوفه في أم العرايسة، شنو الإشكال اللي باش تطرحونا للعايشة؟ تفضلي يا عزيزتي.
1: نحن طريقنا.
0: نعم.
1: طريقنا لا على.
0: نحاول نسمعك بالباهي لأنه الصوت ماهوش واضح بالكدا للعايشة. حاولي الهاتف تغيري المكان شيئا ما باش يكون الصوت واضح. تفضلي للا.
1: لا ريزو.
0: يلا حاولي علي الصوت شويه باش نسمعك بالباهي للعايشة.
1: معناها عندها إشكالية في الطريق، متعدد فيه حتى على الصفر. معناها
0: عندك إشكالية في الطريق؟
1: وعندنا كارثة مع العرايس.
0: إيه؟
1: معناها كانت موجودة تو ما عادش موجودة، ما عادش يركبوا معنا.
0: إيه إذا بتبيع نشوفوا علاش ما عادش متواجدة بتبيع. التوقيت متاع الرحلات هذيا وقتاش كان بالتحديد ما بين أم العرايس وصفاقس؟
1: نتصور الخمسة
0: متاع الصباح. ها؟
1: ايه
0: واضح.
1: انا وعندنا اشكالية في ملعرس فيها في مشاريع معطلة.
0: عدة مشاريع واضح.
1: معناها الحماية، البوسطة، مسلخ، طريق التطهير، كل شيء. معناها يسرع عندنا مشاريع يلزمنا المسؤولية يتلفتوا لها حوض المنجم. يعني المليارات تخرج منها سعيدة لحوض المنجم.
0: طبعا طبعا هذه فلوس
1: الشعب. لا علاقة لا بنية تحتية لا استشارات لا عندنا حتى شيء، حتى طب الاختصاص ما عندناش. معناها
0: واضح وحاجه توجع القلب انه وقت اللي تبدا مرصود لها بتبيع اموال المشاريع هذه ومن بعد ما يتمش انجازها.
1: حتى من عملوا حادث برشا عبيد وماتهم توتوا عليهم اللي عملوا حادث في مرعى رايس، حادث مبيع. معناها
0: اكيد اللي وجعكم يوجعنا ككل.
1: اللي شعروا قافي الكياس واللي كل حاجه موجوده في الكياس يتذكر بها والديه. معناها
0: واضح واضح للعايشة. إذا مسألة ربما الكار كما قلتي الرحلة بتبيع من أم العرايس لصفاقس باش نشوفوا المسألة هذه، هذا نوع كبير. البقية إن شاء الله نتابعوهم طبعا مشروع بمشروع. شكرا للعايشة، صوتك بلغ بالنسبة لي لقناة اليوم في صوت المواطن. احنا مازلنا معكم حتى الماضي ثلاثة يتواصل المشوار. حبيت نعطي فكرة في لقناة اليوم على الطقس بتبيع، وإحنا مع بداية هذا الأسبوع شنو حال الطقس باش بتبيع الأمهات تحضر شنو باش تلبس صغيراتها وغيره. اللي اليوم بالتحديد الاثنين 11 ماي 2026 الطقس هو مغيم بأغلب المناطق والرياح تهب من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا بعد السواحل بعد الظهر وتتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال والوسط أثناء الليل. نذكركم أن الحرارة في ارتفاع في بداية هذا الأسبوع، تتراوح القصوى ما بين 25 و 31 درجة غرب السواحل الشرقية والمرتفعات الغربية، وما بين 32 و 37 درجة ببقية الجهات، توصل حتى 41 درجة بأقصى الجنوب. احنا مازلنا معكم مع أصواتكم. نزار عن مكالمة هاتفية ناخذوها بعد عايشة، من بعد بتبيعها باش نواصلوا مع بقية فقراتنا. استنونا خطر عنا برشا ما نحكولكم نقولكم ونقول ألو لصاحبة وصاحبة المكالمة. مرحبا. السلام عليكم. أهلا وسهلا بك. مرحبا. وعليك السلام.
2: أنا كلمتك أسبوع الفات على حكاية البارك البلدية.
0: سمحني أي كلمت زميلتي فاتن أي فقط ذكرني بالاسم.
2: فتح.
0: فتح منين يا فتح؟
2: أنا نسكن وراء بارك البلدية في قفصة.
0: في قفصة.
2: فتح من قفصة. في وسط قفصة.
0: إيه شنو المطلوب؟
2: كلمت الأسبوع الفات قلت لكم رم مرسات ضربوا الحيط كسروه أنا عملوا قعرة في الحيط سدوا من جيتهم هم وخلوا لي أنا كل الدشين تاع الواحد في الدار وصبوا وكانوا يصبوا في الزبلة حاشي كورال وكل روايح وكل الدبين. مشيت أنا قدمت شكوى للولاية لما حل معناها تو عندهم أسبوع هذا ما نشمش ريحة الزبلة حاشاك الواحد شهادة لله. أما قعدت لي أنا الحيط معناها ما جوش صلحوه لي بس الداء وأنا ما نجمش نصلحه، ظروفي ما تسمحش معناها باش نصلحه، هم كسروه الحيط.
0: أنت وقت اللي طلبتي بتبيع بالتعويض شنو كانت الوعود؟
2: أنا طلبت قلت لهم إيش وصلحوا الحيط معناها القعرة.
0: شنو كانت الردود؟ كانت ردود إيجابية أم لا؟
2: باهي.
0: المهم ثم استجابة.
2: إيه؟ العام تاع البلدية راهو من رمضان راهي الحكاية ذي من رمضان وأنا توصيت وصافي معناها دشين تاع حيطك اللي طاح وكل حجر ومكدس وواحد في سور الدار أنا في سور الدار والحجر.
0: عاودتي تواصلتي معاهم؟ عاودتي ذكرتي؟
2: عاودت تواصل مشيت لهم وقولوا لي باهي ما يقولوليش لا راه ما يقولوليش لا الشهاده اللي واخر اسبوع الفات معناها مشيت للولايه زدت عاودت جددت الشكوى باش ما عادتش الريحه على الاقل نقصوا علينا تو لما حاله ريحه الزبله هاي حاليا مش موجود ورانا كنا ما عايشين حشك في وسط كانها مصب مش مستودع الزبله حشك تبقى كبوه في وسط الفارق وكان بعد

0: خاصة سبت وحد نعيش في في جهنم حشاك ما بين الريحة وكالدبان.
1: من حقك.
0: وكان نهار الاثنين يبدو يهزوا فيه اسبوع هذا شهادة لله الواحد ما شميت في الريحة حشاك.
1: الواحد يعترف وقت اللي ثم جوانب ايجابيه اكيد نعترف بها، ثم جوانب سلبيه فلا بد من تداركها.
0: نعترف حاليا الاسبوع هذا ما فماش روائح خايبه.
1: فتح بالله ذكرني باللقب.
0: فتح هريشي.
1: هريشي واضح.
0: اي وقراني يقول مقدمه شكوى للولايه.
1: واضح. حتى اذا كان بطبيعه ما توصلتش انا ربما للاجابه، نوعدك ان شاء الله نبلغ الاجابه مع زميلتي فاتن، خاطر هي باذن الله باش ترجع لكم في برنامج صوت المواطن. واضح فتح موفقه وشكرا بطبيعه على الصراحه. يسلمك نزار. شنو عندنا توا؟ عندنا بطبيعه باش نواصلوا مع اصوات المواطنين، باش نواصلوا بطبيعه مع اللقاءات مع مواطنين اللي يعطوا برشا ملاحظات. من ضمن الملاحظات هذه باش نواصلوا ربما في نفس السياق، احنا توكيه داخلين على فصل الصيف والمواطن متخوف من حكايه القصانه نتاع الماء في فصل الصيف، وفصل الصيف اكيد من غير ماء الواحد ما ينجمش يعيش. فمجموعه من المواطنين عطوا انطباعاتهم في المساله هذه، يلا نسمعوهم في هالريبورتاج التالي. يلا نسمع.
2: مواطن شكا من الماء في قفصة، أكثر حاجة يقصوا فيها علينا الماء هاي الحرس مولد. والله صباحات وفي القيلة عشيات دي ما يخدم. لا مش كل يوم، كما جاي الصيف تشتولي كل يوم، وعن سنين هاي شتا يخدم عادي كانك يجي بجي سخانك فيك مش يغسل وجه الواحد ما يقاش.
3: أنا مواطن من عسالة من قفصة، من هنا مشكلتنا الرئيسية الماء والضوء، سيرتو تو باش تسخن الدنيا باش يولي الضوء برشا عاملونا حل بالله في الماء والضوء يخص بالبرشا يبقى ساعات بثلاث أربع أيام من قبل وش احنا وياها الماء. بلغنا صوتنا ترجع شوي تعمل ايامات ومن بعد تعاود الريبولوتو في نفس المشكله. معناها لازم حل جذري للحكايه، يلزم الماء سيرتو حكايه الماء هذه.

0: رجعنا لأصواتكم ورجعنا لوفيانا، رجعنا كذلك لمستمعينا، رجعنا كذلك ربما للتواصل مع كل من اختار اسمانا على أثير ذاعة قفصة في لقاء صوت المواطن في الشبكة الحالية ربيع 2026. وأكيد الفضاء مفتوح لكم على رقم الهاتف الموضوع على ذمة كل الأوفياء 31 376 730، ولكذلك الرقم الطبيعة اللي متعودين به اللي هو 76 226 600. نقول ألو مرحبا عسلامة، أهلا وسهلا بك، الاسم الكريم. انقطع الخط للأسف، تعاودوا بالطبيعة تتواصل معنا باش نسمع أصواتكم، نسمعوا كذلك ربما شنية المسألة اللي تحبوا بتبيعها نضو عليها وتحبوا كذلك نسلطوا عليها الضوء، ويتم التواصل بتبيعها مع المعنيين بالمسائل هذه. نحكي بتبيعها على المسؤولين حتى نشوفوا إن تم بتبيعها إيجاد الحلول بالنسبة ربما للنقاط اللي تسلطوا عليها الضوء. باش نمشي نحكي على وزارة التربية اللي أخيرا وقع نشر رزنامة للاختبارات التطبيقية والشفوية. نحكوا على البكالوريا، الأيام تجري فيسا، ولينا نحكوا على امتحانات البكالوريا. ما ننسوش وحنا توا في الباك بلون مازالت متواصلة حتى نهار 13 مايو، ووزارة التربية بلاغ تحكي فيه على الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026 باش تبدا بالطبيعة. نحكي نهار 14 مايو، هذا في رزنامة رسمية تضبط المواعيد إجراء الاختبارات وعدد المرشحين، كذلك مراكز الاختبار بمختلف الشعوب وكذلك الشعب وكذلك المواد المعنية. حبيت نذكر انه الباك باش تكون بالنسبه الانطلاق نتاعها باش يكون بدايه من نهار 3 حتى لنهار 10 جوان 2026، يعني نهار 3 و4 و5 و8 و9 و10 جوان 2026. وعده استعدادات اكيد تنظيميه لوجستيه تامنها الوزاره حتى تضمن حسن سير هالاستحقاق الوطني هذا، يعني ان شاء الله بالنجاح بتبيعه لكل من يجتاز امتحان البكالوريا في الدوره الحاليه 2026. بعد شوية باش نعطي بقية التفاصيل، قبل هذا باش نواصل مع أصواتكم على أثير إذاعة قفصة، نرجع لأصوات المواطنين. نقول مرحبا عسلامة، السلام عليكم. مرحبا، انقطع الخط مرة ثانية، ونذكركم أنه خطوطنا ديما مفتوحة وقلوبنا ديما مفتوحة لكل أوفيانا لكل مستمعينا. هذا دورنا أنه نسمع أصواتكم، أنه نبلغوا أصواتكم، وبتبيع ربما المنفع إن شاء الله هتعمل للجميع، ونعيشوا في كنف من الراحة وكنف كذلك من المحبة، لأنه ثم بعض المسائل اللي ربما تأثر على المواطن، والمواطن علاش هو يقدم الشكوى متاعه وعليش يحكي، على خاطر نحب كنا نعيشوا في بيئة سليمة. احنا مازلنا معكم، حكينا شوية بتبيع على امتحانات البكالوريا وزارة التربية البلاغ الأخير، نرجع للمكالمة ثم نرجع لبقية التفاصيل. مرحبا عسلامة،
1: أختي سعيدة.
0: مرحبا، أهلا وسهلا بيك،
1: تحياتي لك وإلى كامل الفريق العامل معك.
0: كل التحايا لك بتبيع بعد التحية محمد. اللي قدمتها لي محمد. سي محمد،
1: محمد سعد منزل بوزيان.
0: سي محمد سعد من منزل بوزيان، نورتنا سي محمد. مرحبا، ظهيرة طيبة
1: أختي، باش نعملوا لفت نظر.
0: تفضل.
1: عندنا أختي سوق الأسبوعي. أي. أختي الطريق اللي هو شق السوق الأسبوعي كامل. أي. أختي كله محفر. وهذه عنده طيلة 3 سنوات.
0: 3 سنوات.
1: الإدارة متاع. أي نعم، عندنا الإدارة متاع التجهيز أختي ما هيش قائمة بالعمل متاعها.
0: ثم فما قدمتوا بلغتوا أصواتكم، تشكيتوا كمواطنين، لأنه 3 سنوات ما هيش شوية، رموش نهار ولا اثنين، فالمواطن دوره كذلك أنه يبلغ المسؤول ويقول له رم عندي النقائص التالي.
1: أختي بلغنا معناها المسؤول في التجهيز. أختي عندهم الماتريال وعندهم الجرافي وعندهم الزفت، قلنا لهم أضعف الإيمان أنكم الحفر اللي موجودة خاصة داخل السوق الأسبوعي. أختي أعملوا فيها طريف متاع جرافي باش كيف تصب المطر أختي ما تعمل شكل جلت، والجلت هذيك تمنع المنتصب باش ينصف وسطه.
0: أكيد
1: يعني يهرب للطريق الرئيسي،
0: والطريق الرئيسي بتبيع السيارات وين باش تمشي والمواطن باش يمشي.
1: والطريق الرئيسي هو معناها يعني موجود للمستعمل الطريق وللسيارات وحتى للمترجم.
0: أكيد.
1: لكن التاجر وقت اللي هو سوق أسبوعي معناها يجي ويلقى كما كاك يتجي أنا باش ينصف الطريق العام.
0: طبعا طبعا.
1: لا هنا باش نعملوا نداء للسيد معتمد منزل بوزيان باش يعمل تحري في الموضوع هذا وياخذ الاجراءات ما هو يراه صالحا للعباد.
0: واضح سي محمد، فقط حبيت نخدم الحديث معاك وحبيت نسال، لانه المواطن راهو يلزمه يتكلم، يلزمه يقول، يلزمه يوصل صوته. فكما قلت لي أنت منذ بداية المطاف 3 سنوات في المسألة هذه، حاولتوش حتى ورقيا تبلغوا وتحكوا وتتكلموا شنية كانت ردود الأفعال؟ لأنه مسألة مطولة الحكاية هذه.
1: أختي موجودة عنا المتكلف بتسهيل البلدية، أختي معناها بلغنا له بأصواتنا، أختي يقول الله يبارك حاضر باش، أختي مواري أنا حتى شيء على عين المكان.
0: ما كانش فما توضيح شنية الأسباب؟ ربما أسباب مادية ربما
1: يقول لك يخص التجهيز، والتجهيز معناها شكون باش يتصل بي؟ يتصل بي المسؤول البلدي، مانيش باش نتصل بي نحن مواطنين.
0: ولكن انتم كمواطنين يعني تنجموا تعملوا عريضة جماعية بتبيعة وتتوجهوا على عين المكان وتبلغوا أصواتكم.
1: أختي احنا بلغنا الأصوات متاعنا، والغالبية الأحكام لما تكون الأصوات متاعنا غير معناها مسموع بها نلتجوا للإذاعة متاع قبس.
0: يعيشك يفضلك مرحبا، لنوعدك به إن شاء الله باش نتواصل بتبيعة مع الإدارة الجوية للتجهيز بالنسبة.
1: أختي سعيدة.
0: فضل.
1: أختي سعيدة، أختي لازم المتابعة يرحم بوك.
0: أكيد هذه نوعدك به إن شاء الله بإذن الله. عايشك سي محمد، شكرا على تبليغ صوتك. احنا مازلنا معكم على إذاعة قفصة في برنامج صوت المواطن، نزار شنو عنا صوت مواطن نسمعوه. يلا مرحبا، على السلامة. انقطع الخط ربما لأنه أطلنا شيئا ما مع سي محمد. إذن كل التحية لكم جميعا، احنا مازلنا معكم حتى المادة 3، نجموا تتواصلوا معنا عبر الهاتف، ومازلنا كذلك مع بقية التوضيحات حول بلاغ وزارة التربية. بعد شوية باش نواصل مع بقية التفاصيل، خليكم ديما مع مؤنساتنا الإيقاعية في ظهيرة هذا اليوم.

رجعنا نحكي لكم على بلاغ وزارة التربية بالنسبة لامتحانات البكالوريا. وكنت قلت منذ البداية نعد أذكركم بالطبيعة، قلت بداية من هذا الخميس 14 ماي باش تبدأ عاد الرزنامة الرسمية اللي تضبط المواعيد بالنسبة لإجراء الاختبارات، عدد المرشحين، مراكز الاختبار بمختلف الشعب وكذلك المواد المعنية. كذلك أضافت الوزارة بالطبيعة في البلاغ هذايا أنه الاختبارات الشفوية في مادة التربية الموسيقية باش تكون نهارين اللي هما 14 و15 ماي لفائدة 4058 مرشح موزعين على 72 مركز اختبار. بالنسبة للأشغال التطبيقية في مادة التكنولوجيا يقع تنظيمها أيام 14 15 16 18 20 21 22 23 ماي، ومشاركة ل 21000 وكذلك 677 مرشح موزعين على 289 مركز اختبار. بالنسبة للاختبارات التطبيقية في مواد الإعلامية برمجت أيام 16 19 20 21 23 ماي الجاري، وكذلك باش الاجتياز باش يكون ل 162435 مرشح موزعين على مئات المراكز اللي يبلغ العدد متاعها في بعض ربما أيام الاختبار 567 مركز اختبار. حددت الوزارة كذلك أيام 19 20 22 23 ماي الحالي لإجراء الاختبار التطبيقي والشفوي فيش في مادة الاختصاص الرياضي يعني باكسبور، ومشاركة ل 2064 مرشح موزعين على 87 مركز اختبار. ونذكركم أنه وزارة التربية بتبيع تفيد أنه الاختبارات هذه تندرج ضمن المرحلة الأولى من امتحان البكالوريا تمهيدا لانطلاق الاختبارات الكتابية الرئيسية اللي باش تكون كما سبق وذكرت نهار 3 و4 و5 و8 و9 و10 جوان 2026، في ظل استعدادات التطبيقية أكيد والتنظيمية واللوجستية اللي تأمنها بتبيع الوزارة لضمان حسن سير هل استحقق الوطني. إن شاء الله بالتوفيق لكل من يجتاز الامتحان البكالوريا في السنة الحالية.

قرابة 4 دقائق تفصلنا على نهاية المشوار في برنامج صوت المواطن. نعود نذكركم أن اللقاء هذا هو يومي من الاثنين حتى للخميس في نفس التوقيت من 2 حتى 3 بتبيعة، وتنجموا تتواصلوا معنا على موجة إذاعة قفصة عبر الهاتف، ولا بتبيعة تبلغوا أصواتكم من خلال تسجيل أرقام هواتفكم. حبيت نختم فقط ببلاغ من وزارة التربية يخص نتائج القبول الأولى للمترشحين للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وكذلك أساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الفني بعنوان 2026. تقول لكم بتبيع وتعلمكم وزارة التربية كل المرشحين للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وكذلك أساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الفني بعنوان سنة 2026 أنه نجموا تطلعوا على نتائج القبول الأولى عبر الشبكة التربوية الموضوعة على ذمتكم www.edunet.tn. حظ سعيد للناس الكل. هكا وصلنا لختام اللقاء معاكم، لكم مني أحلى تحية من فريق البرنامج. كونوا بخير، إلى الملتقى.

0: الشباب من حقه يحلم ويطمح، وأمام التحديات لازم يتخذ القرارات. ومن تجارب الحياة ينتظر الشاب منكم النصائح والإرشادات. أحكي لي الليلة مع فاتن خليفة من 9 ل 11.
1: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: الثالثة بعد الظهر، مرحبا بكم مستمعينا لهذه الموجزة الإخبارية.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: تمكن المجمع التنموي الفلاحي النسائي البطومات بسوق جديد من ولاية سيدي بوزيد من تنفيذ تجربة نموذجية في استعمال البذور الأصلية، والمنتظر مواصلة تنفيذ تجربة جديدة في إنتاج مادة الطماطم قريبا. أفاد مدير عام المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس منظر بن سالم اليوم بأن المعهد تمكن منذ تأسيسه من استنباط أكثر من 120 صنفا من الحبوب وحوالي 25 صنفا من البقوليات الغذائية و30 صنفا من الأعلاف. وأشار المتحدث في السياق إلى أن 80% من البذور الممتازة التي يقع تسويقها في تونس أصناف مستنبطة من قبل المعهد الوطني للبحوث الزراعية. أكد مدير عام اليقظة الدوائية رياض دغفوس اليوم بأن فيروس هانتا ضعيف الانتشار ولم يصل إلى مرحلة الوباء، ومن الصعب أن ينتقل من الإنسان إلى الإنسان. وأوضح بأن أعراض الفيروس شبيهة بأعراض الإنفلونزا الحادة، يمكن أن تصبح أكثر خطورة وتتسبب في مشاكل تنفسية وفي قصور كلوي قد يؤدي إلى الوفاة في 80% من الحالات. أكد المدير العام المكلف بتسيير ديوان تونسينا بالخارج حلمي تليلي تواصل برنامج التذاكر ذات الأسعار التفاضلية لإفادة العائلات محدودة الدخل من التونسيين المقيمين بالخارج، وأشار إلى أن الديوان سيشرع اليوم في قبول القائمات من قبل البعثات الدبلوماسية في الخارج، وأشار إلى أن الطلبة غير القادرين على العودة إلى أرض الوطن يشملهم البرنامج. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكان أن أمام بلاده خيارات متعددة لدخول المفاوضات بكرامة أو البقاء في حالة لا حرب ولا لا سلم. قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها أعادت توجيه 62 سفينة تجارية وعطلت 4 سفن منذ بدء حصار الموانئ الإيرانية. أعلن المجلس الأوروبي اليوم بأن اعتمد قرارا ينهي التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون بين اللجنة الاقتصادية الأوروبية وسوريا ليستعيد بذلك العلاقات التجارية كاملة معها. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
4: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. دندنة.
7: يا لالا ويا لالا. دندنة.

دندنة. عسلامتكم، مرحبا بكم مستمعينا في عدد جديد من دندنة على موجة إذاعة قفصة من تو حتى للأربعة متاع العشية. نعيش على وقع مختلف الإيقاعات الموسيقية، وفي دندنة منها جديد الغنيات، نرجع إلى الإعادات والنوستالجي زادة، ونختار لكم أغنية تكون مسك الختام من زمن الفن الجميل. ملا مرحبا بكم من تو كما قلت حتى للأربعة متاع العشية. في الإخراج معايا زميلي على دين رضواني ريمو حمد النوري من أمام الميكروفون. مرحبا بكم وين ما كنتم.

مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم ديما على موجة إذاعة قفصة، مواصلين مع الغنيات وكما قلنا نعملوا ديما جولة في مختلف الإيقاعات اللي بقات في البال وإلا لوقع إعادتها، تبدأ غنية قديمة والفنانين الشبان خلينا نقولوا بين قوسين يحبوا يعودوها، والغنيات أيضا من زمن الفن الجميل عفوا على غرار جملة طبعا من الأغاني الخالدة. بالنسبة للأغنيات اللي فيها في المراتب الأولى تقريبا منذ شهر ما تبدلش حتى شيء في ترتيبهم، سواء شامي نصيف زيتون ومرتضى في المرتبة الثانية، في المرتبة الثالثة نانسي عجرم، توليت في المرتبة الرابعة، وثامر حسني وبهاء سلطان في المرتبة الخامسة، هذه فيما يخص الأغاني الشرقية. وتبقى في الأغاني الغربية ليدي غاغا في المرتبة الأولى، داي ويذ سمايل، هذوما الأغنيات اللي بقاو ديما في المراتب الأولى، سمعناهم أكثر من مرة ولكن غنيات بقات في البال ندنبنوها وقت لي هكا عنا شوق الإنسان غايب بعيد علينا، ما فماش أكثر من غنيت يا غايب الفاضل شاكر.

مرحبا بكم مستمعينا، توقيتنا 3:12 دقيقة بساعة استوديو واحد. تحياتنا لكم إذا كان كنتم في الخدمة ولا في الدار ولا أمام المقود، مرحبا بكم. هذه دندنة على موجة إذاعة قفصة، ترافقوا حتى للأربعة متاع العشية كيف العادة، وأكيد تعودتوا بموعدنا أنه ناخذوا إيقاعات مختلفة حتى لبوا كل الأذواق، نسمعوا جديد الأغنيات، نسمعوا الأغنيات القديمة، وكما قلنا في دندنة عنا ركن اسمه إعادات. البداية باش تكون بأغنية معادة للعندليب الأسمر، حاجة غريبة ما نسمعوهاش بصوت عبد الحليم حافظ، باش نسمعوها بصوت نانسي عجرم.

0: إذاعة قفصة. مراية تتكلم. مراية تتكلم.
1: هذه الإعادات في دندنة، وبدايتنا كانت بحد العندلي بالأسمر، توا باش نرجعوا للإعادات الخاصة بالأنغام التونسية، وهنا باش نسمعوا صوت صابر إرباعي عفوا، المغني التونسي الملقب بأمير الطرب العربي، يحتل صابر مكانة كبيرة في قلوب كل التونسيين، وهذه خطوة من خطوات نجاح صابر، محبة الجمهور لي ولأصالته ولفنه. طبعا مش نسمعه باقة مختارة، واختيار صابر الفنان محمد الجاموسي انه يغني له.

0: جولتنا في العادات في الفن التونسي، والجولة قام بها الفنان صابر الرباعي مع الجاموسي، مع الجويني، ومع علي الرياحي، وإيقاعات جميلة جدا. نرجع طوال محطة أخرى في دندنة، وهي النوستالجي، والبداية باش تكون غربية مع سيلين ديون. في الحقيقة اسمها الحقيقي سيلين ماري كلوديت ديون، مولودة عام 1968. هي مغنية البوب المشهورة الكندية. تعرفت برشا سيلين ديون بصوتها القوي وموهبتها في الغناء، عندها عديد الألبومات باللغة الفرنسية، وما زاد شهرة سيلين ديون وقت اللي سجلت في فيلم تيتانيك عام 1997 غناية My Heart Will Go On. شهرتها زادت عالميا، وشكون ما يتذكرش ثلاثة غنيات اللي احتلت بيهم سيلين ديون المرتبة الأولى عالميا: The Power of the Love، Because You Loved Me، I'm Your Angel. هذوما ثلاثة غنيات احتلت بهم المراتب الأولى في عالم الأغنية سيلين ديون. وشنو وشكون فينا محفظش غنية دموغ إداميتيه؟
1: إذاعة قرصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.

دندنة. دندنة.

0: دندنة.
1: عسلامتكم، مرحبا بكم من جديد مستمعينا. توقيتنا 3:45 دقيقة بساعة استوديو واحد، مواصلين في دندنة وبالتحديد في نوستالجي في دندنة بعد ما سمعنا الأغاني الغربية مع سيلين ديون. باش نواصلوا في النوستالجي مع فنانة أطلق عليها عدة ألقاب على غرار سفيرة الأغنية التونسية، فردوس الطرب المفقود، الكروان. هنا على شكون نتحدث على الفنانة التونسية نبيها كراولي اللي سعت للتعريف بالأغنية التونسية من خلال العديد الإنتاجات والألبومات الناجحة، كيف شفتك مرة، كيف طريق سلامة، كيف كان قلبي طواني، ويا سعد. وسعي ديما نبيها كراولي تحب تعرف بالهوية الفنية التونسية، تحب برشة تحقيق الانتشار العربي من خلال اللون التونسي. باش نرجعوا لغنية من ألبوم يا سعد، معناها باش نرجعوا للألبوم تقريبا 23 سنة. الألبوم خرج في 2003. هذه أغنية في البريمة من ألبوم يا سعد، من الأغاني التراثية اللي كانت في صياغة موسيقية حديثة، والتوزيع كان لمحسن الماتري.

مسك ختام دندنة باش يكون بفقرة اخترت لكم وما يفوتناش باش نعملوا أوماج للفنان عبد الوهاب دوكالي اللي توفى يوم 8 ماي نهار الجمعة اللي فاتت 8 ماي 2026. نرجع شوية بالتاريخ لهذا الفنان اللي هو مغني وملحن وموسيقار مغربي من المطربين الكلاسيكيين وهو من أبرز رواد الأغنية المغربية وين ساهم في تطويرها مع الحفاظ على أصالتها بأسلوب فريد تميز في مجال التلحين وباش تبقى أعماله علامة فارقة في موسيقى وفي تاريخ الموسيقى المغربية. عبد الوهاب الدوكالي كرس حياته الفنية على مدى أكثر من 50 عام لإسعاد الجماهير من خلال أعمال تمزج ما بين السجل المغربي العميق والموسيقى المتجذرة في الأصالة وخاصة اللغة العربية الفصحى. ولد ونشأ في مدينة فاس، تلقى منذ صغر دروس في الموسيقى والتمثيل والرسم وانطلقت فعليا المسيرة الفنية سنة 1957. مسك الختام باش يكون مرسول الحب للفنان عبد الوهاب الدوكالي الغنية اللي خرجت عام 1972. شكرا لكم مستمعينا وإلى الملتقى.

0: مع الفلاح. نتابع ملف الأضاحي من تربية وتوفير الماشية إلى صحة القطيع وظروف التزويد بالأسواق في قبلي وسيدي بوزيد والقصرين. كما نتابع أبرز التحديات والاستعدادات لموسم الحصاد بقفصة. تابعونا الاثنين بداية من الأربعة على موجة إذاعة قفصة.
1: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معاهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذاعة قفصة معك،
4: راديو قفصة .ان.
5: فلاش سبور.
6: فلاش سبور.
7: أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم اليوم باش تكون آخر جولة في المجموعة الأولى، وغدوة باش تكون بالمجموعة الثانية ونهائي من أجل اقتطاع ورقة الصعود المباشر للرابطة المحترفة الأولى باش يدور بحمام لمف بين النادي الرياضي لحمام لمف والأمل الرياضي بحمام سوسة بإدارة الحكم باسم بالعيد. بقية اللقاءات: سبورتينغ بن عروس الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة بدر الدين العلوي حكم المباراة، اتحاد بوسالم جمعية مقرين ريان الدرعي، هلال مساكن مع هلال الشابة طاهر تليش، مكان المهدية نادي محيط قرقنة فرج بالرابح بعث بوحجلة اتحاد تطاوين وليد الهذلي، نادي سيكيك الحديد الصفاقسي كوكب عقارب إيهاب بن كيلاني. المباريات كلها بعد دقيقتين باش تنطلق. بالنسبة للمجموعة الثانية مبارياتها والجولة الأخيرة باش تكون غدوة: القلعة الرياضية مع جندوبة الرياضية، سبورتينغ المكنين مع جمعية ريان، النصر جلمة مع الملعب القابسي، مستقبل القصرين مع اتحاد قصور سيف، تقدم سقيط الدائرة مع هلال الرديف، والأمل الرياضي ببوشمة مع النادي قربة، وقوافر الرياضية بقفصة مع أولمبيك سيدي بوزيد. في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم باش تجرى على ثلاثة دفعات بالنسبة للجولة الأخيرة. كذلك شبيبة العمران غدوة تستضيف المستقبل الرياضي بالمرسى يوم الأربعاء، في انتظار ربما لأنه النادي الرياضي الصفاقسي قد تقدم بمطلب تأخير مباراته باش تجرى مع مباراة اتحاد بن قردان والترجي الرياضي للدور يوم الخميس. برمجة غدوة للنادي الصفاقسي مع النجم الساحلي، نادي البنزرتي ترجي جرجيس، مستقبل جابز الملعب التونسي، يوم الخميس النادي الافريقي الأولمبي الباجي، اتحاد المونستيري ومستقبل سليمان، النجم المتلوي مع شبيبة خروان، واتحاد بن قردان مع الترجي الرياضي التونسي. على المستوى الأوروبي، الدوري الإسباني رايو فاليكانو اللي لعب مع جورينا، والدوري الإنجليزي الممتاز توتنهام مع ليتس يونايتد، البطولة الإيطالية نابولي مع بولونيا. هكا تكون نهاية هذا الموعد الرياضي مع تحية فوز نسيم، إلى اللقاء.
8: إلقاء الفضلات عبر بلور السيارات سلوك لا حضري ومحفوف بالخطر. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
9: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
10: الرابع على موجة إذاعة قفصة.
11: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
10: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تتدخل الإدارة الجهوية للتجهيز بتوزر بشكل متواصل لإزالة الرمال من الطرقات والمسالك الريفية والفلاحية بفعل هبوب الرياح الرملية لفك عزلة بعض المناطق وفتح الطرقات وفق المدير الجهوي للتجهيز ثابت نصيبي. أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري خلال لقائها اليوم بجامعة نيروبي مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تطلع تونس إلى الارتقاء بأولويات التعاون القائمة مع البنك خلال المرحلة المقبلة إلى مستوى أكثر تقدماً، بما يتيح إرساء ديناميكية جديدة للشراكة الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك. وجرى اللقاء على هامش أشغال القمة الإفريقية الفرنسية إفريقيا إلى الأمام. يعقد مجلس نواب الشعب غدا جلسة عامة بداية من الساعة 10 صباحا، ويتضمن جدول الأعمال وفق بلاغ للمجلس نشره اليوم النظر في مقترح قانون يتعلق بالفنان والمهن الفنية. أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها اليوم عن فتح باب التسجيل عن بعد لفائدة المترشحين المدنيين والجنود المدعوين الراغبين في الالتحاق بالمراكز العسكرية للتكوين المهني وورشات التدريب، وذلك بداية من اليوم إلى غاية يوم 31 من مايو الجاري. ودعت الوزارة الراغبين في التسجيل إلى دخول موقعها الرسمي www.defense.an واتباع مراحل التسجيل عبر الرابط الخاص بتطبيقات التسجيل عن بعد لمترشحي التكوين المهني. يحذر خبراء المناخ من أن ظاهرة نينيو القادمة قد تتسبب في دمار هائل حول العالم، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه وحدوث موجات حر قاتلة خلال السنوات المقبلة. وتشير التقديرات إلى أن مدن عديدة قد تعاني من أزمات مائية حادة، بينما قد تتدفق أعداد كبيرة من النازحين من المناطق المتضررة نتيجة تداعيات التغير المناخي المستمر منذ عقود. الموجز الإخباري، نفسح الآن المجال لزميلة وسيلة الغول في مع الفلاح.
6: تحياتنا ليك هيفا، شكرا ليك، ولقاء جدد مع زملائنا من قسم الأخبار إن شاء الله في حدود الخامسة.
8: إذاعة جفصة، إذاعتكم. مع الفلاح.
6: عسلامتكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الكل مستمعينا وين ما كنتم تسمعوا فينا، سواء عبر موجة إذاعة قفصة وعبر موقعنا على شبكة الانترنت www.radiogafsa.in. مرحبا بكم الناس الكل في هذا الفضاء المباشر مع الفلاح. كل بداية أسبوع نتقابلوا معكم مستمعينا مع فلاحتنا وين ما كانوا يسمعوا فينا. تحياتنا لكم مستمعينا، تحياتنا لكل مستمعينا اللي موجودين في الطريق، سيسر واحكم إن شاء الله تنيتكم زينة ومرافقة طيبة لكل برامج إذاعة قفصة، ليخدم اللي يقرأ اللي في الدار، الكل ربي يعين الجميع. اليوم في ملف الفلاحة حبينا نقدم لكم تحية. تعرفوا تونس 12 ماي غدا تحتفل بالعيد الوطني للفلاحة كمناسبة لتكريم الفلاح التونسي وتثمين جهوده في تحقيق الأمن الغذائي والمحافظة على الأرض والإنتاج رغم مختلف التحديات. اليوم أيضا نتابع ملف الأضاحي من تربية وتوفير الماشية إلى صحة القطيع وظروف التزود والتزويد بالأسواق، كما نتابع أبرز التحديات والاستعدادات لموسم الحصاد بقفصة مع ضيوفنا الكرام اللي باش يكونوا حاضرين معنا إن شاء الله عبر الهاتف وأيضا في شكل عينات صوتية. مرحبا بكم الكل مستمعينا، هذه تحيات كامل الفريق. وسيلة من أمام الميكروفون في الأعداد والتقديم، علاء الدين على جهاز الكونسوليات، عماد في المراقبة الفنية والإخراج الرقمي، سامية في غرفة الهاتف. تحياتنا مستمعينا، بقينا معكم إن شاء الله حتى للخمسة على موجة الأفام إذاعة قفصة وعلى صفحتنا على الفيسبوك. مرحبا بالجميع.

0: علينا زينة. إن شاء الله زينة ليكم الكل مستمعينا، زينة للجميع وين ما كنتم متوجهين وين ما كنتم ماشيين، طريق السلامة ليكم. إذن مرحبا بكم في ملف الفلاحة ومع الفلاح. كما ذكرت منذ قليل نتابع أبرز التحديات والاستعدادات لموسم الحصاد بقفصة، فسعيدة جدا بحضور السيد قيس شلبي رئيس دائرة الإنتاج النباتي بمندوبية الفلاحة قفصة. أهلا وسهلا ومرحبا بك سي قيس.
1: السلام اختي وسيله، وشكرا على الاستضافه، وتحيه لكافة مستمعي اذاعه قفصه وخاصه اخواني واخواتي الفلاحين.
0: شكرا لك سي قيس. اذا باش نحكوا بطبيعه على ابرز التحديات والاستعدادات لموسم الحصاد، ولكن قبلها كما نعرفوا تونس غدا 12 ماي تحتفل بالعيد الوطني للفلاحه كمناسبه طبعا لتكريم فلاحتنا وتثمين جهودهم في تحقيق الامن الغذائي والمحافظه على الارض والانتاج رغم مختلف التحديات، ولكن في قفصه تقريبا الاحتفال بدا من اليوم سي قيس.
1: أي نعم، نحب نعرف السادة المستمعين، نعم، بالعيد الوطني الفلاحة 12 ماي من كل سنة هو ذكرى عيد الجلاء الزراعي 12 ماي 1964، حيث معنا أمضى السيد رئيس الراحل حبيب بورقيبة اتفاقية معنا جلاء زراعي اللي هي استكمال للجلاء العسكري،
0: نعم،
1: عام 63. جلاء زراعي هذا ينص على أنه أي ملكية متاع أرض فلاحية تكون للتوانسة ليس للأجانب، وبالاتفاقية هذه استرجع تونس آخر 700,000 هكتار أراضي خصبة استرجعتها للسيادة الوطنية.
0: نعم،
1: بالنسبة لنا احنا في قفصة، في قفصة
0: فقط الشعار السناسي قيس هو السيادة الغذائية قرار وليس خيار،
1: وليس خيار.
0: نعم،
1: قرار سيادي يلزم إن شاء الله نحقه ليكتمل
0: على مستوى قفصة.
1: على مستوى قفصة بدينا محضرنا رواحنا، وبدينا من اليوم معنا احتفلنا بالعيد، ومثلا عملنا عرض مهم التعريف بالجلاء الزراعي والفلاحة في قفصة عبر العصور والمواسم الفلاحية في قفصة والقطاعات الكولة، عرضناها في جلسة جهوية كبيرة تحت إشراف السيد ولي قفصة، وتناقشنا معنا برشا مواضيع تخص الموسم الفلاحية والإنتاج والخضروات وزراعة خاصة معنا تلقيح والعلاف كل شيء، معنا التغذية الحيوانية وعيد الأضحى مبارك إن شاء الله، سنين دائم علينا وعليكم.
0: هذا هو، هذا في جلسة صارت اليوم،
1: مازالت متواصلة غدوة إن شاء الله،
0: أي؟
1: وبعد غدوة عنا بقية الزيارات ميدانية وأنشطة معناها وعروض وكل شيء.
0: واضح. نمشوا الموضوعنا كما حكيت، مع اقتراب موسم الحصاد تتوجه وتتجه الأنظار للاستعدادات الجارية لضمان موسم ناجح يحافظ على جودة الصابة، يحد من الخسار خاصة في ظل التحديات والتغيرات المناخية. نحكو على تأمين الموارد والمعدات واليد العاملة، باش نحكو على أبرز التحديات والاستعدادات الخاصة هذه معك سي قيس. ولكن بداية حبينا بعض المؤشرات، كيف تبدو المؤشرات الأولية لموسم الحصاد؟
1: مؤشرات طيبة على ولاية قفصة، خاصة نحن الحمد لله معنا نمط مروي متواصل،
0: نعم،
1: معنا تقريبا دي محافظين على الانتاج تاعنا على مستوى الوطني في الأماكن معنا في إفريقيا نقولوا في سليانة والكيف وباجي جندوبة، انتاج متميز على المطري على الزراعة الكبرى مطرية، وإن شاء الله سنة تكون نصابة متميزة إن شاء الله.
0: نعم، إن شاء الله إن شاء الله تكون متميزة مقارنة بالسنة الفارطة. نمشوا لأبرز التحديات ربما والاستعدادات.
1: استعدادات متواصلة على طول السنة، ما فيهاش راحة، طول العام نخدمه في زراعة كبرى. أول ما كملنا التقييم الصابة الفارطة وانتهاء عملية التجميع والإجلاء، أحكي لكم بعد على التجميع والإجلاء شنو فرق بيناتهم، توجهنا مباشرة للتقديرات السنة الحالية، معناها قدرنا معناها شنو حاجياتنا من البذور، ووفرت لنا معناها الإدارة سنة معناها 5400 قنطار حبوب ممتازة، وشرفنا معنا قاعد نتبع في التزود بالبذور والتزود بالأسمدة، وقدمونا في الحزمة الفنية كاملة معنا على طول العام، ونراقبوا في معناها تدخلات ميدانية معنا مقاومة الأعشاب الطفيلية والأعشاب الضارة والأقساط معناها متاع الأسمدة، إلى توا تحصلنا على المساحات النهائية قابلة للبذر إن شاء الله. قبل الحصاد. نعتذر من السادة المستمعين.
0: نعم نعم. إذن توجد حملات تحسيسية ميدانية تقريبا تمتد معناها من شهر ماي حتى لجويليا، وهي حملات وطنية معناها خصصت للتعريف بالحملة الوطنية لتعديل آلات الحصاد، نحكو على الوقاية من الحرائق. هذا طبعا تعرف معناها خاصة في هذه الفترة تعتبر فترة حساسة تتكرر فيها حوادث الحرائق في مزارع الحبوب على مستوى قفصة.
1: لا مستوى

0: تعالية الحصاد والسيارات للتجميع والآلات وكل شيء. هذا على مستوى جهر المسالك، وخدمة كبيرة برشا زاد على التوقي من الحرائق على مستوى الحقول وعلى مستوى حواشي طرقات. ثم أيامات عالمية موجهة معناها للفلاحة، وثم أيامات تكوينية شاركوا فيها زملائنا معناها من معين الغابات وتقني الغابات، حضروا أيامات تكوينية مع مشكور الحماية المدنية نظمتها للتوقي من الحرائق. وهذه فرصة كان بعد إذنك
1: طبعا
0: مدام وسيلة نعطوا نصائح بسيطة للفلاحة والمارة والمتساكنين في فصل الصيف معناها مع ارتفاع درجات الحرارة، خاصة معناها في الدرجات القصوى وفي أثناء التوقيت من 10 مثلا حتى الثلاثة نتاع العشية. ردوا بال معناها من القزاز يعكس الشمس تحرق شوي ريح وشهيلي، زوز سبولات يحك في بعضهم توقع إيتانسال تحرق. ردوا بالكم معناها أي نار تاع شاي ولا حاجة ولا غداء يتأكدوا أنها طفت تماما، الرمادي يعاود يشعل. ردوا بال من حتى مار بالسيارة أو دراجة نارية ينجم يلقي معناها عقب سيجارة ينجم يتسبب لنا في كارثة.
1: نعم
0: بس وهذا
1: اي
0: ما زلت خدمنا برشا على تعديل آلة الحصاد. قمنا
1: مهم برشا، مهم برشا، خاصة أنه حتى في الجلسة الوزارية اللي صارت مؤخرا تحديدا 6 مايو تحدثوا برشا على أهمية تعديل آلات الحصاد، لأنه ربما من أكثر أو من أبرز الأسباب المؤدية للحرائق نظرا للضياع معناها الصابة من آلات الحصاد هذوما، فمهم برشا تعديلها والاهتمام بها.
0: نفهم بعضنا
1: أي
0: ونفهم السادة المستمعين.
1: طبعا
0: بالنسبة لآلات الحصاد أول شيء معناها عندنا عدد معناها آلات قارة لهنا خاصة بولاية القفصة، وإحنا لحسن الحظ نتاعنا موسمنا بدري شوي بارابور
1: نعم
0: على بقية المناطق،
1: أي
0: يجونا برشا آلات حصاد من جهات أخرى يكملوا ويرجعوا يحصدوا في الكاف وصندوق وباجة، وتكون محل متابعة من المندوبية الجهوية في لحي بقفصة عن طريق معنا المرشدين نتاعنا وعن طريق الأعوان الغابات، وتتجند الناس كل حتى الاختصاصات كلها. ومشكورين سادة العمد وسادة المعتمدين وخاصة زاد الأمن في ممثل في الحرس وفي جميع الأسلاك كلها معنا مهتمين ونتابعوا في الموضوع.
1: نعم
0: بالنسبة لآلة الحصاد نجم كما قلت تكون هي سبب في عطب معناها الله لا يقدر هي معناها بعيد الشر معناها توقع فيها عطب يؤدي إلى حريق، لكن الوقاية معناها تعديلها نقصد به أكثر نسبة الضياع في الحبوب
1: اي
0: إذا كان ماهيش
1: صح
0: معدلة. إحنا ديما نحثوا في الفلاح نتاعنا وعندنا أيامات عالمية محلية منظمين توزوت في سيدي عيش وفي الشمالية وفي الجنوبية إن شاء الله على قريب، معناها سلسلة أيامات عالمية محلية بالتعاون مع وكالة الإرشاد ومع معهد الزراعات الكبرى، وعملنا المريفات زاد يوم إعلامي معناها زاد في نفس الموضوع.
1: نعم
0: تتعدل الماكينة لأنه معناها الحبات نتاع القمح والشعير كي تبدأ الماكينة مش معدلة نسبة كبيرة منها تضيع في الأرض.
1: ضيع
0: أول شيء توقع خسارة في المنتوج، وثانيا تعديل الآلة يؤدي معناها إلى حصاد حبوب نقية. مش معناها معناها تو كي يجي الفلاح نتاعنا يقبل القمح نتاعه في دوك حسب الشوائب يكون الثمن، معناه إذا كان آلة الحصاد ماهيش معدلة تكثر الشوائب، دونك يعملوا له تحليلة
1: واضح
0: القنطار يولي يطيح السم نتاعه، بينما كي تبدأ آلة الحصاد معدلة والمنتوج نقي يرتفع الثمن.
1: هذا هو مهم
0: بس وزاد
1: برشا
0: كي
1: اي
0: تطيحوا النعمة، كي تطيح النعمة صحيح ثم شكون المستمعين باش يقول لك قسم الباكمة وقسم الطير
1: اي
0: بكمية محددة، أما زاد كي تكثر نجم العام ذاك وفعل روحه وتقعد نسبة من الزريعة في الأرض، عم الجاي يزرع حاجة يعاود يطلع له البريسيدون أغريكول معناها السابق معناها يطلع له حاجة ما غير ماهوش هو اللي حاطها بقية القمح تطلع له في البارسيل في القطعة ذيك تفسد له منتوج جديد مع بطاطا ولا حاجة. فهمتيني ولا؟
1: أي واضح واضح
0: واضح.
1: واضح بالكده. شكرا لك على كل هذه التوضيحات سي قيس، إن شاء الله موسم يكون ناجح على كل المستويات،
0: إن
1: وباش
0: شاء الله.
1: نرجع بطبيعة مع انطلاق الموسم احنا حبينا مع انطلاق الحملة الوطنية طبعا للاستعداد، حبينا ناخذ الاستعدادات الأولية على مستوى قفصة، وإن شاء الله باش نواكبوا مختلف الحملات والتوجيهات والبرامج المخصصة انطلاقا لموسم الحصاد إن شاء الله. مازال نعرف مازال
0: لا نحكي لك زاد طاقة معناها
1: اي
0: التجميع زاد في قفصة، معناها عندنا ديوان الحبوب معناها عنده طاقة تجميعية توصل
1: اي
0: 100 ألف قنطار،
1: نعم
0: وعندنا شركة

0: يعيش. شركة خليج منوب زاد ديوان الحبوب عنده طاقة استيعاب معناها 25,000 قنطار. الحمد لله السنة الفارطة صابة متميزة، ما وقعت لناش حتى
1: وسنا حاضرين إن
0: في
1: شاء الله.
0: التجميع حاضرين، وعملنا المراقبة الدورية
1: واضح.
0: فقدنا الجاهزية نتاعها والوسائل معناها تاع التجميع والتهوية والوقاية من الحرائق وتوفر المياه وكل شيء. وإن شاء الله زاد الإجلاء، عملنا كان 3 فيجات قفصة، الكميات اللي تتجمع تجلى معناها بكل سهولة. وإن شاء الله عام صابة، وإن شاء الله
1: إن شاء الله يا ربي. إذا
0: حملات
1: متواصلة إن شاء الله حتى لجويلية، الحملات هذه على مستوى تعديل الآلات، على مستوى زيارات الميدانية، مراكز التجميع وغيرها وغيرها. إن شاء الله المتابعة والمرافقة باش تبقى متواصلة حتى يوفى الموسم. إن شاء الله بالتوفيق ليكم سي قيس. شكرا،
0: شكرا
1: لك.
0: شكرا مدام وسيلة، شكرا لك.
1: مرحبا. شكرا
0: عزة.
2: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم. مرايا تتكلم.

0: إذن مع اقتراب عيد الأضحى يتجدد اهتمام المواطنين ويتواصل اهتمام فلاحتنا زادة بملف الأضاحي من حيث التوفير، الأسعار، المتابعة الصحية وجودة القطيع. تعرفوا في ظل سعي مختلف الأطراف المدخلة إلى ضمان أضاحي سليمة متوفرة تستجيب لحاجيات العائلات التونسية، باش نحكوا على هذا الموضوع بأكثر تفاصيل. وإحنا كنا حكينا عليه في الحقيقة ملف كامل في سويعة مع ضيوف ونعاودوا نواصلوا متابعتنا نظرا لهذه. في الحقيقة يعتبر موضوع الساعة هو الأضاحي وموسم الأضاحي، نحكو على ظروف التزويد، المراقبة الصحية. فسعيدة جدا بحضور سيد حكيم مرابط رئيس الاتحاد المحلي لقبلي الشمالية، سعادة جدا بحضوره. مرحبا، أهلا وسهلا سي حكيم.
1: أهلا بك أختي وسيلة، ومرحبا بكل مستمعي إذاعة قصة الفتية.
0: شكرا ليك. إذن من قبلي باش نمشوا لسيدي بوزيد وباش نمشوا للقاسرين، اليوم جولتنا باش تكون بمختلف هذه الولايات حتى نشوفوا طبعا أجواء الاستعدادات الجارية وظروف التزويد. بداية، كيف تبدو الاستعدادات هذه السنة لتوفير الأضاحي بالجهة؟ هذا سؤالنا اللي باش نجاوبنا عليه بعد شوية سي حكيم، ولكن قبلها حبيت نسمعوا طبعا نسمعوا ممثل عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي واستعدادات السلطة الجهوية. تفضل عليه.
2: بجهة قبلي ما يقارب عن 14 ألف أضحية موزعة على النحو التالي: 9000 خلفان تعالوش صغير، والباكوس 3000 راس، البريشن 2000 راس. هذا من جملة قطيع بجهة فيه 410 ألف مشتبات صغرى، مشتبات صغرى مع أغنام وماعز، منها 270 ألف رأس من الأغنام، 150 ألف رأس من الماعز، 380 رأس من الأبقار، وما يقارب 13 ألف رأس من الإبل. بطبيعة كل عام المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية تأمن المراقبة الصحية البيطرية لأسواق الدواب بشكل أسبوعي، سوق قبلي، سوق دواب قبلي نهار ثلاث، وسوق دوز نهار الخميس، والفوارة كل جمعة، وسوق الجمعة نهار السبت. الحالة الصحية للأضاحي جيدة، الأضاحي اللي عيناهم وفي أسواق الدواب والماشية في أسواق الدواب بصفة عامة خالية من الأمراض المعدية وخالية من الأمراض عابرة الحدود، والحالة الصحية جيدة. مشكلة في أسواق الدواب زاد حتى في قطعة الماشية بالجهة، ما سجلناش خلال الموسم الحالي أي مرض عابر الحدود أو أمراض معدية يمكن تشكل خطر على المستهلك. بخلال المراقبة البيطرية لأسواق الدواب باش يتم إحداث نقطة بيع أضاحي قارة، الأضاحي على مستوى طريق توزر في بلدية قبلي. فضاء المعارض إن شاء الله باش تحل النقطة هذه وتوفر الأضاحي على كامل أيام أسبوع حتى يوم العيد إن شاء الله. وباش نواصل زادة مراقبة الأسواق الدواب بصفة دورية كل أسبوع على انتصابها.
0: مهم برشا في الحقيقة هذه استعدادات المندوبية. نشوفوا فلاحتنا كفلاح بطبيعة ورئيس اتحاد محلي سي حكيم، كيفاش هي استعدادات فلاحتنا ومواطنينا أيضا في قبلية؟
1: مشكورة جدا أختي وسيلة، وشكرا جدا جدا لإذاعة قفصة اللي قاعدة حاسة بالمواطن التونسي في الجنوب الكلية كمان قبلي لكل الولايات الجنوب الكل. مشكورين جدا على وقفتكم هذه. بالنسبة للاستعداد صحيح كان مثل مندوبية سيد أحمد لكلام الإجالة، صحيح المندوبية مش مقصرة قاعدة تخدم في خدماتها تأدي في واجبها، هذا واجب تأدي فيه، لكن الإشكالية مهوش هنية. يعني هما بش كل عام تتوجد البقعة اللي تدعى فيها الأضحية من للمواطن في قبلي، لكن الإشكالية في الأغلاء. المواطن في تونس المسكين، المواطن راني نتكلم باسم كفلاح توقيع خلي الاتحاد، المواطن في تونس ولا صعيب شوي باش ينجم يضحي. علاش؟ من أغلاء. أول حاجة العلوش اللي كان يتشريب مليون ومليون ونص السنة، العام هذا الباركوس بزوز ملايين ونص حتى لثلاثة ملايين، العلوش 18% حتى لزوز ملايين. هنية المشكلة في المواطن كيفاش باش ينجم يوفر الفلوس هذه باش يعمل يضحي.
0: سي حكيم انت كفلاح شنية السبب معناها خاطر طرحت برشا اسباب معناها نتج عليها ارتفاع سعر العلوش والاضاحي، شنو ما ابرز الاسباب في ولايتك بلي على الاقل؟ خاطر انا ناكد لك انه في كل ولايه والاسعار كيفاش معناها قريبه شويه ولكن معناها تنجم تختلف بنسبه ما.
1: صحيح بالنسبه لولايه قبيل الاشكاليه الكبيره هي عدم توفير ماده العلاف. الحاجه الاولى الماده نتاع السداري ماهيش متوفره في ولايه قبيل،
0: واذا توفرت يكون السعر بتاعها غالي.
1: هي مش متوفره بطبيعه الحال. اذا نعطيك مثلا احنا في الشماليه عندنا 17 نيابه، 17 نيابه نتاع باش توزع العلاف. جينا في كل شهر جينا 6 كماية، ما أنت براس كل نيابة جاء بعد 3 شهور جاء خطرة. الكميون جاء بعد 3 شهور، اللي عنده 10 أغنام ياخذ شكارة سداري بعد 3 شهور. هل يمكن العشرة زوايل هذوما يعيشوا تعيشوا مشكارة سداري بعد 3 شهور؟ يستحيل، حتى واحد ما ينجم يقول نشمي موت شمي. هذه من ناحية السداري. من ناحية الشعير، الشعير شكارة الشعير اللي كانت ب 27 دينار أصبحت ب 42 دينار و 500.
0: نعم.
1: إيه 42 دينار و 500. المربي اللي يشري باش يعلف الغنم متاعها طبعة الحال فما سداري وفما شعير وفما قرط وفما الحاجات المطلوبة باش يعلف بها. كيف كيف كيف يشريها هو بالسوق بالأسوام الغالية هذه؟ السداري ما فيش إغلاق شكارة ب 12 دينار و 500
0: أي.
1: لكن ما هوش متوفر. شكارة الشعير اللي ب 42 دينار و 500 ما هو عملية حسابية؟ الفلاح المربي يحسب أشخصر على البركوس ولا على العلوش ويخرج باش يبيع طبيعة الحال، فما ربح شوي.
0: أي.
1: هذا إذا كان ربح
0: لهنا يقول قايل الاتحاد لهنا شنو دوره معناها في التأثير في المرافقة في التوجيه في الترشيد، شنو دوره الاتحاد في مثل هالمواسم هذه؟
1: الاتحاد احنا كاتحاد
0: أي.
1: اول حاجه احنا نفرقوا في السداري واحنا نفرقوا في الشعير ونعرفوا الكميه اللي قاعده توصل لولايه قبيلي قداش من شعير وقداش من سداري. كميه الشعير متوفره قاعده توصل لولايه قبيلي والحمد لله. لكن كميه السداري حسب الاغنام الموجوده في ولايه قبيلي ماهيش قاعده توصل الكميه أيوه. المطلوبه حسب الاغنام الملقحه مش الملقحه. إذا كان طبقوا القانون منشور 214 منشور 214 من السيد وزير الفلاحة يقول راهو أول حاجة التلقيح، ثاني حاجة المربي اللي عقب ما لقاحش يمشي يعمل تصريح ويعديه للجنة المحلية. اللجنة المحلية اللي يمثلها السيد المعتمد رئيس اللجنة اتحاد الفلاحين ومندوبية الفلاحة، هذوما رئيس اللجنة السيد المعتمد واتحاد المندوبية أعضاء في اللجنة دي. التصريح هذاي إذا كان شكينا كلجنة في المواطن اللي صرح بالتصريح هذاي عمل أكثر، احنا نمشي نعمل زيارة ميدانية نشوفوا له نعدوا له الأغنام الموجودة، إذا كان صحيح تتعدل التصريح متاعه، إذا كان مش صحيح نرفضوا له التصريح متاعه. هذايا التصريح مرفوض من قبل، ما فيهاش قبل تصريح على الأغنام اللي ما تلقحتش. هنا يولي اشكاليه في حتى في طلب الكميه من من من من لجنه جهويه، هي لجنه محليه ولجنه جهويه باش نعملوا طلب للوزاره الفلاحه باش يزيدونا في الكميه القبلي ما يزيدوناش. علاش؟ على خاطر الكميه الملقحه هاي هذيك يقول لك هذاك نتاعكم. وزيدي حاجه اخرى تويكا احنا في التلقيح مش لقحونا في قبلي الشماليه، نحكي على قبلي الشماليه ممكن راي الولايه اكثرها كيف كيف لقحونا قنبار والرابط والمنصور وحبس التلقيح. هذا يرجع لك في جويلة وفي أود. إيه في جويلة وفي أود فما ناس كان عملوا عملية حسابية شوفي قديش نراس أغنم ذبحت في العيد.
0: أيه.
1: معناتها تلقى على الأقل زوز كمين حق زوز كمين مشوا هذيب وظامة ما تلقحوش بالعملية الحسابية هذية. هني أغلاط كبيرة. أول حاجة المطالبة هني كرئيس اتحاد كويت نطلب من المندوبية الجهوية للتنمية في الحياة بقبلي التسريع بالتلقيح الأغنام ابتداء من شهر فيفري، نجو في آخر ماي ولا أول ماي نحبس التلقيح ونعد الكراسة والتصريح زاد فيها يدخل فيها التصريح وحسب التلقيح وحسب التصريح تتعدى القائمة المطلوبة لوزارة الفلاحة الكمية تتنزيد.
0: واضح.
3: اما اذا كان باش تخلي لي الكميه هذه تو نتر اني كاتحاد
0: هو يلزم يلزم فما ارشاد وتوجيه في هل الموضوع هذا هو ملف كبير برشا في الحقيقه ملف الاعلاف والتزود بالاعلاف. شكرا ليك سي حكيم على المداخله، تحياتنا الكل فلاحتنا في قبلي، شكرا ليك على المشاركه. احنا مازلنا مواصلين معكم المشوار في برنامج مع الفلاح، باش نمشوا الولايه سيدي بوزيده في ملف الاضاحي كما حكيت من تربية وتوفير ماشية وصحة قطيع وظروف التزويد زادة بالأسواق في جهة سيدي بوزيد، باش نسمعوا فلاحتنا وأيضا باش نسمعوا سي علي إبراهيمي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بالجهة. تفضل علي.
4: السوق موجود مليان فيه، الرفع ما ثماش، الكاليتي ناقصه برشا، ضعيفه السلعه. كي تسال التجار يقول لك يا خويا من العلف غالي، ما فهمنا حتى شيء، والعباد ما ثماش اشترى، باقي العباد تستنى في الاخ، يقولوا من 800 بالنسبه للانفه من 800 حتى المليون، والعلوش تكر من 1400 ل 1600، ولا نشوف لقاش فلاح البرا ناخذ ديريكت مع الفلاح، وننصح العباد تمشي للفلاح مباشره، خاطر تحس التجار هما يستغلوا الظرف ويحاولوا باش يطلعوا السهم، اما كي تبدا كونتاكت ديريكت مع الفلاح ربما تكون العمليه اسهل وخير.
5: العلوش موجود خيرات ربي، الاسواق في متناول الجميع، لكن الشرايه ما زالت ما ثمش برشا شرايه، ما ثمش رفع، ثم شويه قشيره، ما الوكيل مازال ما يشتريش. السلعه الباهيه الماس ماهيش موجوده برشا، مقبوله الاسواق مقبوله برشا، بالنسبه للقشيره يلقوا رواحهم، الفلاح كيكبر. علوش معروف خاطر منطقه ريفيه وفيها جبليه، العلوش يسرح ياكل حشيش الجبل، جوده خارقه العاده، زاد راهو العلفه الصروح بركه ما ينفع، يلزم شويه علفه، العلفه تتكلف، هذاك علاش الفلاح شاد البيت شويه في السوق. برشا عياده مازالت ما تشريش تو، مازالت تحب تخلي لاخر لحظه، فماش ما ينقص حق العلوش.
6: شيء غالي، زايد 100 و150 الف على عملوا الغالي، لانثى ما عادش تذبح، خاطر اللانثى هي اللي خلت الصومه ضيق، ومش اللانثى يذبحوا فيها، النعجه والعلوشه، راهو ما يصيرش غلا هذا، راهو كل عام يزيد يغلى، تو السنه زايد 100 و150 الف و200 الف على عملوا السوم. الطلب ما ثماش، خاطر غالي، غالي برشا. الله كل مره كيفاش يا اخي، كل مره كيفاش، مره قبل عيد بنهار، مره قبل بجمعه، مره كل مره كيفاش، في الرقاب وشد الخيمة. الحفي غالي باش حتى كان غالي كله غير غالي، كان حاجه واحده ينقط مع الشذب حلنثه جزاره مع الشذب حلنثه هو يولي الموجود العلوش وشي يولي موجود
7: علوش العيد. لحد الان ما ثم السعر محدد، احنا كمنظمه نحن نقولوا راه السعر خاضع للعرض والطلب، اذا كان العلوش متوفر فباش يرخص بطبيعته، واذا كان العلوش ماهوش متوفر احنا تقريبا عندنا 3 ملايين و400 الف عائله، المفروض يكون عندنا 3 ملايين و400 الف اضحيه. نحن الحقيقة العدد ده ما عندناش، كي نشوفوا علوش غالي راهو شي قاعدة عامة، الأسعار تنقولوا في المتناول ماهيش في المتناول، أما راهو زاد تقرا حساب سعر الكلفة، راهو في سيدي بوزيد اللي هي ولاية كما تعرفوا تربي ياسر علوش، كان عندنا تقريبا 95 ولا 96 ألف علوش عيد في جلنا فقط، علما وأنه عندنا برشا معتمديات يربوا العلوش، سيدي بوزيد الشرقية، بير الحفي، شوية الرقاب، شوية سوق جديد، نحن الأرض راهي مستغلة كلها للخضروات للغلال، وأنتم تعرفوا سيدي بوزيد تنتج تقريبا أكثر 21% من الانتاج الوطني للخضروات، فالعلوش لو اصبح اليوم هو تربيه صناعيه، كل شيء بالعلف، يعني سعر الكلفه مرتفع جدا، هذاك علاش الفلاح باش نضغطوه راه مش يخدم بالخسار. اتحاد الفلاحين يحث على عدم ذبح الانثى، المحافظه على الانثى المنتجه بما يمكننا من ان نحافظ على قطيعنا.
8: مع الفلاح،
0: مع الفلاح من قبلي للقصرين، من قبلي سيدي بوسيد القصرين ان شاء الله باش نمشوا نواصلوا حديثنا في هذا الملف. كما حكينا تعرفوا هذا الشغل الشاغل للفلاحه وللمواطن للمستهلك، هو معناها مدى توفر حاجيات المواطنين من القطيع، نحكوا على وضعيه القطيع من ناحيه صحيه، ايضا كيفاش يتم متابعه صحه الاضاحي ومراقبتها، نحكوا ربما على الاستعدادات في توفير الاضاحي، الاسعار وتزويد الأسواق وغيرها من جهة الجهة. تقريبا فما تشابه على مستوى الظروف، ولكن تبقى الأسعار هي ربما اللي تختلف شوية. فنمشوا للقصرين كما ذكرت مع ضيفنا سي الهاشمي الفارحي، هو فلاح معروف في القصرين. أهلا وسهلا، مرحبا بك سي الهاشمي.
9: مرحبا بك اختي، مرحبا بالمستمعي لاذاعه راديو ام كل
0: قفصه، راديو
9: قفصه، راديو قفصه. مشكورين ديما قاعدين تتابعوا في الشارع الفلاحي، يعطيكم الصحه، وان شاء الله ديما بمصلحتنا ان شاء الله ديما بخير
0: ان شاء الله يا ربي. سي الهاشم تبقى معنا في الاستماع، نمشوا الى عينه صوتيه في الحقيقه بخصوص هذا الموضوع، معناها نحكوا على صحه الاضاحي، على صحه القطيع بصفه عامه. تعرف الحملات، حملات التلقيح توا متواصله تقريبا، حتى وصلت حتى للنهايه في نسب متقدمه. نمشوا للممثل عن المندوبيه الجهويه للتنميه الفلاحيه بالقصرين يتحدث على أهمية التلقيح وقطيعنا في القصرين ومدى توفره، ومن بعد نرجع للحديث أكثر. تفضل.
10: الحملة شنبت أولا تلقيح الأبقار ضد الحمى القلاعية، ضد مرض الجلد العقدي المعدي اللي عرفناه آخر 2024 أو 2025 في تونس. الحملة هذه مكنتنا من تلقيح 90% من القطيع متاع الأبقار الموجود في القصرين. احنا لقحنا 90% من القطيع وما زالت متواصلة، وكل من له الرغبة باش يلقح وما لقحش هي مرحبا به في خلايا الأسد الفلاحي في المعتمدية مرجع النظر نتاعو يعلمنا وإحنا نحاول نلقحو. النقطة الثانية، فما فصيل أخر من الحمى القلاعية اللي هو لوسات أن، يمثل خطر على بلادنا وعلى القطيع الوطني. توجهت الإدارة العامة في إطار استباق الأمور أنها تزودت باللقاح هذايا بشكل استعجالي، وبدنا الحملة نتاعو في شهر مارس. توصلنا نسبة 30% من القطيع الأبقار ملقح ضد المرضى السالفة هذه، وهذايا نحب نأكد للسادة مربي الأبقار اللي يلزمهم يفهموا اللي راهو رجوع فرق التلقيح باش يلقحوا لهم، راه ماهيش التلقيح هي بيدها، راهي تلقيحة أخرى على مرض مخطر وينجم يدخل بلادنا أوتومومون يمس صحة قطيعنا وأملنا الغذائي. ماذا بهم يتفاعلوا إيجابيا مع فرق التلقيح اللي قاعدة تتحول لهم وتقوم تلقيح الأبقار. النقطة الأخيرة اللي هي تلقيح الأغنام والماعز المشترط الصغرى بشكل عام ضد الحمى القلاعية، ضد مرض الجدري، والجديد هو سناء أول مرة في تونس نلقحوا ضد طاعون المشترط الصغرى اللي يسبب في برشا خسائر مادية لقطيعنا. الحملة هذه قاعدين يقوموا بها أساسا الأطباء البياطرة الخواص في إطار منظومة التوكيل الصحي، وبالطبيعة في إدارة تعاطف المجهود هذا. عملية التلقيح من المشترط الصغرى ضد الحمى القلاعية الجدري وطاعون المشترط الصغرى تجاوزت 60% نسبة التغطية حاليا، وإن شاء الله ديسي فمي نكونوا ملقحين النسبة المرجوة اللي هي تتجاوز 80% من قطيعنا الوطني على مستوى ولاية القصرين ضد الأمراض هذوما.
0: واضح، إذا نطمنا على صحة القطيع والأضاحي، وهذه مراقبة ومرافقة صحية متواصلة ومستمرة. هيت نحكو على مستوى الكمية المتوفرة، هل هي قادرة على تغطية حاجيات المواطنين وطبعا المستهلكين واللي طبعا يحضروا العيد الأضحى؟ أحكينا شوي على مستوى القصرين سي الهاشمي. تفضل.
9: مرحبا بكم مرة أخرى. كما كنت سمع للصيانة كلها والزملاء في جميع الولايات، احنا كما نعرفوا تو على العبد عيد الأضحى، فيما نحن كل برنامج يجي في الموسم تاع اللي يخص سواء كما نحكوا الخضروات، نحكوا العيد، نحكوا في العيد الكبير تعطي فكة وهو داخل السنة النبوية هذه. إن شاء الله بالنسبة للقطيع اللي نحكوا عليه أنه رو مخلفاتك السنوات تاع الجفاف تاع 17 سنوات تاع الجفاف ذوكم وأثراتهم في الولايات الداخلية خاصة سيدي بوزيد وقفصة وخاصة القصرين أثروا على القطيع. كذلك غلاء المدخلات كأعلاف وكيتعامل وكل خل القطيع زاد، أنه الفلاح ولا ما عادش يستثمر في القطاع بتاع تربية الماشي بصفة عامة سواء أبقار أو أغنام ولا كل ولا الماعز ولا كل، انه لانه يعتمد على يد العامله كما اريد. يعني التحولات المناخيه زاده بتعقل التساقطات والامطار وكل مع ندره توفر الاعلاف وكل هذه كل ساهم مع زاده كما قال الزميل الاخ علي قال وقتها قد ما نبهنا قبل انه ما تذبحش الانثى ديما هي معدل التكاثر، لكن الله غالب نشوف نلقوا مرات زازاره قاعدين تذبح في الانثى في العيد، ثم الفلاح يقول لك نذبح يقول لك ناخذ النعجه الكبيره ما نحلعلوش صغير ما يكفينيش وغالي عليا وكل هذا من كل، لان هي ثقافه في الاخر انه ثقافه لازم نحافظوا على الانثى ذيك باش تنجم نعني باش تنجم يطورنا القطيع وينجم يزيد. هذا ما قلص من التعديل تاع القطيع، انا كي نشوف الحدود ال 95000 راس المعدل العيد ولا كل، اني لانه كي نحكوا نحن 95000 ولا 120000 راس نحكوا على ولايات منجة كسيدي بوزيد والقصرين والقفصة اللي هي باش تدعم الولايات الأخرى كولايات الساحلية والولايات تونس وكل هذا اعتمادا. كذلك مؤخرا نحن في العوامل الفارطة أنه يعني الفلاح
3: ولا حتى بالتنقلات بين الولايات مرات وقعت شوي يعني شوي مضايقات وكل خلت وين نجمش تكافر خاطر احنا نعرفوا الفلاح مرات يمشي من بنزرت ياخذ لانسه يجي يربيها لهنا واللي يجي من بنزرت ياخذ من هنا واللي يجي من تونس واللي يجي من برج العامري واللي يجي من كله يعني الفلاح يتواصلوا مع بعضهم وياخذوا القطيع بعضهم اينما توجد توجد الحشيش وتوجد التبن وتوجد كل انه ديما توفر ثمك هذا ما اثر على سلبا على الانتاج بتاع الحيوان بصفه عامه.
0: نرجع على مستوى الكمية المتوفرة في القصرين تعتبر كافية سيل هاشمي
3: كمية القصرين تعتبر كافية أما أي. يلزم رأو نحن الولايات هذا ما قلت كذلك يدخل الولايات المجاورة
0: واضح بالنسبة للأسعار سيل هاشمي بالنسبة للأسعار أحكي لي شوي على الأسعار الحالية في الفترة هذه
3: الأسعار الحالية احنا كديما كل عام ونحكو كل عيد وكل كل أنه ونقولوا لهم ديما انه راهو الشاري يلزم يتصل بالفلاح ديريكت يعني ثم اكل وسطاء ثم نعم. التجار اللي ياخذوا كله ويعملوا احتكار في الاسوام وموجوده كله. اثنين انه الفلاح زاد الشاري اللي بيشري العلوش راهو كل واحد والتكلفه بتاع العلوش بتاعه وبتاع عائلته رانا كيما نقولوا راهو السوق كيما تشوف انت زاد راهو ريت انت كي تمشي للسوق باش تاخذ العلوش راهو العمش عمش كله كيف كيف ثم علوش ب 800 دينار ثم علوش ب 1,200,000 ثم علوش ب 1,500,000 ثم ب 2,500,000 كل علوش حسب التكلفه بتاعه ثم علوش باقي عام ونص
0: معناها الاسعار الكلها موجوده في القصر
3: الاسعار متوفره من 800 دينار حتى ل 2,500 دينار اللي هو كل قدير وقادر وكل واحد وش ينجم كل عائله وش نجم واحد ويعني هذه كل راهي متوفره صحيح قارنوها بالغلاوي التو اللي موجود يعني بالمقدرة الشرائية بتاع الشاري صحيح كل شيء غالي كما نشوفوا توا ومش كان في الغير ومش كان في اللحوم اللحوم هذه نبني عليها
0: من واضح سيل هاشمي بربي نقطة مهمة برشا اللي هو البلاغ اللي طبعا اللي جاء عن وزارة الفلاحة حول تحديد السعر المرجعي لأضاحي العيد بالنقاط المنظمة اللي باش تنطلق إن شاء الله في القريب فما نقاط منظمة باش تصير في القصرين وكيفاش النجم نشجعوا فلاحتنا على الانخراط والإقبال على هالنقاط هذه اللي في الحقيقة تعاون المستهلك والشاري
3: هو ديما أنا نقول لهم أنا ديما نقول أني كاتحاد فلاحين كسؤال منظورية كفلاحين أو المستهلكين زادة وماذا يلزم تكون عندنا ثقافة الشراء وثقافة العرض وثقافة السوق وثقافة كل أنه رو يلزم لكن نقول الشاري يلزم يتصل كان بنقاط البيع القانونية والمعتمدة وين موجودة على الأقل أنه تبدأ مراقبة بيطارية ومراقبة حتى في السعر ومراقبة حتى في الميزان ومراقبة في كل رو هكا إذا كان نحن نشجع وكل الانتساب العشوائي اللي موجود منه ومنه وتلقاها مش ما تعرفش عليه ومن بعد يصير يقول لك نلقاها مريضة ومن بعد يصير ميزان هم استغلوني في السوم هم كل هذا من كل احنا ديما نقولوا راهو يلزم اي شيء يلزم يمشي نقاط معتمده قانونيه يعني مراقبه صحيه ومراقبه اقتصاديه ومراقبه من الاضراب كلها والفلاح زاد راهو يلزم العرض بتاع السلعه بتاعه كسوا خضروات او تربيه ماشيه وكل يلزم يتصل بمناطق الانتساب القانونيه باش يبدا محمي من السرقه محمي من التجاوزات محمي من العنف محمي من كل شيء ويلزم هذاك هو يلزم تبدا على ثقافه يعني ثقافه السوق القانونيه مش السوق العشوائي ولا السوق الفوضوي.
0: شكرا ليك سيل هاشمي يعطيك صحة على المداخلة شكرا ليك تحياتنا لكل مستمعينا في القصرين نعود ونذكركم أنه بخصوص تحديد السعر المرجعي لأضاحي العيد بالنقاط المنظمة لـ 2026 بالنسبة للأضاحي اللي يقل وزنها عن 45 كيلو بـ 27 دينار الكيلو الحية ديما نحكو على الحي بالنسبة للأضاحي اللي يتراوح وزنها بين 45 و 65 25 و 800 دينار الكيلو الحي بالنسبة للأضاحي اللي فوق وزنها 65 23 دينار و 800 الكيلو الحي إن شاء الله بالتوفيق للجميع وإن شاء الله بالقسم للجميع ورب يعيننا الكل مستمعينا شكرا لكم تحياتنا لكل فلاحتنا وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير فلاحتنا إن شاء الله رب يعينكم وبالتوفيق لكم نتقابلوا غدوة إن شاء الله في مساء الأنس من 6 إلى 8 على موجة الأفام إذاعة قرصة إلى اللقاء.

0: مساء الأنس اليوم بعد نشرة أخبار الستة، الثقافة، الفن والمؤانسة. معانا جيب رحال عضو جمعية مسرح المدينة جمنة، واختتام تصير جمنة. العازف عبد القادر مهذبي المتوج بالجائزة الأولى في العزف الفردي ضمن التصفية الإقليمية الثقافية لشباب التكوين المهني. مولدي شعباني نائب رئيس المهرجان الوطني بالمتلوي ونتائج المسابقة.
1: فنانة تشكيلية محرزية غضب.
0: مساء الأنس على موجة إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: الخامسة مساء، مرحبا بكم مستمعينا لهذه الموجزة الإخبارية.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: تنطلق فجر الثلاثاء الموافق للثاني عشر من ماي الجاري رحلة حجيج ولاية قفصة البالغ عددهم 262 حاجا وحاجة على الساعة 2:15 صباحا من مطار قفصة قصر الدولية. وأكدت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بقفصة على ضرورة حضور الحجيج الميامين بالمطار قبل 5 ساعات من انطلاق الرحلة، مسحوبين بجوازات السفر والوثائق اللازمة لإتمام الإجراءات التنظيمية الصحية والأمنية في أفضل الظروف. انطلقت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والمجمع المهني المشترك للتمور بولاية قبلي في الأعداد لإنجاح تدخلات الرامية لحماية الصابة من الأفات، خاصة منها أفة عنكبوت الغبار، وفق رئيس قسم الإرشاد والنهوض بالإنتاج الفلاحي بالمندوبية بقبلي إبراهيم الجلولي الذي أكد توفر 60 طنا من مادة الكبريت المائي بالجهة حاليا. تستقطب منظومة التكوين المهني الفلاحي في تونس سنويا ما ينهز 5000 متكون بين تكوين أساسي وتكوين مستمر، وفق ما أكده مسؤولون بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية خلال مائدة مستديرة نظمتها وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحية ضمن الاحتفال بأسبوع العيد الوطني للفلاحة. بلغت الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على تونس في الثلاثي الأول من سنة 2026 ما قيمته 838.6 مليون دينار وفق وكالة النهوض بالاستثمار الخارجية. أعلنت سفارة تونس ببغداد اليوم عن استئناف تشغيل الرحلة الجوية المباشرة بين بغداد وتونس، وأوضحت السفارة بأن الرحلة تؤمنها الخطوط الجوية العراقية يوم الخميس 21 من ماي الجاري بمعدل رحلة أسبوعية كل يوم خميس انطلاقا من مطار بغداد، وتعود الرحلة في نفس اليوم من مطار تونس قرطاج الدولية. أكدت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس توسيع العقوبات ضد إيران لتشمل المسؤولين عن عرقلة حرية الملاحة. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.

0: سلسانة،
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول اللباس التقليدي التونسي.
0: المشطية،
2: شوف بنت بلادي العربية كيف صنعت لبس التقليدي طرزان حرام ومشطية.
3: لكل جهة منسوجاتها التي اشتهرت بحياكتها ومثلت عنصرا أصيلا من موروثها الحضري الذي يميزها عن سائر الجهات الأخرى التي اشتهرت بعضها بالبخنوق مثلا وبعضها الآخر بالعجار. وقد اشتهرت جبنيانة بالمشطية، الغطاء السميك، اللحاف الذي يغطي رأس المرأة وينسدل إلى أسفل الكعبين، تميزه أرضيته الحمراء ذات الأشكال والرموز البيضاء والسوداء، أو أرضيته البيضاء التي تزينها رسوم سوداء. وقد توارثت العائلات حياكة المشطية وإتقان صنعها جيلا بعد جيل كحرفة تقليدية يدوية تتعلمها المرأة عادة منذ الصغر في إطار تنشئتها الاجتماعية.
4: المشطية عندها علاقة مع المرأة، علاقة حميمة بين المرأة والمشطية، وإتقانها وخدمتها معناها تختلف على برشة جهات. والأولية كانت بيضة معناها وكانوا يصبغوها، أو تبدلت وولت برشة ألوان. هي المشطية عندها الوجه بر معناها تخدم من داخل، أما المنظر كل الزخرف والكل تخرج من البر. المقاسات قبل كنا نعملوها 150 عرض وزوز 150 طول، 5 دروع معناها، تو تبدلت حكم ولا يفرشوا فيه ويعملوا فيه في برشة حاجات ولات أكثر معناها أنت وش تحب الطول.
3: حديث الحرفية شلبية السحبي عن ميزات منسوجتها العريقة تعود به الناشطة الجمعياتية وباعثة مهرجان المشطية قمر النيلي إلى أصل حكايته، حكاية المشطية في جبنيانة.
5: الفضل يرجع إلى الست نفيسة، حسب التاريخ وحسب المراجع اللي تحصلنا عليها، هي زوجة أحد الموالي جيت لجبنيانة وبقات في رحاب سيدي أبي إسحاق. يقالوا لأن الأهالي جبنيانة قبل البنات ما كانوش يقرأ، كانتش المدارس وما كانتش، فكانوا في توصل بني عمر معين هكا تنصحتها شوية وتبدأ قادر على أن تمشي، يهزوها للست نفيسة، والست نفيسة هي التي تؤشر أنهما الفتيات القادرات على اكتساب هذه المهارة وتأخذ تعلمهم.
3: وفي عراقة مشطية جبنيانة وجذورها حديث أيضا للأستاذة رحمة ثابت، الدكتورة في التاريخ والمهتمة بالتراث الثقافي اللامادي.
6: المشطية كان في جبنيانة هذاك بعلاقة بالجذور التاريخية. هذا اللباس أندري لغوا غوغان اللي هو مؤرخ يصنفه تاريخيا. علاش يصنفه؟ خاطر هو لباس اشتمال، كل وزرة كل حرام كل ملحفة، وهو الأقدم تاريخيا حسب تبويب أندري لغوا غوغان لللباس، هو أقدم لباس توجد في التاريخ. المشطية في جبنيانة هي قطعة من وحدة كاملة. شو معناها وحدة كاملة؟ في جبنيانة النساء الحرفيات ينجو إلى جانب المشطية قطع أخرى تراثية، الكليم الجبنياني، ولكن ثم قطعة أخرى توا قاعدة في حالة اندثار اللي هي الكسية، وهو بطانية العريس. فيما يخص الكسية والمشطية والكليم، هذوما ثلاثة قطع تنسج بنفس الطريقة ونفس التصميم الجمالي وتستعمل نفس المادة الأولية
7: الصوف،
6: وتعتمد على الصبغة الطبيعية. ثم المشط متاع الشعر، أنا نقول مشطية تزين شعر المرأة، مشطية من مشط توضع فوق الرأس لتزيين شعر المرأة، لأن حتى هي قطعة فنية المشطية تزين.
3: تنجز المشطية في ورشات صغيرة داخل المنازل، في غرف توضع فيها أولاً الأدوات اللازمة لعملية النسيج، القرداش مثلاً والمغزل والمنسج أو النول الأداة الرئيسية، إلى جانب حبال شد آلة النسيج والمقص أو الجلم والخلالة الآلة الحديدية ذات الأصابع الرقيقة الممتدة إلى الأمام والتي تستعمل لتثبيت خيط الطعمة في مكانه من النسيج.
4: قبل كانوا يسديوا في سدية اللوح، كانت تجيب المرأة معناها زوز لوحات متاع سين متاع الشكبة وتحطهم في حيط وتسدي، وبعد تركب وتخيط وفيها برشة عب سدية اللوح، تو تبدلت ولات عن سدية الحديد، ولات معناها سهيلة معناها تسدي ديركت، معناها ما غير لا تسدي البرة لا حد شيء، ولا تعمل خيوط ولا تربطها ولا تتعب فيه، معناها حاضر تسدي وكهو.
3: هذه المرحلة تسبق عادة مراحل أخرى يتطلبها نسج المشطية، ومنها إعداد المواد الأولية التي يشكل الصوف عمادها الأساسي بعد غسله ونشفه في عملية كانت تسمى محلياً الرغاتة. وبعد مروره بالجرداش يطوى على شكل خصلات مستطيلة تستخرج منها خيوط رقيقة تسمى الجيم وسميكة تسمى الطعمة. إتقان نسج المشطية يلزمه الاستعداد الجيد والدقة الكبيرة، وهو ما تعلمته شلبية وبنات جيلها ورفيقات دربها في مركز التكوين من حرفيات ماهرات شهيرات حفظت أسماءهن الذاكرة المحلية.
4: كانت السيدة حسنة السبعي الله يرحمها، مجيد الغالي،
5: نصر الزنيتي
4: هو معناها حي هي.
5: عزيزة بنت الدهش،
4: عزيزة بنت الدهش.
3: ومنهن تعلمت الحرفيات أيضا الحرص على إكساب قطعهن المنسوجة السمة الفنية اللافتة والنابعة من تجربتهن العميقة ومهارتهن المكتسبة وحسهن الجمالي بإبداع زخارف وأشكال هندسية متناسقة ذات دلالات ورموز مستوحاة من البيئة المحلية توشيها ثلاثة ألوان رئيسية هي الأسود والأبيض والأحمر، بعضها يسمى الرجمة وبعضها الآخر يسمى البدحة، وهو ما منح المشطية حضورا معاصرا بعد أن وظفت زخارفها هذه في العمارة المحلية والمنسوجات المفروشة والأواني الفخارية وغيرها.
4: ذيك هما معناها نقش مثلا البدحة، ساعات احنا نعملوا الحوت ولك ذيك على العين، عندك الحوت نعملوا الخليل، فما يقولوا لها الكعيب، فما الفول، فما برشا حاجات من البيئة متاع هذيك البدحة. الفول البدحة مثلا عن الشوك نقولوا رقمة، فما تجي بدحة وفما تجي رقمة، الرقمة تجي مربوطة في بعضها، البدحة لا كل كعبة بعيدة معناها فما حساب، والبدحة لا مثلا تنجم تخلي فاصل.

0: وفي جمالية المشطية وفن نسجها ودلالات زخارفها تحدث الباحثون.
1: تقول خصوصية جمالية، أي أن الحرفية هي أصلاً فنانة. مع هذا نعرف اللي جداتنا وأمهاتنا فهمت كانوا أميات، وكيف تشوف معناها قطعة منسوجة كالمشطية بالمنجد، كيف تشوفك التناظر اللي فيها، وكيف تشوفك الإيقاع اللي فيها والزخارف اللي فيها
2: والألوان
1: صحيح
2: تدرجها
1: exactly. وكالتصميم متاع الأرضية شكون لازم يعملها.
0: ساند الحرفيات جهد أهلي جمعياتي متواصل طيلة هذه السنوات، وتكررت محاولاته لصون المشطية وتطوير قطاعها إلى أن أحدث مجمع الست نفيسة في 18 من أكتوبر 2023.
3: فيه قاعة عرض وفيه مجال للتكوين وفيه زادة مغازة للمواد الأولية. شنية الأهداف نتاعه؟ وزادة ما احنا ما احناش مقتصرين راهو كان على المشطية، لأن احنا لهنا المشروع يخدم على الحفاظ على المشطية كقطعة معناها نادرة، وفي نفس الوقت تطويرها وتطويرها للاحتياجات العصرية وللاستعمالات اليومية تعطوا. على هذاك الأساس دخلنا حتى بعض الحاجات الأخرى كيما الجلد مثلا، وعملنا دورات تكوينية لفائدة الحرفيات والخياطات في المجال هذاك. ديجا انت توكي تمشي للمجمع مش تلقى الماكينات متاع جلد ومتاع، ومش تلقى المنسج، ومش تلقى المغازة متاع المواد الأولية، ومش تلقى برشا حاجات. الأهداف هي الحفاظ على المهارة، ترجيحها للأصل متاحها، بمعنى أنه نخدموها بالصوف العلوشة ما عادش نخدموها بكسوف صناعي، التحكم في القاسات ومجسمات جديدة كما قلت لك تنسجم مع الاستعمالات العصرية ومع الدور الحديثة. الحاجة الأخرى هي أنه توفير معناها بالحق مبدعين تلاقا من المشتي.
0: تحقق الحلم إذن، وانطلقت الخطوات ثابتة لصون المشتية وحفظها وتطويرها والتسويق لها ولتثمينها أيضاً. بذلت جهود علمية بحثت في جمالية زخارف المشطية.
1: هذا العنصر التراثي معناه كيفاش نثمنوه كي نذكر قيمته التاريخية، قيمته الفنية، وقيمته الجمالية. والتثمين يكون عبر دعوة المجتمع المدني ومؤسسات الدولة التي لها علاقة بالتراث. هم عاملين لا محالة برامج للنهوض بهذا القطاع، ولكن ماذا بينا المزيد، النهوض بالنسيج التقليدي بما فيه المشطية وتثمينه، وذلك لحفظه من الاندثار ومن أجل تمديد وجوده المادي وضمان نقله لأجيال المستقبل.
0: فالمشطية هي غطاء الرأس السميك المنسدل إلى أسفل الكعبين، الذي حافظ طويلا على موقعه كقطعة لباس أساسية في جهاز العروس. والمشطية اليوم في مقاساتها المستحدثة تتمم زينة وديكور البيوت، وهي اليوم في شكل حقائب نسائية يدوية وأغلفة للهواتف الجوالة وغيرها من قطع الاستعمال الشخصي والعائلي الحديث.
3: تو مثلا ولاد العروسة تحب في دارها تحب تقعد بالمشطي، تحب تحط كويترو في دارها بالمشطية تابع بيت القعدة متاح، تفرش الصالوب متاح بمشطية لون البيت القعدة متاح، يعني ولات مطلوبة أكثر من قبل، خاطر ولا ويفرشوا فيه. في برشا بلايص يجيونا مثلا الدوير متاع جبنين الكل يجوا يخدموا فيه، حبوها يعني ويحبوا وياخذوا منه السيكان ولا تتخدم حقائب يدوي. وفما حتى كل العلاقة متاعنا بالمعنى معناه القفة هذه قبل المشطية تتخدم ولات برشا حاجات نجمو في المستقبل نعملو في اللبسة مثلا.
4: فما بحوث متاع بروجي دي فان دي تيد متاع فتيات من جبنيانة معاد في العالي الفنون الحرف، عملوا المشاريع متاع التخرج متاعهم على التخليل جبنياني. ففي عظمة متروزة بالعدس والواحد وليت متروزة بالهذوكم الأشكال اللي موجودين والرقمات اللي موجودين في المشتي.
5: تلحين الشارة عادل بركوس، توزيع محسن الماطري.
6: المشطية نص وإنجاز علي المرزوقي، الهندسة التقنية منجية الشعري.
5: إنتاج الإذاعة التونسية 2024.
7: إذاعة قفصة إذاعتكم
8: الدنيا غناية.

0: الدنيا غناية الدنيا غناية الدنيا غناية
1: غنوا حبوا حبوا قولوا معانا
0: الدنيا غناية.

0: قصة محبة دينا.
1: فلاش سبور.
2: فلاش سبور.
3: اهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي الرابطه الثانيه لكره القدم المجموعه الاولى. نعيش في 90 دقيقه في كل المباريات، والى حد الان ما زلنا رسمين ما تعرفناش على الفريق اللي يصعد للرابطه المحترفه الاولى، بما انه حسب النتائج الى حدود دقيقه 90 فانه ثلاثي في طليعه الترتيب، وهم نادي امل حمام سوسه، نادي حمام لمف، واتحاد تطاوين، كلهم ثلاثه عندهم 51 نقطة، وربما توم بعد في الحصة القادمة في 8 نعطيكم أشكون اللي سعد اللي بيمنوا باش تتحسب هنا المواجهات المباشرة بين ثلاثة فرق. وعلى ما أظن هو المعلومة مش رسمية، ولكن أمل حمام سوسة يعتبر أفضل منهم في من اتحاد تطاوين، وكذلك النادي الرياضي حمل على كل 90 دقيقة. نادي حمام لمف مازال متعادل مع أمل حمام سوسة هدف مقابل هدف. سبورتيك بن عروس فائز إلى حد الآن على الملعب الفريقي لمنزل بورقيبة 6-0. اتحاد بوسالم متقدم في النتيجة على جمعية مقرين 2-1. نادي محيط قرقنة منهزم أو هلال مساكن عفوا منهزم من هلال شابة 3-2. مكارم المهدية منهزمة من نادي محيط قرقنة 3-1، وبعث بوهجلة متأخر في النتيجة أمام اتحاد تطاوين ب2-1. والحديد الصفاقسي متقدم على كوكب عقارب 2-0. نهاية الآن مباراة هلال مساكن والهلال شابة 4-2. الرابطة الثانية في المجموعة الثانية الدور غدوة مبارياتها بالنسبة للقلعة الرياضية تستضيف جندوب الرياضية، سبورتيك المكنين مع جمعية ريانة، نسر جلمة مع الملعب الجابسي، مستقبل قصرين اتحاد قصور السيف، القلعة أو تقدم سقيت الدائر مع الهلال الرديف، لمال الرياضي بوبوشمة مع نادي قربة، قواف القفصة مع أولمبيك سيدي بوزيد. الرابطة الأولى الجولة الأخيرة باش تكون يوم الثلاثاء بمباراة شبيبة العمران مستقبل مرسى، يوم الأربعاء نادي البنزرتي ترجي جرجيس مستقبل جابس الملعب التونسي. في انتظار بعد طلب النادي الصفاقسي تأخير مباراة أمام النجم الرياضي الساحلي اللي تكون في نفس التوقيت مع مباراة اتحاد بن قردان والترجي، ما زالت الرابطة إلى حد الآن لم تعلن عن ذلك. النادي الأفريقي نهار الخميس يستضيف الأولمبي الباجي اتحاد مونستير النجم الساحلي، نجم المتلوي شبيبة القروان، واتحاد بن قردان مع الترجي الرياضي التونسي. الدوري الإسباني الليلة رايو فاليكانو مع جيرونا، الدوري الإنجليزي الممتاز توتنهام مع ليتز يونايتد، الدوري الإيطالي نابولي مع بولونيا. نهاية هذا الموعد الرياضي مع تحيات فوز نصيب، إلى اللقاء.
1: 31 37 63 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة، وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 63 33.
4: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
5: السادسة مساء على موجة إذاعة قفصة.
6: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
5: أسعد الله أوقاتكم بكل خير، مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة السديسة مساء. بداية هذه عناوينها: 176 حاجا وحاجة من ولاية القصرين يتوجهون الليلة إلى البقاع المقدسة انطلاقا من مطار المنصير لحبيب بورقيبة الدولية. رحلة حجيج ولاية قفصة تنطلق من مطار قفص كسر الدولي في الساعة الأولى من فجر يوم الثلاثاء. معهد البحوث الزراعية ينجح منذ تأسيسه في استنباط أكثر من 120 صنفاً من الحبوب مع المحافظة على الأصناف المحلية. وفي أخبار العالم، الرئيس الأمريكي يلوح باستئناف مشروع الحرية ضمن عملية أوسع نطاقاً. إليكم تفاصيل النشرة. تنطلق في حدود 10:30 من هذه الليلة رحلة ذهاب حجيج ولاية القصرين إلى البقاع المقدسة انطلاقا من مطار المنستير لحبيب بورقيبة الدولية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لموسم الحج. وقد انطلقت الحافلات التي تقل حجيجنا الميامين من مختلف معتمديات ولاية القصرين بعد ظهر اليوم في الاتجاه ولاية المنستير، وذلك لإتمام إجراءات السفر في أحسن الظروف. المدير الجهوي للشؤون الدينية بالقصرين محمد رشاد مسعود يضيف للإذاعة:
2: تم توديع حجيجنا الميامين حجيج ولاية القصرين لتوجه المطار المنستير. عدد حجيجنا هو 176 حاج، رحلتهم SBC الناقلة الجوية السعودية. الليلة إن شاء الله الساعة 10:30 مساء مشت حافلات من معتمديات فريانة، قصرين، سبيطلة، مستبشرين خير الخيان. ذكرناهم عن الإخوة المرشدين الدينيين والأئمة بخلاصة أحكام الحج، كذلك ذكرناهم ضرورة الاستظهار بتذكرة الطائرة والجوازات السفر وما إلى ذلك من الاستعدادات. الجو طيب للغاية، نسأل الله العلي القدير أن يكون حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور.
5: هذا وتنطلق فجر يوم الثلاثاء الموافق 12 من ماي رحلة حجيج ولاية قفصة، والبالغ عددهم 262 حاج وحاجة، على الساعة 2:15 صباحا من مطار قفصة كسر الدولية. وفي هذا الصدد أكدت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بقفصة على ضرورة حضور الحجيج الميامين بالمطار قبل 5 ساعات من انطلاق الرحلة، مصحوبين بجوازات السفر والوثائق اللازمة، وذلك لإتمام الإجراءات التنظيمية والصحية والأمنية في أفضل الظروف. المديرة الجهوية للشؤون الدينية بقفصة ربح المبروكي تضيف في هذا الإطار:
7: تنطلق رحلة حجيجنا الميامين بولاية قفصة وعددهم 262 حاج وحاجة انطلاقا من مطار قفصة لكسر الدولي يوم الثلاثاء الموافق 12 ماي 2026، وعلى السادة حجيج الميامين التواجد بالمطار قبل إقلاع الطائرة ب5 ساعات أي يوم الاثنين الموافق 11 ماي 2026، باعتبار أنه الطائرة ستقلع 2:15 ونذكر حجيجنا الميامين باش ما ينسوش وثائق المطلوبة. وتسعى وزارة الشؤون الدينية بالشراكة مع المصالح المعنية إلى إنجاح الموسم في أفضل الظروف وأطيبها تكريما لضيوف الرحمن، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الرحلة مباركة، رحلة طمأنينة، وكذلك نرجو لهم من كل قلوبنا حج مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وإن شاء الله يمشوا مسلمين ويرجعوا غنمين إلى أرض الوطن.
5: تم اليوم إحياء الذكرى السنوية 10 لاستشهاد ابن فريانة بولاية القصرين العقيد الشهيد خالد الطيفي الذي استشهد خلال العملية الإرهابية التي جدت بولاية طاوين بتاريخ 11 من مايو 2016. وبالمناسبة أشرف والي القصرين زيادة طرابلسي وبحضور ممثلي السلطة المحلية والقيادات الأمنية والمندوب الجهوي للتربية على تدشين الاسم الجديد للمدرسة الابتدائية حي الازدهار الأحواش باسم الشهيد خالد الطيفي بحضور كافة أفراد عائلة الشهيدة. هذا وأحيت الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الذكرى السنوية 10 لاستشهاد ثلة من خيرة أبناء المؤسسة الأمنية الذين ارتقوا شهداء دفاعا عن الوطن خلال العملية الإرهابية الغادرة التي جدت يوم 11 من مايو 2016 بولاية طاوين. وكانت العملية قد أسفرت عن استشهاد كل من العميد خالد الطيفي والعميد نضال طرابلسي والرائد خالد الضوي والنقيب محمد إسلام الزاوية. يذكر أن العملية الإرهابية التي جدت يوم 11 من مايو 2016 بولاية طاوين تمثلت في مواجهات عنيفة في منطقة السمارة وأسفرت عن استشهاد 4 أبطال من سلك الحرس الوطني. وكانت هذه العملية جزءاً من عملية أمنية استباقية كبرى انطلقت في منطقة المنيهلة بالعاصمة، حيث أدت التحقيقات مع الموقوفين هناك إلى الكشف عن مكان تحصن بقية الخلية في طاوين. انعقدت صباح اليوم بمقر ولاية قفصة جلسة عمل أشرف عليها والي الجهة تندرج في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيارة. خلال هذه الجلسة تم تقديم عرض حول الجلاء الزراعي الذي صادف يوم 12 من مايو 1964، كما تم من جهة أخرى تقديم عرض حول القطاع الفلاحي بولاية قفصة بكل مكوناته، إلى جانب تثمين دور المرأة الريفية في تنمية الفلاحة والمحافظة على قطيع الماشية. منير بن ناصر واكب أشغال الجلسة وتحدث إلى منشي عافي المكلف بتسيير المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة.
8: نحتفلوا بعيد الفلاحة اللي وافق 12 ماي من كل سنة. عيد الفلاحة ذا اللي وافق الجلاية الزراعي اللي هو مناسبة مع كان تم استرداد تقريبا أكثر من 700 ألف هكتار من المستعمر الفرنسي، رجعت لحساب الدولة ودخلت في الاقتصاد التونسي. الأراضي الدولية هذه ساهمت بنسبة كبيرة في تطور القطاع الفلاحي في تونس. نحكي على أراضي خصبر، ونحكي على باجة، نحكي على جندوبة، ونحكي على سيدي بوزيد، نحكي على قفصة. تطور الفلاحة في قفصة تو نشوفوا الأنواع التمور الموجودة في قفصة من أجود الأنواع اللي موجودة في تونس. قطاع الزيتين وصلنا تقريبا 80 ألف هكتار من الزيتون، ولينا عنا باع وذراع في الزيتون. الفستق المرتبة الأولى في تونس نتيجة مشرفة. قطاع الفلاحي في قفصة بكل فخر واعتزاز نحكي على التطور اللي شهد وذية، وخاصة تحدي الفلاح في ظل التغيرات المناخية ذية أثرت على المردود والمردودية والإنتاج والإنتاجية في قفصة. وبالعزيمة الفلاح تحدى الظروف هذه، والحمد لله معناتها النتائج ممتازة للفلاح. القطيع بصفة عامة في قفصة حملة التلقيح وفرنا كل الظروف الملائمة لاستكمال التلقيح هذه. داء الكلب الحمد لله تمت السيطرة عليه، والتلقيح صار تقريبا 4 حالات، وطوقنا المحيط كامل بالتلقيح اللازمة، ومازلنا مواصلين العمل، وإن شاء الله قفصة من حسن إلى أحسن.
5: كما تحدث المكلف بتسيير مندوبية الفلاحة بقفصة منجي عافية عن استعدادات المصالح الفلاحية لضمان حسن تزويد المواطنين بالماء الصالح للشراب خلال صيف 2026.
8: بالنسبة لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب، ثم أهم حاجة هو تأمين التزود لصائفة 2026. بدينا ساعة تحضروا للعيد، ثم أخذنا مع تميضاخات ومحركات والآلة الرافعة تقريبا يوميا بقي تخدم، وعنا حتى مقاول خاص بقي داخل في قفصة الشمالية وفي مناطق أخرى. بقينا نحضروا على قدم وساق لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب. هذه عنا أبار يزم إحياها، وسيد الوالي نسق مع الإدارة العامة الهندسة الريفية على الأقل تدخل وكالة تنقيب على باش نعملوا عملية الإحياء الأبار هذه. ثم زوز مشاريع مشيتو قبل العيد اللي هما الكربة بكلفة 2.5 مليار هذه في سيدي عيش، والعوانسية كلفة 2.5 مليار. إن شاء الله قبل العيد هذوما باش يدخلوا حيز الاستغلال. هذوما مناطق معطشة، بالحق فرحانين أن باش يدخلوا حيز الاستغلال قبل العيد الكبير، على الأقل عيدوا متهنين. في الصيف إن شاء الله مدى قصير عليما الدخلة بقيمة 6 مليار باش يدخل حيز الاستغلال. الزعبطية 2.5 مليار باش يدخل حيز الاستغلال. عندنا جديدة جرارة ممكن آخر الصيف قيمة تقريبا 3 مليار. المهم عندنا برشا استثمارات في ولاية قفصة.
5: تواصل مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية قبلي حملة تلقيح قطيع الماشية ضد الأمراض المعدية، وذلك إلى حدود آخر شهر جويلية القادم. رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي أحمد عمارة يضيف متابعة لسعاد الكيلاني.
9: تلقت في ولاية قبلي حملة تلقيح الماشية ضد الأمراض المعدية لسنة 2026، وهي تهدف لحماية القطيع من الأمراض المعدية. سمعنا عنا عدة تدخلات بيطرية لدى الماشية، عنا تلقيح الحمى القلعية لدى المشترك الصغرى ولدى الأبقار، وعنا تلقيح طاعون المشترك الصغرى لدى الأغنام والماعز، وعنا تلقيح الحمى الملطية لدى إناث المشترك الصغرى الأغنام والماعز. بالنسبة للأبقار عنا تلقيح حمى قلعية ثلاثي العثرات، وجديد حمى قلعية العثرة ست أعقاب، أكيد تلقيح ضد مرض الجلد العقدي. ووفرت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي عدد 7 طريق تلقيح متمركزين في كل معتمدية. تم فريق تلقيح يأمن عمليات التلقيح في كام تراب ولاية قبلي من 3 فبراير، وما زالت متواصلة حتى آخر شهر جويلية. إنجازات الحملة بالنسبة لمرض الحمى الملطية، لقحنا ما يقارب عن 61 ألف رأس، من بينها 9000 رأس أغنام و53 ألف رأس من الماعز. بالنسبة للجدري وطاعون المشترك الصغرى لدى الأغنام والماعز، لقحنا بما مجموعه 126,230 رأس، موزعة كالآتي: 74,000 رأس أغنام، 51,000 رأس من الماعز. بالنسبة للأبقار، لقحنا 150 رأس من الأبقار ضد مرض الحمى القلعية العطرة ست عام، و 136 رأس ضد الحمى القلعية ثلاثي العطرات، ولقحنا 190 رأس ضد مرض أجل العقدي. وأضفنا تلقيح جديد اسمه دخل البايكر الجديد اللي هو تلقيح ضد المرض الفيروسي النزيف الفيروسي لدى الأرانب. بدأت الحملة مؤخرا ولقحنا 369 رأس لعدد 24 منطقة. الحملة ما زالت متواصلة. ونظرا لأهمية التلقيح في حماية الثروة الحيوانية والمحافظة على صحة القطيع، ندعو المربين إلى تلقيح كل القطعات تحم حفاظا على صحة القطيع تحت من الأمراض المعدية.
5: في إطار التأقلم مع التغيرات المناخية، تمكن المجمع التنموي الفلاحي النسائي البطومات بسوق جديد من ولاية سيدي بوزيدة من تنفيذ تجربة نموذجية في استعمال البذور الأصلية، ومن المنتظر قريبا مواصلة تنفيذ تجربة جديدة في إنتاج عدد آخر من الغلال والخضروات. سنا عماري رئيسة المجمع التنموي الفلاحي النسائي البطومات تحدثت إلى مراسلة الإذاعة ألفة خصخوصي.
10: المجمع متاعنا تأثر برشا بالتغيرات المناخية بحكم احنا النشاط الأساسي متاعنا هو تحويل وتثمين منتجات الفلاحية، وزيدا رانا منتجين للمحاصيل متاعنا دلاع فلفل طماطم بصل سفنيريا. التغيرات المناخية احنا راهي ديجا أثرت سلبا علينا برشا، كسوا في نقص الأمطار، كسوا في السخانة، في الشهيل، في الجوائح، كيف في الأمراض اللي تجينا في المحاصيل متاعنا، وتأثر سلبا زيدا كيف باش نحاولوا احنا المحاصيل هذا ونمبليوها ونبيعوها ونسوقوها. حاولنا نوعوا شوية في النشاط، عملنا تجربة نموذجية اللي هو الدلاع البيولوجي، الدلاع بالبذور الأصلية متاعنا، اللي هو الدلاع يبدأ كالأخضر الطويل، يبدأ الفاتح متاعنا، يبدأ الحلو هذيك اللي قبل كنا ناكلوه قبل واحنا صغار. دونك قلنا علاش ليه ما نرجعوش نخدمه بالبذور الأصلية اللي هي تنجم تتحمل السخانة، تتحمل نقص الماء كيف ما غير دويات. جربنا 3 هكتارات من الدلاع ونجحت معنا التجربة مؤخرا، اللي ما كانش ياكل ولا ياكل في الدلاع، اللي عندها فما شكون قلت 12 سنة أنا ما كليتش الدلاع بحكم خاطر فيه دويات، كليت من الدلاع هذا حتى الصغار ولا كليوا من الدلاع. دونك حاولنا لي احنا نتجاوزوا شوية مشكلة التغيرات المناخية، وإن شاء الله توا باقيين نخدموا في الطماطم وبعد إن شاء الله الفلفل، وإن شاء الله تنجح معنا التجربة ونحاول نوسعوا فيها. والتجربة هذه هي كانت بالشراكة مع ضيعة البيولوجية اللي عندها البذور الأصلية متاعنا الكل. الدور متاعنا احنا في التجربة هذه إنه شركة كانت معنا بالبذور واحنا بالخدمة متاع المنتوج هدية. احنا هذه تجربة تعتبر نموذجية، ان شاء الله باش ننوعوا فيها اكثر، ان شاء الله لما لا ماذا بينا نعموا بها حتى في سيدي بوزيد ولما لا في تونس كاملة.
5: أفاد مدير عام المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس منذر بن سالم اليوم بأن المعهد تمكن منذ تأسيسه سنة 1913 وطيلة أكثر من قرن من استنباط أكثر من 120 صنفا من الحبوب وحوالي 25 صنفا من البقوليات الغذائية و30 صنفا من الأعلاف. وأضاف خلال حضوره على موجات الإذاعة الوطنية أن آخر صنف وقع استنباطه من القمح الصلب هو صنف نجمة، دخل مرحلة الإكثار بعد استيفائه الإجراءات العلمية والقانونية وتسجيله سنة 2025، مبينا أن استنباط كل صنف وتمريره على أرض الواقع يستغرق بين 10 و 15 سنة أو 15 سنة. وتابع في ذات الصدد أن صنف نجم الجديد مقاوم لعدة أمراض، مؤكدا العمل عند استنباط كل صنف على تحقيق المعادلة بين مقاومة الجفاف ومقاومة الأمراض المستجدة. وبخصوص الأصناف القديمة، أشار بن سالم إلى أنه على عكس ما يتم تداوله فإنه لم يقع إهمالها أو التفريط فيها، مؤكدا أنها ما زالت موجودة ويقع استعمالها في برنامج التحسين الوراثي وإدخال جينات جديدة عليها للترفيع في مردوديتها وفي مدى قدرتها على مقاومة الأمراض، لكن تبقى مردوديتها في القنطار ضعيفة مقارنة بالأصناف الجديدة ولا تمكن من الاقتراب شيئا فشيئا من الاكتفاء الذاتي وفق تعبيره. وأشار بن سالم في ذات السياق إلى أن 80% من البذور الممتازة التي يقع تسويقها في تونس أصناف مستنبطة من قبل المعهد الوطني للبحوث الزراعية. إلى أخبارنا العالمية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يدرس إعادة إطلاق مشروع الحرية، لكن هذه المرة بنطاق أوسع لا يقتصر فقط على مرافقة السفن عبر مضيق هرمز. وأضاف لقناة فوكس نيوز أنه لم يتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن استئناف المشروع، وصرح أن النظام الإيراني في طريقه إلى الانهيار. وأوضح ترامب أن المشروع المحتمل قد يتجاوز حماية الملاحة البحرية ليشمل أبعادا أمنية وعسكرية أوسع في ظل التوترات المتصاعدة مع إيران والتحديات المرتبطة بأمن الخليج. وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التحركات العسكرية والدبلوماسية في منطقة الخليج وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة وتأثيرها على أمن الملاحة وأسواق الطاقة العالمية. إليكم تذكيرا بالعناوين: 176 حاج وحاجة من ولاية القصرين يتوجهون الليلة إلى البقاع المقدسة انطلاقا من مطار المنستير لحبيب بورقيبة الدولية. رحلة حجيج ولاية قفصة تنطلق من مطار قفصة كسر الدولي في الساعات الأولى من فجر يوم الثلاثاء. معهد البحوث الزراعية ينجح منذ تأسيسه في استنباط أكثر من 120 صنفا من الحبوب مع المحافظة على الأصناف المحلية. نهاية النشرة الإخبارية قدمتها لكم هيفا سلوغا، أمنها في الجانب التقني على أدين رضواني، في الجانب الرقمي وفي مراقبة سلامة البث عماد الغرز. إلى اللقاء.

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
2: مساء النور والهنا عالموجود هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس

مساء النور، مساء النور والهنا على طريقة وردة الجزائرية. مساء الأنس لكل من اختار أن يونسنا ويأنسنا. اليوم كالعادة في هذا الموعد اليومي من الاثنين حتى للخميس يبقى موعد تواصلنا اليومي معاكم في التوقيت هذية مساء الأنس، مصافحات كيف كيف زادة لقاءات وبرشة إيقاعات تونسكم في ثنية وإلا وين ما كنتم وين ما اخترتم إنكم ترافقونا. مرحبا بكم الناس الكل، وفريق كامل باش يكون معاكم حتى لثمانية. علاء باش يكون في الإخراج الفني لهذا الفضاء، عماد الغرزة باش يكون في المراقبة الفنية. نهاد تمنى لكم أحلى الأمسيات على أحلى الموجات.

0: مسلسل جمال.
1: لقال العشية مبادرات وأجندة ثقافية مساء الأنس.
2: مساء الجمال، 25 دقيقة بعد الستة. نعطيكم فكرة عشان باش يكون حاضر معانا اليوم في مساء الأنس، باش نبدو انطلاقتنا باش تكون بالمهرجان الوطني للشعر بالمتلوي، باش نعرفوا نتائج المسابقة وكيف كيف زادة، باش نعرفوا أبرز التوصيات الخاصة بهذه الدورة 33 وفي مصافحة هاتفية للسيد مولدي شعباني نائب رئيس المهرجان. كيف كيف زادة على إيقاع الفرح، ما زلنا باش نواصلوا برنامجنا واستضافة باش تكون للسيد نجيب رحال عضو جمع

مساء الأنس، مساء الخيرات لكل عشاق الشعر ولكل محبي الشعر. الشعر وحده هو القادر على أنه يجعل الوقت أقل قسوة ويجعله زيادة كيف كيف أكثر جمال، ولأنه أنتم تسحقوا كل الجمال. حبينا نبدو مصافحاتنا لليوم بالشعر وبالتحديد بالمهرجان الوطني للشعر بالمتلوي اللي عشنا على وقعه من 8 حتى 10 ماي، وحاضر معنا سي المولدي شعباني نائب رئيس المهرجان الوطني للشعر بالمتلوي، ومعاه باش ناخذوا برشا تفاصيل. عسلامة، اهلا وسهلا، مساء الخير سي المولدي. سي المولدي مساء الخير، مساء النور. اذا باش يعطينا سي المولدي نتائج الموسيقى

0: سابقة المسابقة اللي عشنا كيف ما قلنا على وقعها من 8 حتى 10 ماي، وأكيد فما توصيات جديدة واستثنائية في الدورة 33. نعود عملية الاتصال بسلمولتي.
1: مساء الأنس
2: بتونس بيك وانت معايا.
1: مساء الأنس
2: مساء النور والهنا عالموجود من هنا واللي جاي لنا.
1: مساء الأنس.

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
2: مساء النور والهنا عالموجود اللي هنا واللي جايين لنا.
0: مساء الأنس.
3: مساء الخير، مساء الأنس. كيف ما قلت ما بكري هكا ما فماش ما أحلى من الشعر، ولكل أحباء الشعر ومحبي الشعر، الشعر وحده هو اللي يجعلهم قادرين إنهم الوقت يكون أقل قسوة وأكثر جمال ويليق بكم كل جمال. هذاك علاش احنا باش نمشوا مباشرة للجمال والشعر والمهرجان الوطني للشعر بالمتلوي وكل تفاصيله باش ناخذوها مع سيل مولدي الشعباني، حاضر معنا مباشرة. سيل مولدي
4: مرحبا، مساء الخير، مساء الشعر والإبداع.
3: مساء الخيرات وشكرا على قبولك الاستضافة سي المولدي. إذا المتلوي عاشت على وقع هذا المهرجان من 8 حتى 10 مسابقات وأمسيات شعرية.
4: نعم، بداية أقول لا تكترث، إن الحياة صعاب وارفع جبينك للشموس تهاب. أنت الأبي بكل أرض طالما ظلت لقولك أنفس ورقاب.
3: إذن
4: المهرجان الوطني للشعر هذه السنة في دورته 33 أردناه أن يكون تحت شعار إصرار على الاستمرار. هذا الشعار هو في شكل تحدي نظرا للصعوبات المادية والدعم الذي تواجهه أغلب المهرجانات الوطنية في على الساحة الشعرية والأدبية. رغم هذه النقائص،
3: أي
4: تحدينا هذه النقائص وقمنا بالدورة 33 كما ذكرت تحت شعار إصرار على الاستمرار. هذا المهرجان الذي انتظم من 8 ماي إلى 10 ماي 2026 تخللته
3: أي
4: أمسيات شعرية ورحلة سياحية لجبال الثلجة السياحية، وقد أشرف السيد المندوب الجهوي للشؤون الثقافية السيد حسين لحول مشكورا على افتتاح هذا المهرجان.
3: هذية في اليوم الأول، وزيدة كيف كانت الأمسيات الشعرية ووجود عدد كبير جدا من الشعراء اللي احنا ديما كيف فخورين بيهم، كيفاش كانت نتائج المسابقة سي المولدي؟
4: فيما يخص المسابقة هذه السنة ابتدينا أن ينفتح المهرجان على محيطه خاصة التربوي، وقمنا بإعداد مسابقة تهم التلاميذ الشعراء في الجهة. أردنا أن نكتشف المواهب الشابة ونشجعها، ووردت علينا إلى لجنة التحكيم العديد من النصوص التي نثمنها. وبالنسبة لي أعتبر أن كل من خط حرفا وعبر عما يجيش في صدره أو في خاطره هو فائز من الفائزين.
3: أكيد.
4: ولكن نظرا لأحكام المسابقات تميزت 3 نصوص. النص الأول هو للتلميذة أصايل إبراهيمي تحت عنوان ربيع يحتضر. النص الثاني بعنوان خلف الستائر للتلميذة رحمة بن صالح. والنص الأخير لقدس وجراوي بنصها فلسطين. هذه نتائج المسابقة.
3: جميل جدا، هي من العناوين سي المولدي، تعرف انه المحتوى كيف زاد باش يكون اجمل. اذا توصيات هذه الدورة، دورة 33 ودورة التحديات.
4: الدورة
3: ابرز التوصيات.
4: الدورة 33 هي العمل على أن يصبح هذا المهرجان مهرجانا دوليا، لأنه مهرجان عريق.
3: أي.
4: والدورة القادمة إن شاء الله رقم 34. علينا أن نتحدى كل الظروف ولكي يكون هذا المهرجان مهرجانا دوليا
3: إن شاء الله.
4: أي اكتشافنا لهذه المواهب حرصنا على أن نقوم في السنة القادمة إن شاء الله بإنجاز أو ببعث مهرجان يخص الشعراء التلاميذ والطلبة. هذا المهرجان سيكون له أثر كبير في اكتشاف وتنمية أو تشجيع المواهب الشابة في الجهة ووطنيا بصفة عامة.
3: مهم جدا. هذه كانت أول مسابقة بالنسبة للناشئة في الدورة 33.
4: نعم،
3: ناسي المولدي
4: هي أول مسابقة أردناها أن تكون بادرة وإن شاء الله ستتطور هذه في التظاهرة، ولما لا نجعل لها مهرجانا خاصا بها للشبان مع إضافة إلى المهرجان الوطني للشعب.
3: وهذا مهم جدا وخطوة مهمة جدا، وخاصة أنه إحنا الصغيرات هذوما هم مكسب وطني، وإلا الناشئة هذه مكسب وطني لازم نستحفظوا عليه.
4: هم حملة المشعل فيما بعد، علينا أن نجعلهم خلفاء للشعر والمتلاوي ولادة للشعر والشعراء.
3: هذا هو. يعطيكم الصحة وشكرا لك. مهرجان عريق، أمسيات شعرية مفتوحة وندوات فكرية وتوجه عام نثمنوه، وكيف ما قلت من البداية هو مكسب وطني، وإن شاء الله في هذه النسخة 34 نشوفوا زادة أدباء شبان وناشئة متصالحة مع الشعر ومتصالحة مع القراءة. شكرا لك سلمى.
4: متصالحة مع الشعر ومع القراءة، خاصة في هذا العالم الجديد، عالم التكنولوجيا وعالم العولمة والمعرفة، لأن نحس أن بعض الشباب قد ابتعدوا عن القراءة وعن الكتابة وعن الاستماع إلى الشعر وقراءة الروايات.
3: لذلك احنا معناها باش نكملوا تحت الشعار هذا اصرار على الاستمرار، وفي كل مهرجان وفي كل دوره فما برشا تحديات انتم قادرون على انكم تتجاوزوها. شكرا ليك سلمولدي الشعباني، نائب رئيس المهرجان الوطني للشعر بالمتلوي، كنت حاضر معنا في مساء الانس. شكرا.
5: اذاعه قفصه معك،
6: راديو قفصه.ان.

0: أجندة الثقافة.
1: أجندة الثقافة.
2: ألفة برمضان غلت لنا قلبي سعيد، محافل من الفرح وأكوام من السعادة. نتمنى لكم الناس الكل نمشوا لأجندتنا الثقافية اللي نحو إدارة عملية للمواقع الثقافية والمجموعات التاريخية، ورشة وطنية اللي تبحث في سبل الحماية والتثمين في إطار سعي وزارة شؤون الثقافية إنها تطور آليات التصرف في التراث. تم تنظيم اليوم الاثنين 11 ماي بقاعة المبدعين الشبان بمدينة الشاذلي الأقليبي ورشة عمل تحت علمية تحت عنوان نحو أمثلة إدارة عملية للمواقع الثقافية والمجموعات التاريخية، وكانت بإشراف الإدارة العامة للتراث إدارة المحافظة على التراث وتثمينه، وكانت كيف زادة بمشاركة عدد من الخبراء والإطارات المختصة والفاعلين في مجال التراث والثقافة. من الشاذلي الإقليبي باش نمشوا إلى جمعية الحرف والفنون بقفصة، وبالشراكة مع المركب الثقافي ابن منظور بقفصة اللي تأسس معرض حلمة اللي باش ينطلق من نهار 12 حتى 16 ماي 2026 بالمركب الثقافي ابن منظور بقفصة. برشة فقرات تستنى فيكم، باش يكون فما افتتاح المعرض نهار 12 للفنون والحرف، باش يكون فما معرض زادة تمشوا تعملوا طلة ومداخلات للعديد من الأساتذة والحرفيين، برشة ورشات ومداخلات حول التثقيف المالي للحرفيات كيف زادة، وحفل فني لفرق نسائية باش يكون حاضر في معرض حلمة من 12 حتى 16 ماي 2026.

0: الشباب من حقه يحلم ويطمح، وأمام التحديات لازم يتخذ القرارات، ومن تجارب الحياة ينتظر الشاب منكم النصائح والإرشادات. أحكي لي الليلة مع فاتن خليفة من 9 لـ11.
1: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
2: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: تمام، الساعة 7 مساء. مرحبا بك، مساء الأنس ابتسامة.
4: تحية ليك نهاد ولكافة المستمعين.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: أنشأت المدرسة الابتدائية حلبة تزار اليوم تظاهرة ثقافية ترفيهية بمناسبة شهر التراث تحت شعار تراثنا في عينين صغارنا. قدم خلاله تلاميذ المدرسة نماذج من التراث المادي وغير المادية ضمن فقرات راوحت بين الأغاني والمسرحيات والشعر والمعارض، حسب مدير المدرسة محسن أذويبية. أكد إبراهيم بودربالي رئيس مجلس نواب الشعب لدى أشرفه اليوم على جلسة عمل بين أعضاء مجموعة التعاون البرلمانية مع بلدان القارة الأمريكية ورئيس مجلس العموم الكندي والوفد البرلماني المرافق له، أن الزيارة تندرج ضمن مزيد توطيد العلاقات الثنائية ودعم مجالات التعاون البرلمانية. أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها اليوم عن فتح باب التسجيل عن بعد لفتاة المترشحين المدنيين والجنود المدعوين الراغبين في الالتحاق بالمراكز العسكرية للتكوين المهني ورشات التدريب بداية من اليوم إلى غاية 31 من ماي الجارية. حافظ في تيرندكس في أقفال الاثنين بنسبة 0.82% وقدرت المعاملات ب 15.4 مليون دينار وفق الوسيط بالبورصة التونسية للأوراق المالية. قفزت أسعار النفط الاثنين بعد يوم، وصف الرئيس دونالد ترامب رد إيران على مقترح أمريكي بأنه غير مقبول، ما أثر مخاوف بشأن الإمدادات للأسواق العالمية في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز بشكل شبه كامل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيناقش قضايا الطاقة وإيران مع نظيره الصيني شي جينغ بينغ في لقائهما المزمع في بكين. شكرا لكم على المتابعة، العودة ليك نهاد مجددا.
3: شكرا ليك ابتسام، والعودة لقسم الأخبار باش تكون بعد أقل من ساعة.
6: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: إذاعة قفصة، إذاعتكم.
3: مساء الأنس
9: بتونس بيك وانت معايا.
3: مساء الأنس،
10: مساء النور والهنا عالموجود اللي هنا واللي جاي لنا.
3: مساء

0: عيش مع الناس في كل دار حكاية واخبار. يسعد أوقاتكم أحبابنا، الأنس يجمعنا والموسيقى تمتعنا. 24 ساعة معاكم، إذاعة قفصة إذاعتكم.
1: على وقع الفرح مازلنا مواصلين معكم مشوارنا في مساء الأنس 10 دقائق بعد السبعة، وسعداء جدا باستقبال ومباركة زادة كيف كيف للعازف عبد القادر مهذبي ابن المعهد العمومي للموسيقى ورقص بيتوزر والمتوج والمتحصل على الجائزة الأولى في العزف الفردي على آلة الجيتار ضمن فعاليات التصفيات الأقليمية لشباب تكوين المهني إقليم الوسط بالمكونات من ولاية المنستير. سعداء جدا باستضافته وبمروره. أهلا وسهلا، مرحبا بك عبد القادر. أهلا وسهلا،
2: عايش بك.
1: مرحبا بك، ألف مبروك على هذا التتويج وعلى هذه الجائزة.
2: الله يخليك، إن شاء الله ويبارك ويبارك فيكم ويعطيكم الصحة على الاستضافة.
1: مرحبا، يعيشك. إذن أنت ابن المعهد العمومي للموسيقى والرقص بيتوزر، يعني أبجديات العزف تعلمتها في هذا المعهد عبد القادر.
2: أي أنا من الصغر كنت ولد المعهد أنا الكونسرفاتوار.
1: أي
2: معناها الفن معناها في بالنسبة لي وراثة من أولاد عمي ومن العائلة كل بصفة عامة.
1: العائلة الموسعة.
2: أي من العائلة الموسعة كما أقول. الحصيل ودخلت للكونسرفاتوار أنا صغير. ووصلت بها وزاد معناها الهواية والحب للحاجة هذيك ومعناها وصلتني بالباهي. والحمد لله.
1: الحمد لله. إذن مرتبة أولى هي مرتبة مشرفة بطبيعة الحال. هذه أول مشاركة، وإلا كانت عندك مشاركات أخرى وتتويجات أخرى عبد القادر؟
2: كانت عندي مشاركة أخرى في المنتخب الجهوي الموسيقى بتوزر. أما معناه ما تحصلتش فيها على
1: تتويش.
2: المركز الأول. أما معناه كاني معناه شرف اللي شاركت فيه فرصة.
1: وهذه الجائزة باش تكون بوابة مشاركات أخرى إن شاء الله. حبيت نسألك كيفاش باش يكون وزن الموسيقى في قادم المناسبات والتظاهرات؟ على
2: إن شاء الله معنا في قادم الأيام إن شاء الله نوصل ننزل كارت برو ونزل معنا الاحتراف وإن شاء الله معنا نوصل الما أهم وما أكثر بالنسبة لي، فهمتي؟
1: ما أهم وما أكثر معناها جائزة وطنية، وعليش لا حتى عربية، عليش لا؟
2: إن شاء الله.
1: شكرا لك عبد القادر مهذبي، أكيد نتمنى لك كل التوفيق وإن شاء الله. تفضل سيدي، مرحبا.
2: ميسالش نقدم ديديكات صحية.
1: أي ميسال شيء، تفضل سيدي، مرحبا.
2: باي سيدي، نحب نقدم تحية لخليفة مدير وحدة المبيت والمطعم بالمنستير. هو برج ليا كان معناها الدعم المعنى لكل المشاركين، مش كان في الموسيقى بركة، يعني في المسرح والغناء الفردي وفي كل شيء.
1: أي.
2: ونحب زاد نشكره برشا على مجهوداته الجبارة اللي يعمل فيها للمتكونين بصفة عامة. ونقول له راني بالرسمي راني نعتز بك وراك فوق راسي.
1: شكرا، وزيدة كيف كيف لكل من علمنا الأبجديات. زيدة تحية كبيرة إلى كل القائمين وفي المعهد العمومي للموسيقى ورقص بيتوزر.
2: أيوة، ونحب زادة نقدم تحية للمعهد الموسيقى بتوزر. نحب زادة نذكر مسيو فريد برسا. نحب نقدم له تحية ونقول له وراك معنا أستاذي وراني نحبك برسا، على خطر هو معناها اللي قراني من الصغر. ونحب زادة نقدم تحية لمسيو رازي.
1: تحية كبيرة رازي. أي
2: مدير المعهد.
1: شكرا لك، لنا أكيد مواعيد أخرى مع التتويجات، وإن شاء الله في كل مرة تكون نظيفنا ومعاك جائزة أخرى وتتويج آخر. شكرا لك عبد القادر مهذبي ابن المعهد العمومي للموسيقى ورقص بيتوزر والمتوج بالجائزة الأولى في العزف الفردي. شكرا.

0: مساء الأنس. حتى لا ننسى أيقونة الفن الفطري اللي طرزت بريشتها ذاكرة الحلفوين، اختارت سمية رجب أعدادا ووسيلة الغول صوتا إن يذكرونا بمحرزية الغضاب، هذه التونسية بنت الحلفوين.
1: محرزية غضاب، فنانة تشكيلية تولدت في 29 جان في 1943 وتوفت في 23 جوان 2022. عاشت في الحلفاويين بتونس العاصمة، هي عصمية التكوين. بدأت الرسم في سن مبكرة، حيث قدمت أعمالها لأول مرة سنة 1973 ثم 1975 و 1977. شاركت في عدة معارض جماعية، هي فنانة جمعت الضوء من خدوش العتمة. نشأت في بيئة تونسية أصيلة، امتزجت في طفولتها ألوان الحياة الشعبية بعاداتها وتقاليدها الغنية، وهو ما شكل لاحقاً مصدر إلهام رئيسي لأعمالها الفنية. محرزية من الفنانات العصاميات، حيث لم تلتحق بمعاهد الفنون التشكيلية الرسمية، وإنما تعلمت الرسم بطريقة ذاتية واعتمدت على حسها الإبداعي ومراقبتها الحية للحياة اليومية والموروث الثقافي. اتميزت لوحاتها بالتصوير الواقعي العفوي اللي يعكس تفاصيل المشاهد الأسرية التونسية، خاصة تلك التي تجسد مشاهد الزواج والحناء واللباس التقليدي والمجوهرات الشعبية. استطاعت من خلال أعمالها أن تحفظ ذاكرة بصرية للحياة اليومية والمناسبات الاجتماعية بأسلوب يمزج بين الحميمية والصدق الفني، مع إبراز العناصر التراثية التي تشكل هوية المجتمع التونسي. قامت بدور مهم في سبيل إبراز حضور المرأة في مجال الفنون التشكيلية في تونس، حيث كانت نموذجاً للفنانة اللي تجمع بين الأصالة والابتكار، كما أن تأثيرها استمر من خلال ابنيها الموسيقيين محمد ومنير الغضاب، فقد سارا على درب الإبداع الفنية.
2: إذاعة قفصة معك،
3: راديو قفصة.ان.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.
1: الله أكبر الله.

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
2: مساء النور والهنا عالموجود هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس
3: مساء الأنس، تحية طيبة لكل متتبعينا اللي التحقوا بينا من البداية وإلا مازالوا باش التحقوا بينا تباعا. مشوارنا مازال في عمره تقريبا نصف ساعة، مازلت عنا متابعات ورقات وإيقاعات زادة توصلنا لثمانية.

0: مشروع مهم جدا. قبل ما نحكي على المشروع خليني رحب بكم زيدا كيف كيف من اول وجديد. تحيه طيبه لكم ناس كل مساء الخير مساء النور. وباش نقولوا زيدا مساء النور لياسين نجيب راح عضو جمعيه مسرح المدينه بجمنا حاضر معنا مباشره. اهلا وسهلا مساء الخير سي نجيب.
1: اهلا وسهلا بكم. مرحبا بمساء الانس ومرحبا باذاعه قفص.
0: شكرا لك سي نجيب وشكرا على قبولك الاستضافة. إذا مشروع تسير جمنا موجه لفئة عمرية معينة عنده زادة كيف كيف دورات تكوينية في المجال السمعي البصري برشا تفاصيل ومهم جدا أنه نعرفوها سي نجيب.
1: مرحبا بكم أولا. مرحبا بالسادة المستمعين. مشروع تسير جمنا هو مشروع يندرج ضمن مشروع تسير الكبير اللي تتبناه جمعية أمافي جمعية الملتيميديا والسمع البصري اللي هي جمعية المقر متاعها في تونس. الجمعية هذه هي تقريبا المتبنية مشروع تسير الكبير لكن بالشراكة مع جمعيات أخرى في الداخل التونسي. كل جمعية تعتني

0: بتحاول تنفذ المشروع هذاك في الولايه متاعها. في 2024 انطلقنا في تسيير جمنه. تقريبا المشروع باختصار، المشروع هو مشروع يعنى بكل قطاع السمع البصري والصناعات الثقافيه الرقميه. انطلق المشروع في 10 سبتمبر 2024، دام حوالي 16 شهر. عدد الورشات التكوينية أو الدورات التكوينية اللي صارت 25 دورة تكوينية في المجال السمع البصري، في كل مجالات السمع البصري، في السينما. السينما طبعا أشرف عليها أساتذة محترفين ومختصين في المجال هذايا. هذا المشروع، عدد الشباب، أولا تقريبا غطينا بالمشروع هذايا كامل ولاية قبلي، كل جهاتها، من دوز سوق لحد قبلي شمالية، قبلي جنوبية، الفوار. رغم أن المسافة كانت بعيدة في برشا بلايص، لكن المشروع كان يتكفل حتى بالتنقل متاع المشاركين.
1: مهم جدا.
0: تقريبا غطينا أو استهدفنا حوالي 500 شاب المهتمين بالسينما، مهتمين بالجانب السمعي البصري، حوالي 500 شاب.
1: معناها الكل الممارس الأنشطة الثقافية ذي السينجيب الخاصة بالمجال السمعي البصري كانت موجودة في مقر الجمعية عن طريق تركيز مخبر، معناها خاص بالدورات التدريبية للفئة العمرية اللي نعود نذكر به، هي من قديش لقديش؟
0: هي من 18 سنة لحتى 35 سنة.
1: إذن تم تركيز مخبر.
0: قبل ما ينطلق المهرجان، قبل ما ينطلق مخي في المهرجان الصيفي بجمله اللي نظمتها الجمعيه الصيف اللي فات، قبل ما ينطلق البرنامج تسير، خذنا تقريبا فتره طويله نتاع تحضيرات. تعرف معناها كان الطلب الاساسي للمشروع هذا ان يعني يكون في الجمعيه عندها مقر اجتماعي خاص بها ومقر تنجم تمارس فيه الانشطه نتاعها. وفي الحقيقه البرنامج تكفل بتاثيث المقر وتحويله الى مخبر سمعي بصري بكل التقنيات الحديثة معنا، وهي في الحقيقة هذه من بعد باش نقول أن الفائدة اللي حصلت الجمعية إضافة للأنشطة وإضافة للفائدة للشباب، الحقيقة الجمعية تعتبر هذا مكسب كبير ياسر باش يعاونها في أنشطتها. جميع الأنشطة كانت في مقر الجمعية، استقبلت الشباب الكل الجمعية، إلا طبعا دورة أو اثنين اللي طلبوا إقامات، خطر الدورات التكوينية كانت مختلفة حتى من حيث الطول، فما دورة 4 أيام، فما دورة 5 أيام، فما دورة 8، فما دورة وصلت حتى 10 أيام، اللي هي طلبت إقامة للشباب اللي باش يجي وإقامة للمكونين. لكن بقية الدورات كلها كانت في مقر جمعية مسرح المدينة جمن.
1: الدورات التكوينية تواصلت تقريبا فترة كبيرة سي نجيب.
0: احنا تقريبا في شهر أوت. ارتحنا في شهر أوت، بدينا في سبتمبر 2024، وكان امتحان كبير للمشروع في حد ذاته. خطر شوف، احنا بالأساس جمعية مسرحية، مناش جمعية تعنى بالجانب السمعي البصري والميلتي ميديا وكل ما هو. ترددنا شوية لكن قلنا علاش لا، معناها الجانب السمع البصري توا تقريبا هو
1: مهم جدا.
0: الشباب الكل مهم جدا. الشباب مايل للجانب السمع البصري، صناعة المحتوى، علاش ما نفتحوش المجال ويكون كسب حتى الجهة كمخبر يكون موجود. وهذاك اللي صار، وكان امتحان الأول باعتبار أن الدورة التكوينية الأولى اللي كانت في المونتاج دامت 8 أيام. تفاجأنا بإقبال الشباب في الكام بونكتيال، في الموعد نتاعها يحضر نهار الأول، الثاني يتعب شوية في الأيامات الأخرى، ولا كان ما المكون هو اللي يقولهم راهو فعل وقتها ينوضوا روحوا. سيرتو
1: تفاعل كبير معناه.
0: طبعا خاصة وأن المسألة ماهيش فقط مسألة نظرية، لأن المخبر جاهز بكل التقنيات اللازمة للجانب السمعي البصري. يعني الأولاد في البداية ياخذوا تكوين نظري ومن بعد يبدوا في التطبيق. يبدوا في التطبيق ويدخلوا في التطبيق. تعرف أنت أن التطبيق ديما أحلى وجوهي.
1: الوقت في ساعة ما يتعدى في التطبيق. علاش
0: من سبتمبر 2024 ارتحنا في شهر أوت 2025، ووصلنا حتى آخر دورة تكوينية كانت في شهر مارس 2006، 26 و26.
1: فترة طويلة تتسمى فترة طويلة. تقريبا 16 شهر على حسب معناها هكا بعملية حسابية صغيرة فتنا العام. المهم أنه الدورات التدريبية هذه سينجيب أتت أكلها كما نقوله وساعدت برشا الناشئة والشباب أنهم يلموا بأكثر بالمجال السمعي البصري، والأهم من هذية أنهم يتقنوا التحكم في البرامج الرقمية اللي كيف ما كنت تقول توا والت ضرورة، معناها مجال الصورة والفيديو أصبح ضرورة بالنسبة لي.
0: حتى التقنيات معناها كنا بدنا نحكوا على مجال السمع البصري، كما قلت لك حنيف النصر الجمعية مسرحية ما كانش عندنا ربما نظرة ولا ما كانش عندنا فكرة كبيرة على الجانب المسرحي، وحنا بطبيعتنا كأعضاء جمعية سواء من رئيس جمعية ولا كاتب لهم كنا نحضر ونواكبه، معناها كنا نتبعه في الدورات معناها، وكل مرة كنا نكتشفه في حاجات جديدة في تقنيات جديدة ما كناش نعرفوها، في تقنيات كنا نجم نستعملوها حتى في الجانب المسرحي في الإضاءة في التقنيات ما رقمية. وبصدق معناها وقت نقول لك راهو المكونين كانوا على درجة كبيرة من الحرفية معناها.
1: توا سألتك على دورات تكوينية نجيب الخاصة بمعناها الشباب، ومعناها في الحقيقة عدد كبير استفاد من هذه، من الشباب استفادوا من هذه الدورات،
0: حوالي 500 شاب
1: وعدد مهم ومحترم جدا. معناها بالنسبة للجمعية هل ترى باش تكون الدورات التكوينية مخصصة فقط وباش تقتصروا على الشباب فقط، وإلا عندكم زيادة بعد آخر، وإلا عندكم رؤية أخرى خاصة للجمعيات كيفاش نجم زادة تدير مشاريعها الثقافية وتعاونوها معنا، وإلا باش تقتصروا فقط على الشباب؟
0: هو الحقيقة طلبنا احنا في تقريبا في الأشهر الأولى متاع بداية متاع التكوين أن نحاولوا نوع شوية في نوعية الدورات التكوينية، وفعلا تمت استجابة من طرف شركائنا معناها المديرين للمشروع الكبير، وقمنا بدورة تكوينية في إدارة المشاريع الثقافية، وجهنا الدعوة للجمعيات الثقافية اللي في الجهة الكل، وجهنا الدعوة حتى الإطارات الشبابية وإطارات إطارات الثقافة، وكانت دورة ناجحة جدا دامت 8 أيام. أدارتها الأستاذة سيرين قنون صاحبة مسرح الحمراء في تونس، وكانت دورة ممتازة جدا استفادوا منها وتفاعلوا بها، منش باش نقول الشباب لأن الحاضرين كانوا من الفئات العمرية الكل.
1: واضح هكا نجمو مهم جدا في فك العزلة الثقافية خاصة على برشا جهات. الاختتام كيفاش كان، نعطي فكرة على اختتام تسير جمنا سي نجيب؟
0: الاختتام صار يوم أمس يوم 10 ماي، كان بحضور السلطة الجهوية والمندوب الجهوي لشؤون الشباب والرياضة والمندوب الجهوي لشؤون الثقافية في قبلي، كما أيضا وجهنا الدعوة لتقريبا جميع الشباب اللي شاركوا في الدورات التكوينية، فما الناس اللي كانت موجودة مش موجودة، أما عدد كبير منهم حضر خطر بربي. فما حاجة أخرى بين قوسين حبيت نحكي على الجانب العلايق اللي تكون بين الشباب أثناء الفترات التكوينية هذه، يعني نتساج وأحيانا نبدو قاعدين ما فماش دورة تكوينية لأن الشباب يجوا ويدخلوا، وقلنا لهم حني هذاك هو المطلوب، رانا الباب الجمعية محلول لكم مش فقط باش تطلوا وتسلموا علينا، باش تستفيدوا من الدورات التكوينية. نرجع لك للاختتام. تقريبا هي كانت ورشة ختامية معناها حضروا أطراف داعمين للمشروع ككل، حضروا شركائنا من في جمعية أمافيل كانوا حاضرين معنا، حضروا المهتمين بالشأن الثقافي. الاختتام تفتح فيه النقاش على الأثر اللي ترك برنامج تسير جمنا في الشباب اللي شاركوا، كان فرصة أيضا لمجموعة من الشباب اللي أنجوا أعمال سينمائية في الدورات التكوينية، قدمنا حوالي 6 عروض لستة شباب مخرجات بتاع دورات تكوينية
1: صح.
0: أثناء التكوين صار البرنامج عمل دراسة سوسيو ثقافية واجتماعية ثقافية على النشاط الثقافي في ولاية قبلي، وتم عرض المخرجات بتاع الدراسة هذيك والنشاط الثقافي بين النجاحات والعراقيل، ومع تفتح النقاش على كيفية استدامة النشاط
1: وهذا هو المهم الجمعية. وهذا هو المهم جدا. يعطيك الصحة.
0: وكيفية استفادة الشباب من مخبر تم معناها تركيزه في جمنة.
1: إن شاء الله هالمخبر هذا زاد كيف تعمم هذه التجربة، علاش مهم جدا إنه الشباب اللي موجود معنا ويسمع فينا حتى توا، مهم جدا إنه يتلقى تكوين في المجال السمعي والبصري ويمكنهم حتى من إنهم ينتجوا مضامين رقمية ثقافية، علاش لا، ذات تصيلة بقبلي وبوزيد كل واحد من جهته معناها، وتستجيب في نفس الوقت لتطلعات هذه الشريحة.
0: شكرا. أنا من خلالكم نحب نكرر الدعوة اللي وجهناها منذ بداية البرنامج، ونعاود نكرر الدعوة بعد اختتام البرنامج، نكرر الدعوة لكل شباب الجهة، كل من له رغبة في تجسيد فكرة، في كل عنده مشروع يحب ينفذه في الجانب السمعي البصري، في صناعة الثقافة عموما، في تثمين الموروث المادي ولا مادي لثقافتنا،
1: راهو مجال مفتوح
0: مفتوح للجميع. مرحبا بكم جميعا. كل إمكانات اللي توفرت عن طريق برنامج تسير باش تكون على ذمتهم.
1: شكرا.
0: فقط يتفضلوا مرحبا بالناس كل.
1: شكرا لك سي نجيب رحال، عضو جمعية مسرح المدينة بجملة، ولكل من شارك بالفكر أو بالساعد في تكوين وفي هذه الدورات الشبابية. شكرا لك سيدي الكريم.

0: توجد السينما التونسية حضورها ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، وباش تشارك السينما التونسية في الدورة 79 اللي باش تنتظم من غدوة من 12 حتى 23 مايو 2026 من خلال جناح. الجناح هذايا باش يقدم برمجة ثقافية ثرية تتراوح بين اللقاءات المهنية والأنشطة وغيرها كيف من الفعاليات. البرنامج اللي نظمه المركز الوطني للسينما والصورة واللي باش يشهد احتفاء خاص اثناء بمرور 60 سنة على تأسيس أيام قرطاج السينمائية، واللي السنة باش تبلغ هذه السنة دورتها 37. باش يكون لزوار جناح تونس في مهرجان كان السينمائي الدولي بالقرية العالمية موعد مع عديد الأنشطة من بينها لقاءات مهنية، أنشطة ثقافية، كلها تهدف أنها تعزز إشعاع السينما التونسية وتدعم حضورها الدولي. هذا إلى جانب أنه باش تكون زيادة فما ندوات ولقاءات مهنية حول المهرجانات السينمائية والتشبيك الدولي، بالإضافة إلى أنه باش يكون فما تنظيم لقاءات. لقاءات هذه باش تروج للسينما ولتونس كوجهة تصوير سينمائي، وباش يستضيف الجناح زيادة سلسلة من الاجتماعات المهنية والمؤسساتية مع عدد من الهيئات والفاعلين في القطاع السينمائي العربي والدولي، وهذا الكل بهدف تعزيز فرص التعاون والشراكات المستقبلية. بالإضافة عن وفضلا عن الجناح التونسي الرسمي، باش تحضر جملة من الأفلام التونسية من بينها فيلم تحت الماء للمخرج حمدي جويني، واللي باش يسجل حضوره في المهرجان في ركن الأفلام القصيرة ضمن قسم الصناعة السينمائية في إطار المهرجان. فيلم تحت الماء، خلينا نعطيكم عليه فكرة، هو عمل روائي قصير في شكل دراما اجتماعية وبيئية وقانونية اللي تمتد على 30 دقيقة، واللي باش تطرح تساؤلات حول التداعيات الإنسانية والمؤسساتية للأزمة المناخية. كيف ذال مع هذايا باش يكون من خلال قصة طارق. طارق هو أب لبنية لطفلة تعاني من مرض مزمن بسبب تلوث الهواء، وفي محاولة منه أن يوفر لها حياة أفضل ويوفر حياة أفضل لعائلته، يقرر الانتقال إلى منطقة سياحية باش تكون أكثر صحة، لكن حياتهم تنقلب تدريجياً، ومن خلال معالجة حساسة وملتزمة باش يكشف الفيلم قضايا العدالة المناخية واللامساواة البيئية وعجز الأنظمة الإدارية والقانونية على مواكبة التحولات البيئية الجديدة. هذا هو الفيلم تحت الماء اللي باش يكون موجود في الأفلام التونسية اللي باش تكون حاضرة ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي.
1: إذاعة قفصة فيلم تلوي على 101.1.

0: فوزي ما هوش قاعد يسمع فينا على شحات الكاسك ويسمع في الغناية عامل عليها جو متسلطن عليها.
1: قتلني اللي هو
0: لا تفعلي لا تفعلي
1: ما هو المعنى الإيجازي
0: بالماء
1: شو اسمها عليه الفنانة هذي؟
0: رملة اسمها
1: رملة. هو يعني سعاد محاسن
0: اي هو مو توزيع جديد والشباب يحب أما ما حلاها كنثمنوا هكا ال
1: هتنسى الفاء من عالم
0: نعود نسمعها. أنا تو باش نخلي لك المجال سي فوزي وأخبار زيدة كيف رياضية هم أنديتنا الكل، لكن قبل ما نخلي لك المجال خليني نقول يعطيك صحة العلاء كيف عماد وعبد بي من بعده، وشكرا لكم قبل الناس كل اللي خليتوا أمسيتنا أحلى في مساء الأنس. في أمان الله وباي باي.

0: Flash Sport.
1: Flash Sport.
2: نهاية أهلا وسهلا بكم من جديد في فلاش سبور. نهاية موسم سعيدة لبعض الفرق، خمس النادي الأفريقي يحرز على البطولة. اليوم الأمل الرياضي بحمام سوسة يحرز على ورقة الترشح مباشرة والصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد ما تعادل مع نادي حمام الأنف في حمام الأنف بهدف مقابل هدف، وتساوى في الترتيب مع النادي حمام الأنف واتحاد التطاوين بوحدة و50 نقطة. ولكن المواجهة المباشرة بين الثلاثة فرق هذه خلى الأمل الرياضي بحمام سوسة يعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. بقية النتائج: الفريق السبورتيك بن عروس يفوز على المنزل بورقيبة 6-0، التعادل بين اتحاد بوسالم ومقرين الرياضية ب2-2، هزيمة هلال مساكن أمام هلال الشاب 4-2، وفوز نادي محيط قرقنة في المهدية على مكارم المهدية 3-1. البعث بوحجلة ينهزم اتحاد تطاوين بهدف مقابل 0، والحديد الصفاقس يفوز على كوكب عبد الجارب 2-1. كما نذكر بالترتيب، حمام سوسة الأول يصعد للرابطة المحترفة الأولى، بينما باش يلعب بدورة البراج كل من نادي حمام الأنف واتحاد تطاوين. البرنامج بالنسبة للمجموعة الثانية لدور مبارياتها غدوة: القلعة الرياضية جندوب الرياضية بإدارة الحكم مالك ماشا، سبورتينغ المكنين جمعية تريانة محمد علي الإمام، نسر جلمة الملعب الجابسي حمزة جعيد، مستقبل للقصرين اتحاد قصور السيف سمير العنلي، تقدم سقيط الدير هلال رديف حسني النايلي، أمل بوشمة نادي قربة أمير الحرشاني، قواف القفصة أولمبيك سيدي بوزيد معتز الخليفية. الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، البرنامج غدوة ثلاث: شبيبة العمران تستضيف المستقبل الرياضي بالمرسى، النادي الرياضي الصفاقسي والنجم الساحلي يوم الأربعاء، والنادي الصفاقسي هبط منذ قليل بيان استنكار على الرابطة الوطنية لأنه طلب تغيير المباراة باش تكون في نفس التوقيت مباراة اتحاد بن قردان والترجي الرياضي التونسي اللي تجرى يوم الخميس، بما أنه النادي الرياضي الصفاقسي مازال معني بالمركز الثاني وورقة الترشح لرابطة الأبطال الإفريقية. النادي الصفاقسي إذن يوم الأربعاء هو النجم الساحلي، النادي البنزرتي مع الترجي جرجيز، مستقبل جابس مع الملعب التونسي، يوم الخميس النادي الإفريقي الأولمبي الباجي، الاتحاد المونستيري مستقبل سليمان، ونجم المتلوي شبيبة الخروان اتحاد بن قردان الترجي الرياضي التونسي. على المستوى الأوروبي، الدوري الإسباني رايو فاليكانو وجيرونا. في البطولة الإنجليزية، مباراة مهمة جدا لتوتنهام باش تلعب مع ليدز يونايتد تنطلق بعد دقيقة من الآن. وفي البطولة الإيطالية، العشر دقائق الأولى، بولونيا في نابولي متقدم على نادي نابولي بهدف مقابل 0. دوري روشن السعودي انتهت منذ قليل، نيوم فاز على الشباب 2-1، والشوط الأول انتهى بين التعاون والأهلي 1-0 للأهلي. هكا تكون نهاية هذا الموعد الرياضي، مع التحيات فوزي نصيب، إلى اللقاء.
0: الشباب من حقه يحلم ويطمح، وأمام التحديات لازم يتخذ القرارات، ومن تجارب الحياة ينتظر الشاب منكم النصائح والإرشادات. أحكي لي الليلة مع فاتن خليفة من 9 للـ11.
3: 31-37-63-33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31-37-63-33.
4: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
5: الثامنة ليلا، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
6: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
5: تتدخل الإدارة الجهوية لتجهيز بيتوزر بشكل متواصل لإزاحة الرمال من الطرقات والمسالك الريفية والفلاحية بفعل هبوب الرياح الرملية لفك عزلة بعض المناطق وفتح الطرقات وفق المدير الجهوي للتجهيز ثابت نصيبي. أفاد مدير عام المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس منذر بن سالم بأن المعهد تمكن منذ تأسيسه من استنباط أكثر من 120 صنفا من الحبوب وحوالي 25 صنفا من البقوليات الغذائية و30 صنفا من الأعلاف. وأشار المتحدث في السياق إلى أن 80% من البذور الممتازة التي يقع تسويقها في تونس أصناف مستنبطة من قبل المعهد الوطني للبحوث الزراعية. أكد المدير عام اليقظة الدوائية رياض دغفوس اليوم أن فيروس هانتا ضعيف الانتشار ولم يصل إلى مرحلة الوباء ومن الصعب أن ينتقل من الإنسان إلى الإنسان، مضيفا أن أعراض الفيروس شبيهة بأعراض الإنفلونزا الحادة يمكن أن تصبح أكثر خطورة وتتسبب في مشاكل تنفسية وفي قصور كلوي قد يؤدي إلى الوفاة في 80% من الحالات. أكد المدير العام المكلف بتسيير ديوان التونسيين بالخارج حلمي تليلي تواصل برنامج التذاكر ذات الأسعار التفاضلية لفائدة العائلات محدودة الدخل من التونسيين المقيمين بالخارج، مشيرا إلى أن الديوان سيشرع اليوم في قبول القائمات من قبل البعثات الدبلوماسية في الخارج، مشيرا إلى أن الطلبة غير القادرين على العودة إلى أرض الوطن يشملهم البرنامج. حذرت منظمة الأغذية والزراعة الفاو اليوم من تداعيات خطيرة على الأمن الغذائي العالمية إن استمر إغلاق مضيق هرمز، كما حذر مسؤول أممي من أزمة إنسانية ضخمة خلال أسابيع. أكدت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات ضد إيران لتشمل المسؤولين عن عرقلة حرية الملاحة. نهاية الموجز، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
3: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

أكاد أشك في نفسي لأني أكاد أشك فيك وأنت مني. يقول الناس إنك خنت عهدي ولم تحفظ هوايا ولم تصني، وأنت مناي أجمعها مشت بي إليك خطى الشباب المطمئن. يكذب فيك كل الناس قلبي، وتسمع فيك كل الناس أذني، وكم طافت علي ظلال شك أقضت مضجعي واستعبدتني. كأني طاف بي ركب الليالي يحدث عنك في الدنيا وعني، على أني أغالط فيك سمعي وتبصر فيك غير الشك عيني. وما أنا بالمصدق فيك قولا، ولكني شقيت بحسن ظني، وبي مما يساورني كثير من الشجن المؤرق. لا تدعني تعذب في لهيب الشك روحي، وتشقى بالظنون وبالتمني. أجبني إذ سألتك هل صحيح حديث الناس خنت ألم تخني. أكاد أشك في نفسي لأني أكاد أشك فيك وأنت مني. يقول الناس إنك خنت عهدي ولم تحفظ هوايا ولم تصني، وأنت مناي أجمعها مشت بي إليك خطى الشباب المطمئنين.

0: كوكب الشرق الحبيبة إلى قلوبنا جميعاً، نسعد معها اليوم وهي تجدو لنا بأحلى أغانيها.
1: كوكب لا يغيب
0: مع الفن الأصيل والصوت الملائكي.
1: كوكب لا يغيب.
2: القمر من فرحنا من فرحنا حينور أكثر.
1: موعد مع روائع سيدة الغناء العربي.
3: الشباب من حقه يحلم ويطمح، وأمام التحديات لازم يتخذ القرارات، ومن تجارب الحياة ينتظر الشاب منكم النصائح والإرشادات. أحكي لي الليلة مع فاتن خليفة من 9 ل 11.

0: تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تنطلق فجر الثلاثاء الموافق 12 من مايو الجاري رحلة حجاج ولاية قفصة البالغ عدده 262 حاجا وحاجة على الساعة 2:15 صباحا من مطار قفصة قصر الدولية. تنطلق قريبا أشغال تحسين عدد من الطرقات وسط مدينة قفصة بهدف توفير ظروف التنقل وتعزيز السلامة المرورية، حيث رصدت بلدية قفصة أكثر من 528 ألف دينار لإنجاز الأشغال وفق ما أكده الوكالة بتسيير البلدية محمد صغير إبراهيمي. أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري خلال لقائها اليوم بجامعة نيروبي مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية تطلع تونس إلى الارتقاء بأولويات التعاون القائمة مع البنك خلال المرحلة المقبلة إلى مستوى أكثر تقدما بما يتيح إرسال ديناميكية جديدة للشراكة الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشتركة. يعقد مجلس نواب الشعب غدا الثلاثاء جلسة عامة بداية من الساعة 10 صباحا، ويتضمن جدول أعمال وفق بلاغ للمجلس النظر في مقترح قانون يتعلق بالفنانين والمهن الفنية. أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها عن فتح باب التسجيل عن بعد لفائدة المترشحين المدنيين والجنود المدعوين الراغبين في الالتحاق بالمراكز العسكرية للتكوين المهني وورشات التدريب، وذلك بداية من اليوم وإلى غاية 31 من مايو الجاري. ودعت الوزارة الراغبين في التسجيل إلى دخول موقعها الرسمي www.defense.tn واتباع مرحلة التسجيل عبر الرابط الخاص بتطبيقة التسجيل عن بعد لمترشحي التكوين المهني. أعلنت سفارة تونس ببغداد اليوم عن استئناف تشغيل الرحلة الجوية المباشرة بين بغداد وتونس، ووضحت السفارة أن الرحلة تؤمنها الخطوط الجوية العراقية يوم الخميس 21 من مايو بمعدل رحلة أسبوعية كل خميس انطلاقا من مطار بغداد، وتعود الرحلة في ذات اليوم من مطار تونس قرطاج الدولية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: قلبك موجوع، في حبك مخدوع، حلمك ممنوع، معانا خلي صوتك مسموع. على يومك، على روحك، على عمرك، فضفض لي وبوح احكي لي.
1: مساء النور، مساء الفل والياسمين. ربع دقائق بعد التسعة نجدد التحية لكل من التحق بينا في الاستماع عبر أثير إذاعة قفصة. موعدنا الأسبوعي معكم كالعادة أحكي لي جي من توا حتى لحداش متاع الليل، واليوم الكلام متاعنا باش يكون موجه للشبيبة، شبيبة اللي ما زالت عندها القوة في اليدين والحلمة في العينين. يقولوا أنه شباب هو الوقت اللي تعيش فيه أحلى الأيام، ولكن زادا الوقت اللي لازم نحطه فيها برشا ونستثمر فيها برشا وقت وبرشا طاقة وبرشا زادة كيف كيف واقعية نتعلموها. واليوم اخترنا الجيل اللي باقي زادة كيف كيف يسمع فينا. عصارة العمر أكيد النجمو نختصروها في بعض الكلمات حتى نوجهوها للشباب تكون لهم كوقود حتى يحققوا طموحاتهم ويحققوا أحلامهم. كالعادة نستناكم على 76 226 600.

0: احكي احكي لي 11 دقيقة بعد التسعة. يقولوا الشباب هو ربيع العمر، وقت اللي تكون فيه الطاقة في أوجها والأحلام ما عندهاش حدود، أما ساعات في وسط الفرحة والحلمة ننسوا الطريق اللي لازم نمشوا فيه وإلا الخريطة اللي نتبعوها باش ما نضيعوش. اليوم حابين نحلوا معاكم كتاب التجربة، مش باش نعطوكم دروس أكيد، ولكن نعطوكم خلاصة رحلة، نصيحة من قلب عاش وجرب الكل شاب وشابة حاطين عينيهم على القمة. حاضر معنا أول اتصال. عسلامة، مساء النور.
1: اهلا وسهلا اخوك فاتن،
0: مرحبا بيك. عسلامة
1: احمد عباس، يا اخي لا تعلقي، ما فهمش من الموضوع والله، اذا عملتيت الموضوع ماني ما تعرفني غني على التعريف، ودي مشارك انا اول واحد.
0: مرحبا بيك، ودجا اليوم انت اول اتصال حاضر معنا.
1: تحيه ليك والخوي كمال وكل كمال حميد وكل من يعمل معك في هذه الليله الشيقه. ذكرني لما حاله في الاعاده افاده
0: مثالش في الإعادة إفادة، وأكيد حتى اللي يلتحقوا بنا في الاستماع توا معك على الأقل يعرفوا الموضوع حتى يقدروا يشاركوا معنا. موضوعنا لليلة هو نصائح للشباب، خلاصة الرحلة، شنية النصائح اللي نجموا نعطوها للشباب. وطبعا ديما نعاود أنه ما ليش نعطوا في دروس للشباب، ولكن مرات بعض النصائح نجموا تعاوننا ولا تفيدنا في طريقنا.
1: أولا ديما ما رضا الله إلا برضا الوالدين. رضا الوالدين هي الحياة، وهي اللي تبني عليها معناها الدرجات الكل. لكن معناها يرضى عليك والديك، رو معناها يرضى عليك ربي معناها سبحانه وتعالى، تعيش سعيد سواء سواء سواء كان في العمل، سواء كان في المقهى، سواء كان في الشارع، سواء كان في الأسرة، سواء كان مع الأصحاب، سواء كان مع الأقارب. أخت معناها فاتن صدقني كان تعيش سعيد، صدقني ننصح معناها من غير ما نطول عليه، ننصح معناها كل واحد. انا عشت وصدقني اختلاف، قسما بالله كان عايش في سعاده، انعمت علينا يا ربي فزدني، حرفت السعاده كيفاش برضا الوالدين وربهم وحطونا على السكه. بس ننصح انا اليوم من الابناء معناها باش يقول ربي سبحانه وتعالى معناها بروا اباءكم تبركم ابنائكم. راهي هذه النصيحه، انا فهمت الموضوع معناها من الاخر، هذه النصيحه اللي نعطيها انا لكل معناها شاب وشابه وكل مستمع معناها ومستمع. راهي والله رضا الوالدين راهي هي السعاده، هي الافاق، هي الباك، هي الدكتوراه، تمشي لبعيد من اخواتها صدقني. قسما بالله مربوطه معناها في قطاع يقول ما رب سبحانه وتعالى ان الجنه تحت اقدام الامهات. قسما بالله راك سعيد سعيد، ننصح اي واحد ونبدا بنفسنا الاولى. ما يا رضا يا ولدي، نقول ديما يا رضا ربي، يا رضيت الله على الوالدين ورضيت ربي منها سبحانه وتعالى. راي اللي كانت ترى شوف، يرضى عليك الجار ويرضى عليك الاخو وترضى عليك الجوزه ويرضى عليك الولد ويرضى عليك البنت ويرضى عليك الشارع وكله ويرجع عليك من المجتمع. شوفوا خفافا، هناك إنسان يصنع نفسه بنفسه، وهناك إنسان يصنع أولاده بالنصائح اللي كنا التحق بها أمس الله يرحمه ديك على الموضوع الشيق، وهناك
0: شكرا.
1: إنسان وهناك إنسان من يصنع المجتمع كله.
0: من
1: مربوطة في ثلاثة.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة، يعطيك الصحة على النصيحة. رضاية الوالدين كلمة صغيرة وقصيرة أما معناها كبير وعميق برشا أكيد، واللي يسمعوا فينا نقول لهم ما تخلوش مشاغل الدنيا والجري متاع النهار الكل ينسيكم في الناس اللي كبرتكم وسهرت عليكم، وأكيد معناها دعاوي خير الوالدين ما تمش ما كيفها. شكرا لك، يعطيك الصحة وإن شاء الله ليلتك زينة. اتصال آخر حاضر معنا. عسلامة، مرحبا.
2: أهلا عسلامة اختفيت.
0: مرحبا بيك.
2: عايشك مدامك مدام سامية.
0: مرحبا بيك مدام سامية.
2: يا عايشك الله يخليك. موضوع الليلة نصائح للشباب هكا ولا
0: خلاصة الرحلة اللي نجم ننصحوا بها ولا نجم نقدموها للشباب؟
2: والله اختفيت نشوف راهو الشباب يلزم أول حاجة يلزم يكون واعي ساعة باش يتنصح، خاطر فما شكون تنصح يقول لك أخويا اش مدخلك فيه وتبدأ. يلزم أول نصيحة ياخذها، يلزم واحد ياخذها من الوالدين مثلا يقولوا شنو تعمل شنو ما تعملش، خاطر بحق ياخذ رايهم راه ينجم ينجح في حياته حتى كانت الحاجات بسيطه معناها. ولا الا محمد رسول
0: بمعنى فصلينا اكثر. بمعنى ياخذ رايهم، هل تقصدي في مسار الحياه معناها انهم يدخلوا مثلا
2: ياخذ
0: رايهم يقرا شنو يخدم شنو يعمل؟
2: اما بس اما مثلا هذاك الواحد ومصيره معناها كل واحد يقرر. اما على الاقل يعطوا فكره يقول لك كيفاش يقولوا فيها اللي ما يسمعش راي كبير والهم تدميره معناها.
0: معناها يعيش بالحياة اللي يرسموها له.
2: صحيح، لا مش هكيك، يعيش بالنصيحة اللي يرسموها له. أما بالحياة
0: النصيحة.
2: لا النصيحة
0: النصيحة لك الحياة لي
2: ما فيها بيت كي نسمع مثلا نصيحة من والدينا كي ناخذ فكرة. أما كل واحد ومصيره وكل واحد اختياره. ما الواحد ماذا بيه يسمع ماذا بيه أكبر منه مثلا أنت وعمري 40 سنة، ماذا بيه نسمع نصيحة من واحد عمره 70 واحد عمره 50. خاطر بالحقك العباد الكبار ذوكم راهو يقول لك بالحق أسمع منهم
0: أكثر تجربة
2: أكثر تجربة صحيح. واحد ماذا بيه يسمعوا وكل شيء. ونقول للشباب الكل مثلا يسمعوا بحق رأي كبيرهم مش كان والديهم، أما الأكبر منهم بليلة أكبر منهم بحيلة. وكل واحد وربي يهدي وبالحق.
0: تقولي أنت مدام سامية كي تعطى النصيحة من عند أكبر مثال تنجم تسمحها تعمل بها ما تعملش تراها صالحة مش صالحة، ولكن ما ترفضش على خاطره أكبر منك وألا يمشي في بالك أنه مختلف جيل وجيل لازم نسمعه.
2: بالطبيعة ريت أكبر منك في العمر ماذا بيك تسمع حد كذا أكبر منك بليلة اللي يقولك الفوتك
0: بحيلة صح.
2: ماذا بيك تسمع بالنصيحة باللي أكبر منك؟ خطر عليه تسمع من صغيري يضحك عليك يقولك حاجة وبعدها يمشي يضحك عليك. أما تسمع من الكبير أمك أخوك باباك حتى جارك حتى مش مثلا حتى ينصح جارني يقولوا برا خويا ما أنصح روحك، لا يجي ماذا بيه الأكبر منه يسمعه ويحكي معاه يناقشه ويفهمه. هذا بالحق خطر كثير نصيحته أكثر. وإن شاء الله ربي جرى أصلاح وربي يهدي شبابنا وشباب من الدنيا كله. مسي عليكم الكل وبربي الله يفرح اختفيتنا. عدوا لي غنية عزيز أخواتي راني بحق فاقدة أخويا
0: عزيز أخواتي إن شاء الله تكون حاضرة معنا بربي. خاطر سامحوني مرات تكثر الاتصالات والكل تقترحوا بعض الأغاني
2: ماذا بي خاطر أخويا غايبة علي ديما نسمع.
0: أي مثالش إن شاء الله نحاول نعدوا. شكرا لك يا سامية يعطيك الصحة ليلتك زينة. نعتذر للناس اللي ما عدتهمش الغنايات كما قلت لكم فما فضاءات خاصة للأغاني تعدي لكم الغنايات اللي أنتم تحبوها وتسمعوها وتختاروها. مرات نخذ بخاطركم ومرات ننسى على خاطر الضغط متاع الاتصال على كل سامحونا كان ما عديناش، ولكن في كل الأحوال راه مش فضاء للأغاني. نخذ بخاطر سامية اللي لا ميسالش. اتصال آخر حاضر معنا مساء النور. عسلامة.
3: ألو.
0: ويا عسلامة مرحبا.
3: عسلامة
0: مرحبا بيك.
3: والله أنا أول مرة أتكلم لذاعة وعجبني الموضوع.
0: مرحبا بيك، شكون معانا ومنين نتكلم فينا؟
3: أنا اسمي أكرم من منزل بوزيين.
0: مرحبا بيك مكرم، تفضل.
3: أكرم. إيه.
0: مرحبا أكرم.
3: والله يا مدام أنا حكايتي مع الدنيا، تو أنا شاب وعمر 29.
0: 29 ما شاء الله ما زلت صغير.
3: اسمعني هاد.
0: أي.
3: أنا معناه تحرمت من أمي كل شيء، معناه أمي ميت أنا. والحق مريت الدنيا دي معناه أنا صحيح عمري صغير، أما الحق الدنيا دي ما عطنيش معناه ما عطنيش أمل في الدنيا والواحد. ألو.
0: نسمع فيك، أعطيتك الكلمة.
3: يا ذاك عريش
0: علاش فاقد الأمل؟
3: والله يا أختي حق أمي ميتة وما عنديش معناها صحاب.
0: قديش عمرك وقت لا توفت أمك؟ قديش كان عمرك؟
3: عمري 26 ولا 27.
0: 26 معناها تقريبا قبل 3 سنين.
3: أنا مات بالكورونا هي راح.
0: مات في الكورونا إن شاء الله ربي يرحمها.
3: أما حبيتنا نعمل مستاج عندكم منتكم مش كون معناها نحب نخدم، يعني نحب نمشي القصة نخدم معناها تحسن من وضعيتي.
0: تحب تخدم تحسن وضعيتك ان شاء الله. هم يسمعوا فيك المستمعين كان فما شكون يحب يعاونك. شاب يقول عمره 29 سنة فقد الأمل خاصة مع أمه المتوفية. إذا فما شكون ينجم يقدر يعاون ويتصل بالاستقبال.
3: أما سامحني الحق موضوع مش موضوع معناه مش موضوع
0: مش يعني. هو الحقيقة مش موضوع أمي سالش ناخذه بالخاطر. وفما صوت المواطن زاد برنامج الحقيقة راهو في إذاعة قفصة تقريبا موجودة كل الفضاءات اللي تعبر على المشاغل متاع المواطن زاد حتى الاهتمامات
3: متاعه. راني نام مستمع وسيلة لذا.
0: مرحبا بيك. مرحبا بيك وبكل المستمعين الأوفياء. أي على كل شكرا لك يعطيك الصحة. إن شاء الله النداء متاعك يكون وصلوا على كل نجم تعاود تكلم مرة أخرى فضاء صوت المواطن. وأنتم زادة مستمعاتنا ومستمعينا ما زلنا مواصلين معاكم المشوار، ما زلنا باش نكملوا معاكم موضوعنا لليلة ونوصلوا حتى لحداش متاع الليل. دونك عنا مدى ساعة من الوقت باش نستقبلوا برشة تليفونات.
4: تبدا الحكايه كيف كل حكايه
5: حكايات وحكايات
6: حكايه كل عاشق
5: احكي لي الليله من 9 ل 11.

26 دقيقة موعدنا معكم ما زال متواصل حتى ال 11 متاع الليل وما زلنا باش نكملوا في موضوعنا اليوم. وكما قلنا موضوعنا اليوم مش دروس باش نقدموها للشباب ولا باش نقدموها لأي أحد، ولكن كأنه جسر بين زوز أجيال. جيل عاش التجربة، طمح وحلم، عاش العثرات، طاح وقف وطاح وقف، فالأكيد اللي نجموا نستفادوا من التجربة هذه ونجموا نستفادوا من النصائح اللي نجموا يقدموها للشباب اللي مازالوا في بداية الطريق متاعهم.

0: 32 دقيقة بعد التسعة مصورنا معكم مازال متواصل ونعود نذكر برقم الهاتف تنجموا تتواصلوا معنا على 76-226-600 اتصال حاضر معنا. ألو عسلامة مرحبا.
1: ألو
0: ويا عسلامة مرحبا.
1: عسلامة عايش
0: مرحبا بيك
1: تحية لكم وأنا أسمعت الإذاعة الكل
0: شكرا
1: موظفين وعمال
0: شكرا يا عايش.
1: بنتي بس نقول لك على حاجة كنت الشباب ومن الشباب نحن نطلب الهداية من ربي أو كل أي حاجة الإنسان يطلب الهداية من ربي لكن تو الموضوع الشباب تو ما معناها بكري احنا كنا صغار نتكلم فيك عمر 73 عام كان كي شايب يبدو يخرب ولا يحكي ولا يعمل حكاية تلقاه صغير مهبطي بوزنه ويبقى ويلبس يعني يقتبس فك الكلام الخايب والباهي

0: من عندك الرجل الكبير هذاك. توا بنيك شو نقول لك؟ توا ديني ولت مخضرمة معناها البورتابل كل بلاتو نتاع الماكلة فيه المالح وفيه الحلو. يعني ابني تقيموها انت تقول له توجهوا من هنا يخرج يبدأ يضرب البورتابل تاك تاك تاك شوفوا وين يتفرج في الصين ولا في كندا ولا في الاتحاد السوفيتي. معناها اذا تكلم فيه قاعدة تعشى ولا هي كول الحاجة ولا وليد ياكل تخانة يتفجع يقول لك اه اه معناها مخه الكارت الموارة متاعه الكارت الموارة متاع التليفون ولا في مخ الشباب. احنا ما نقول الشباب كل ما تهور عنك عباد الله يا صحرايا بنات واولاد ولكن شو نقول لك بالنسبة للمشاكل متاع الالكترونيك والعاول المهرية أثرت لنا في أولادنا ياسر وتقريبا نقولها لك بكل صراحة من غير إحراج يظهر لي معناها شبه اللي غسلت لها بأمخاخم أصل معناها ما ثمش تركيز ما ثمش كلام أبوه باش يسمعوا متاع أبوه ولا أولاد عمه الكبير يعني وكانت الغاية متاعه هو بورتابل. هنا معناها هنا فقدنا التوازن العقلاني الإنساني بالتدخلات الغربية والعولمة أن الإنسان مخه شبه باش يتمسح تماما ونطلب الهداية من ربي. وثم زاد حويجة حتى عنا في تونس هنا وأنا أتكلم فيك خدمت في ليبيا مع عراقيين وشرقيين وكل معناها كل إنسان يتكلم بلغته العراقي عراقي سوداني سوداني اليمني يمني نحن التوانسة اللغة العربية هي قميص أبيض لغة القرآن لغة السماء لغة العلماء المعري والمتنبي وابن سينا والرازي والخوارزمي بيسلك أكل قميص الأبيض الحريري بمصطلحات غربية يعني يكلم فيك دونك بريستيج تاع شنو يعني لغة مضروبة مبيشة ما تفهمها لا تفهمها راس فاسد. يعني شو أنا والله خدمت مع دكتور عراقي هارب مسكين يخدم معنا في المرمى شو يقول لي يقول لي أنت من التوانسة كويسين متطلعين زين بس تستعمل في اللغة الفرنسية كثير. معناها شوفوا معناها شوفوا التناقض نتاعنا احنا نحن التوانسة طيارات معنا موجود في تونس لكن تبدأ أنت في قهوة مع ولاد عمك وأصحابك وخيالك والله يتكلم فيك تمشي للسبيطار مثلا على سبيل المثال سبيطار إسعاف يقول إسكربت إسعاف يقولها السامي البلوك بتاع النوم يقول معناها بيت المنام بتاع السبيطار يقولها بلوك السرير يقولوا بيص حشاك بيت الموت يقولوا مورج كيف ربيش مازال فينا نحن تو كيف إيش تدخل له للرباية والرحمة نحن لغتنا قتلنا فيها هي لغة السماء.
1: هو راهو حتى في الدول اللي تحكي فيهم أنا نحترم التجربة الشخصية أنت تحكي على تجربة شخصية والناس اللي التقيت بيهم وجهة النظر متاعهم ولكن وجهة نظر أكيد نحترموها لكن حتى في الدول اللي تحكي فيهم موجودة يمكن مش موجودة اللغة الفرنسية موجودة الإنجليزية في بدول الإنجليزية والفرنسية
0: اللغات العالمية هذيك لغة تجارية
1: لا نحكي على بعض الكلمات هذه نحكي الكلمات هذه اللي داخلة في اللغة الشعبية مع أنه مش موضوعنا معناها باش تلقاهم معناها حتى هما عندهم معناها بعض الأسماء هذه مرات احنا يمكن الغيرة على البلاد هكا تخلينا نولوا نزيدوا شوية معناها في الحكم القاسي معناها
0: عاصمة بنتي كلمك حاجة والله العظيم مش لذيت اليمين والله العظيم مصريين وسودانيين وعراقيين ويمنيين وصوماليين والله كل إنسان يتكلم بلغته
1: حتى توينسة
0: توينسة بشكل كبير
1: حتى توينسة زادة يمكن أنت قابلت توينسة ما يتكلموش يمكن قابلتش توينسة ما يتكلموش بالتونسي وقابلت مصري يتكلم بالمصري صدقني استثناء فما صحيح فما شكون يتكلم ويدخل مصطلحات فهمتني فما شكون يدخل مصطلحات
0: نقول لك حاجة أنت تمشي للبنكة تمشي للبنكة
1: موجود
0: ما يقولكش رصيدك قديش
1: موجود يقولك
0: فروج ما يقولكش اللي خرب لك حل ولا فروج قديش الكونت بتاعك معناها قديش حسابك قديش الكونت بتاعك هات ريسي توصيل ماني بلي شوية راني مش تنوريك راني
1: دخلت كلمات في الدار جاي ولكن الكلمات مش داخلة جديدة عاد من جيلكم يا حاج من جيلكم
0: الله بيقوم حتى ما يغير بنقولش
1: أي صحيح من جيلكم يا حاج وإحنا موضوعنا الشباب ولكن أنت الحقيقة وجهت انتقادات مش باش ندخلوا في الانتقادات أنا نقبلها ولكن راي من الجيل القديم ماشي كلمات داخلة جديدة الحقيقة الكلمات هذوما موجودين في الدارجة صحيح برشا عبيد تتقلق منها يقول لك هذوما كلمات قاعدة من وقت فرنسا داخلة ولكن ماهوش اليوم ماهيش ليست بمصطلحات مستحدثة هي مع الجيل اليوم قاعد يلوم على الشباب هكا قلنا دخلنا في صراع الأجيال
0: توا بنتي زادت كثرت شوية زادت تعطيهم بلا معناها شوفت معناها انت توا انت بنتي زاعة ومنشطة ومساق بيك من طرف الدولة والوطنيين أنا شوف حتى في الشارع سبحان الله تو الجزائريين يتكلموا على خاطر قعدت عندهم 180 عام في فرنسا نحن 100 عام ما نهموش عليهم الجزائريين لأنهم حبوا يطورنوهم طول نحن ما صراحة هو التجربة ما نجمش نقول لك أنا ما نجمش نمشي لحياة أخر ولكن نحكي في المعقول وفي العام أن هذه ترجع للتربية حتى
1: صحيح يعطيك الصحة يا حاج إن شاء الله الناس الكل تسمع وأكيد نحترم ورايك وتونس فرنسا ما بقتش حتى 100 عام هي بقت 75 عام فقط على كل في تونس للتصحيح فقط يعطيك الصحة على المشاركة متاعك وأكيد هو يقول أنه حتى الجانب اللغوي هذا يدخل زادة كيف كيف في التركيبة متاع الشخصية والهوية ولازم نهتموا به الحقيقة لاحظتوا احنا عنا شوية إجحاف الملاحظات صحيحة ولكن الملاحظات هذه سمعتها شخصيا سمعتها من كل الشعوب تمشي للمصري يقولك نفس الشيء عنا الإنجليزية يحكوا بها أكثر تمشي كيف كيف الخليج يقولك هاو الإنجليزية ولتنا في الشارع تقريبا كلها الشعوب اليوم خاصة مع العولمة ومع الجيل الجديد ولت تتشكى من دخول لغات أخرى على اللغة العامية متاعهم مع سلامة مرحبا ويا سلامة مرحبا
2: تحية لك الفريق لعناك وتحية الكاميرا
1: شكرا لك مرحبا بك
2: عايشة معك
1: مرحبا بك يا عايشة مش نحويلك
2: لابس الحمد لله الحال كنت لابس
1: الحمد لله يا رب
2: والله يا الموضوع حيرتي فيه بلبل
1: هي
2: للعبيد معنا المستمعين كل
1: أي اليوم الحلقة حبيناها تكون جسر بين حلمة الشباب وبين حكمة السنين
2: صحيح عندها الشباب تو الشباب تو فات ما يسمعش رأي اللي أكبر منه رأي حتى تنصح بنصيحة وقل لك ما عرفها الحاجة دي كما تنصحنيش مش هي كي جيلنا نحن وجيل اللي قبله أنا لولا نمشي بالنصيحة الأكبر مني التو حاليا معناها نمشي بنصيحة أكبر مني يقول لي ياك الحاجة دي كما تجيش نقول ما تجيش لأنه هو خبرة تجربة أكثر مني نا.
1: كان نسألك مدام عايشة شنية أهم حاجة تعلمتها في الدنيا هذه وإلا غلطة تعلمت منها وتتمنى تتمنى الناس الكل تعرفها باش ما تعاودهاش
2: أنا غلطة ما يسمعش رأي أكبر منه وهي غلطة أنا تعلمت منها تجرب أنا يندم الإنسان أكثر ندمت ساعات حاجة يقول هيك إنسان أكبر منك وأنت ما مشيتش بنصيحة هذه ننصح أي شيء ماذا به يسمع رأي أكبر منه معناه
1: وخصوصا كيف يحصل العكس
2: معناها
1: خصوصا كيف يحصل العكس مدام عايشة كيف ينصحوك وما تسمعش النصيحة ويمكن النتيجة تكون سلبية فالواحد يحس بندم مضاعف يقول كان سمعت لك ليه
2: نتصورش ما عنديش تصور الحق عندي التجربة اللي قلت هلك معناها ما نجمش نقول الإنسان ذاك أكل حاجة هو أكبر مني نشسته كبابا ولا كأمي ولا كأخويا أكبر مني محترمه معناه نجمش نناقش ونقول وذيك ما تجيش ذيك تجي هو عنده خبرة أكثر مني والشباب تو بصراحة ظل حتى صغير في السن حتى 10 سنوات تقول له أكل حاجة يقول لك ما تصدقش يقولوا عليك الأبسط حاجة يقول لك ما نصدقش معناه ما يصدقش كنت أكثر من صدق ضميره ورايه
1: زعما ما يسمعش الكلام خاطر ما نتواصلوش كيف كيف معاهم وإلا يحب يخوض تجربته وحده واليوم ثم مشكلة متاع تواصل بين الصغار الشباب والكبار.
2: تو وفات الشباب تو مكثري الوالدين انتهم يخدموا راء أنا مشوش معهم معناها فترة يجي فترة صغيرة وديركت يرجع للخدمة انتهم والصغار للقراية معناها مش كي قبل في جنة نحن أمك مشي تخدم معناها ما تانية بيك كامل معناها جي من القراية تلقى كل شيء حاضر وتحكي معاك وداني معاك تو جيل تو مكثرين معناها الخدمة ضغط على الوالدين وضغط على الصغار معناها شفوا كل كأنهم في الوحدة ما صغار تحس كأنها في الوحدة معناها الوالدين تهم تشوفهاش برشا معناها في ساعة في ساعتين معناها في النهار
1: وهذا يضعف التواصل بيناتهم
2: صحيح يضعف التواصل كيف كيف معناها في جيلنا نحن ما في جيل تو جيل التسعينات جيل الثمانينات معناها مش كيف كيف وتو مكثري الشباب يتكلموا لك بالفرنسي وانجلي حتى العربي لغتنا العربية ما عادش تلقاه معناها يحكوا به حتى يكتب لك كلام متقطع معناها كيف كيف ماذا بينا نرجع لأصلنا نرجع التربية من صغر ساعة من مازال بيبيه والوالدين يقولوا لك الوالدين مدرسة هاي طب المدرسة هي الوالدين مدرسة
1: شكرا لك يعطيك الصحة على مشاركتك معنا مدام عايشة وليلتك زينة اتصال آخر معنا عسلامة مرحبا
3: يلو عسلامة تحية ليك وتحية لفريق العمل معي
1: شكرا لك عسلامة شكون معنا
3: بهادي عليم
1: مرحبا بيك سلهادي
3: بيك اختفاتني
1: اي تفضل
3: موضوع الدينة هو على الشباب أول حاجة هي الشباب دو نظرة الأولى الدار الشباب دو المحيط اللي عايش فيه مع البي الأم الخال العم
1: أي
3: هذا كان يأثر فيه دو ايش معناها هي الهداية هداية الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء ذات الساعة يروح من كذنات معناها يبرق المعدل مش وحاف الدرس وبعض أولياء ربي يهديه مشان وموجود يمشي المعدل يضيق يعارك وصل كيفاش دور من يود معناها هذا ولد زعر فيه هذا الشيء هذا وهو جاي ذكر باش يوصل المعلومة في مخه
1: اي
3: وثم شباب وسمى شباب الله يصلح رايه والله تجيها من تربي وحتى أخلاق وصل حتى ما عندكش بيه كنت ساكت تحب هنا رايه وراجع على كل المحيط بتاع يعني قلت لك راجع على البي والأم والعم والخال على خاطر هذوك اللي يأخذ منهم النصيحة ويربوه يقول لك بعض الناس يقول لك تلفونات ومدري شنو كذا ما حكاية ثانية إذا أنت مثلا الواحد يشد ماه يوري له كان صايبه قدامه يوري له كان باهي وبعد الندمات الخيانة الشباب الخايب وربي بعد عليه ما تخلوش
1: تحكي على أهمية اختيار الأصدقاء
3: أي نعم ما ولد منطقة مثلا ولا يعيش في مدينة ولا في حومة خلي بناتي يبعد على المنحرف هذاك يبعد على خاطر يقول لك سامحني يقول لك ايش ربي يعني فهمت
1: اي يعطيك الصحة سلهادي شكرا لك على مشاركتك معنا الليلة ليلتك زينة وانتوما مستمعتنا ومستمعينا المشوار معكم مازال متواصل حتى لحداش متاع الليل وكل عادة مازال التليفون 76 226 600 خدام

سهرت عمري يا الصفرة من ليلة ورد اليدية سهرت عمري يا الصفرة من ليلة ورد اليدية كأني علقت الجمرة واقطفت الشمس بعينيا ونحلف لو نمشي على الجمرة حبك

رضا عريا وخلا ورقيت قلبي ميديا رضا عريا وخلا ورقيت قلبي ميديا ولما حبيتك يا للا شجرة عمري.

مشوارنا معكم مازال متواصل حتى لحداش متاع الليل، مازال على الساعة كاملة أكيد يدخلها برشا أغاني حلوين ومزيانين اخترناه لكم زادة كيف كيف للاستماع بعناية. ونعاود نذكر أنه موضوعنا باش يتواصل لتيل الساعة الثانية، ونعاود نذكر اللي هما همش دروس نعطوهم للشباب، لأنه شبابنا ما شاء الله عنده زادة كيف كيف من التجربة زادة ولو كانت صغيرة، عنده من المعرفة وعنده اليوم حتى الآليات والأدوات اللي تخليه معناها يكون حتى متطور في بعض الأشياء. ولكن اخترنا أنه الحلقة تكون جسر بين حلمة الشباب وحكمة السنين، هكا الحكمة اللي تنجم هكا تعطينا حتى دكليك لحياتنا. شكرا لكم وابقوا معنا في الاستماع.

0: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذاعة قفصة في القصرين، رديف، سبيتلا، فريانة، العيون، فوسانة على 92.7. واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.

0: تحية طيبة مستمعينا الكرام في نشرتنا الإخبارية الرابعة لنهار اليوم، تقدم لكم إيمان إبراهيمي.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: رحلة حجيج ولاية قفصة تنطلق من مطار قفصة قصر الدولي في الساعات الأولى من فجر الثلاثاء. 176 حاجا وحاجة من ولاية القصرين يتوجهون الليلة إلى البقاع المقدسة انطلاقا من مطار المنستير الدولية. الإدارة الجهوية لتجهيز والإسكان بتوزر تواصل تدخلاتها الهادفة إلى إزالة الرمال المتراكمة وفتح المسالك. رئيس البرلمان الإيراني يؤكد جاهزية قوة بلاده ويتوعد بالرد بحزم على أي اعتداء وعقوبات أمريكية جديدة على طهران. تنطلق فجر الثلاثاء الموافق 12 من مايو رحلة حجيج ولاية قفص البلغ عدده 262 حاجا وحاجة على الساعة 2:15 صباحا من مطار قفص قصر الدولية. الزميلة نبيلة ناصري تواكب انطلاق الرحلة ووصول الحجيج إلى المطار والتقت عددا من حجيج ولاية قفص.
2: انا عاد الدوش من العريس من عام 2002 قيد سهل لي ربي سنه قيدنا المدام سنه ما طلعتش تو معامل على ربي فرحه ما توصفش وربي ان شاء الله متع بها كل انسان فرحه راه ملي يكلموني بالتليفون راه طلعت نستنى في اللحظه دي الحمد لله وربي ان شاء الله يوفقنا قيام المنسك في المعريس فهمونا من اول يطلع اسمك اللي توصل الطيارة اللي توصل تعمل المناسك تاعك اللي تروح كل شيء لا صغير لا كبير كل شيء وضحونا اجراءات كل شيء الحمد لله حتى تو دخول لاباس الحمد لله رب العالمين ديما ثم نواقص ما تجيش 100% واللي ماشي الحج نواقص ولا مش نواقص المعمل يا ربي جهاد وكل واحد ربي يسهل له الصبر تصبر وفق الله
3: نورك رابط مرديف قديش ليك مقيد قولي 13 سنة هكاك والحمد لله على كل حاجة شعور لا يوصف أكيد الدروس نمشي مرتين في الجمعة ونستفيد لازم يحضر باش يتعلم
4: دليل ضفولي من منطقة السند من 2017 أنا مقيدة في الحج الحمد لله جتني السنة وما تتصوروش قديش فرحانة الحمد لله جتنا زوجي الحمد لله يا ربي خلينا السيارات وخلينا الديار وخلينا كل شيء واستجبنا لنداء المولى والحمد لله فضل من ربي الحمد لله ما تصوروش قديش فرحانة وإن شاء الله ربي يرزق كل مشتاق الحمد لله يا أخي ربي يرزق كل مشتاق وربي يبقي الستر على تونس وعلى بلادنا وإن شاء الله يستر إن شاء الله.
0: تنطلق في حدود 10:30 من مساء اليوم رحلة ذهاب حجيج ولاية القصرين إلى البقاع المقدسة انطلاقا من مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولية. وقد انطلقت الحافلات التي تقل حجيجا الميامين من مختلف معتمديات ولاية القصرين بعد ظهر اليوم في اتجاه ولاية المنستير لإتمام إجراءات السفر في أحسن الظروف. المدير الجهوي للشؤون الدينية بالقصرين محمد رشيد مسعودي يضيف:
5: تم توديع حجيجنا الميامين حجيج ولاية القصرين ليتوجه المطار المنستير. عدد حجيجنا هو 176 حاج رحلتهم SBC الناقلة الجوية السعودية الليلة إن شاء الله الساعة 10:30 مساء مشت حافلات من معتمديات فريانة قصرين سبيطلة مستبشرين خير الخيان ذكرناهم عن الإخوة المرشدين الدينيين الأئمة بخلاصة أحكام الحج كذلك ذكرناهم ضرورة الاستظهار بتذكرة الطائرة والجوازات السفر وما إلى ذلك من الاستعدادات. الجو طيب للغاية نسأل الله العلي القدير أن يكون حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور.
0: انعقدت صباح اليوم بمقر ولاية قفصة جلسة عمل أشرف عليها والي الجهة تندرج في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار. خلال الجلسة تم تقديم عرض حول الجلاء الزراعي الذي صادف يوم 12 من مايو 64,900 ألف. كما تم من جهة أخرى تقديم عرض حول القطاع الفلاحي بولاية قفصة بكل مكوناته لجانب تثمين دور المرأة الريفية في تنمية الفلاحة والمحافظة على قطيع المشية. منير بن ناصر وكب أشغال الجلسة وتحدث إلى منجي عافية المكلف بتسيير المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة.
6: نحتفلوا بعيد الفلاحة اللي وافق 12 ماي من كل سنة. عيد الفلاحة هذا اللي وافق الجلاية الزراعي اللي هو مناسبة مع كان تم استرداد تقريبا أكثر من 700 ألف هكتار من المستعمر الفرنسي، رجعت لحساب الدولة ودخلت في الاقتصاد التونسي. الأراضي الدولية هذه ساهمت بنسبة كبيرة في تطور القطاع الفلاحي في تونس. نحكي على أراضي خصبر، ونحكي على باجة، نحكي على جندوبة، ونحكي على سيدي بوزيد، نحكي على قفصة. تطور الفلاحة في قفصة تو نشوفوا الأنواع التمور الموجودة في قفصة من أجود الأنواع اللي موجودة في تونس. قطاع الزيتين وصلنا تقريبا 80 ألف هكتار من الزيتون، ولينا عنا باع وذراع في الزيتون. الفستق المرتبة الأولى في تونس، نتيجة مشرفة. قطاع الفلاحي في قفصة بكل فخر واعتزاز نحكي على التطور اللي شهد وذية، وخاصة تحدي الفلاح في ظل التغيرات المناخية ذية أثرت على المردود والمردودية والإنتاج والإنتاجية في قفصة. وبالعزيمة الفلاح تحدى الظروف هذه، والحمد لله معناتها نتائج ممتازة للفلاح. القطيع بصفة عامة في قفصة حملة التلقيح وفرنا كل الظروف الملائمة لاستكمال التلقيح هذه. داء الكلب الحمد لله تمت السيطرة عليه، والتلقيح صار تقريبا 4 حالات، وطوقنا المحيط كامل بالتلقيح اللازمة، ومازلنا مواصلين العمل، وإن شاء الله قفصة من حسن إلى أحسن.
0: توصل الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بتوزر تدخلاتها الرامية لإزالة الرمال المتراكمة وفك العزلة عن عدد من المسالك والمناطق، وذلك إثر هبوب الرياح الرملية في الفترة الأخيرة. التفاصيل مع المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بتوزر ثابت تنسيبي في متابعة لمرسلة الإذاعة واحدا مبارك.
7: احنا توا وقت الربيع هذايا ديما ثم هبوب رياح قويه ولا حتى متوسطه ومستمره تسبب في تراكم الرمال، فيتم التدخل يوميا خاصه بدرجه اولى بنفطه وحزوه بالمسالك المؤديه الى قريه التعمير ومنطقه المزارع، وبدرجه ثانيه منطقه شاكمو سواء بالمسلك المؤدي لمنطقه شاكمو او المؤسسات العموميه. ولاحظنا ايضا توا كانه ثم شويه تصحف السنوات هذه انه حتى الطريق الوطني رقم 3 ملحامة في اتجاه قنطرة القويفلة أيضا لاحظنا تراكم رمال، فديما ندخله يوميا تقريبا وين تم رمال متراكمة، وبالطريق الوطنية رقم 16 باتجاه تمغصة، وهذا رو عمل يومي باش نسهلوا على مواطنينا أنه يمشوا للغيب متاعهم وأنه نقلوا مرتاحين للمناطق الأخرى.
0: قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن القوات المسلحة جاهزة للرد بقوة وحزم على أي اعتداء، مؤكدا الاستعداد لكافة الخيارات بأساليب ستفاجئ العدو، مضيفا أن الاستراتيجيات والقرارات الخاطئة ستؤدي حتما لنتائج عكسية، وأشار إلى أن العالم بات يدرك تبعات النهج التصعيدي المتبع ضد بلاده في إشارة واضحة للضغوط الأمريكية المتزايدة. وقد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض رزمة عقوبات جديدة استهدفت 12 فردا وكيانا في إيران بتهمة تسهيل شحنات النفط المتجهة إلى الصين. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يبحث استئناف العملية المسماة بمشروع الحرية لتخليص السفن العالقة بمضيق هرمز الاستراتيجية، ولكن بنطاق أوسع، مضيفا أنه لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن ذلك. في غضون ذلك ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الصهيونية على لبنان منذ 2 من مارس الماضي إلى أكثر من 2860 شهيدا و8730 جريحا حسب آخر حصيلة أوردتها وزارة الصحة في البلاد. وأعلن جيش الاحتلال اليوم عن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجراح جراء هجمات لحزب الله بمسيرات مفخخة على قوات له في جنوب لبنان وعند الحدود. في المقابل أعلن حزب الله تنفيذ عدة عمليات استهدفت تجمعات وآليات للجيش الصهيوني ردا على ما وصفه بخروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار واعتداءاته المتواصلة على القرى الجنوبية. رحلة حجيج ولاية قفصة تنطلق من مطار قفصة قصر الدولي في الساعات الأولى من فجر الثلاثاء. الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بتوزر تواصل تدخلاتها الهادفة إلى إزالة الرمال المتراكمة وفتح المسالك. رئيس البرلمان الإيراني يؤكد جاهزية قوات بلاده ويتوعد بالرد الحازم على أي اعتداء وعقوبات أمريكية جديدة على طهران. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.

قلبك موجوع في حبك مخدوع حلمك ممنوع معانا خلي صوتك مسموع على يومك على روحك على عمرك فضفضلي وبوح

ننوسة، انت واحلام كده الرجاله بتوع الستينات في العالم العربي كانوا اذكياء من الرجاله قوي، فكانوا بيغني الغنى ده بيغنوه مع بعض. يعني كانت شريفه فاضل

0: أنا عمري لحب الخاين ولا حب الكذابين. ما تروحش تبيع الميه
1: وين
0: في حاره السقايين. علمنا علمنا علمنا.

بحارة السقايين. هذا محمد منير ونانسي عجرم يسلو بينا 19 دقيقة بعد العشرة، والمواد معكم مازال متواصل حتى الحديث. ونرجو لموضوع من اليوم، كما قلت لكم الحلقة اللي اخترناها باش تكون جسر تواصل بين حلمة الشباب المليان طموح والمليان أحلام أكيد والمليان طاقة زادة كيف وأفكار، وبين الناس الأكبر شوية واللي عندها مسيرة في الحياة هذه. إذا كان عندهم نصيحة، شنية أهم نصيحة ينجموا يقدموها للشبيبة هذه؟ وبينصير كيما العادة نقولوا احنا ما نعطوش دروس. نستناكم كالعادة على 76 226 600.

0: تسمع غنيات وحكايات توصلك لأخبار وتفاصيلها. إذاعة قفصة ديما معك وين ما كنت. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
1: 28 دقيقة بعد العشرة، رجعنا لكم من جديد.

0: لو شاركنا في 2004 و مو 12 سنة تولينا 12 سنة احنا نستنوا الحمد لله سنة قال ربي نادينا الحمد لله مش انا وزوجي اي اي ربي ان شاء الله يبارك لنا ربي ان شاء الله يبارك لكم وكله ربي يخليكم ان شاء الله وربي ان شاء الله ييسركم وكله وان شاء الله من كان عنده مجهود وتعب وقال واجتهد ربي ان شاء الله ربي ان شاء الله في ميزان حسناته لا ما شاء الله بصراحة سنة ما شاء الله بصراحة الأعوان كلها الإطارات كلها أي واحد ما في الناس كلها ما بشوشين فرحانين كأنهم هما في بقعتنا باش يمشوا الله يرحم والديهم إن شاء الله يسترهم إن شاء الله وربي إن شاء الله إن شاء الله في ميزان حسنات ما يلقوها أجور متضاعفة
1: إن شاء الله حج مبرور ودم مغفور كنت هذه بهذه الكلمات الرائعة بهذه الدعوات حاجة منا حجزنا الماني كما ذكرت لك فات مجموعة كبيرة من الخدمات التي تقدم خدمات بريدية خدمات صحية يقدم لهم الماء كل شيء باقي يتقدم في مطار قفا قصر الدولي أعضاء الكشافة التونسية كلهم مجندين لحجيزنا الميامين وأيضا المرافقين لحجيزنا اللي باش يرافقوهم في هذه أحد المرافقين مرحبا بك
2: أهلا وسهلا مرحبا بك مرحبا بكل المستمعين الأفاضل وليد دويبي مرشد ديني في البعثة بعثت حجيج ولاية قفصة إن شاء الله باش نرافقوا حجيجنا باش يأدوا مناسكهم إن شاء الله بيسر وسهولة على الوجه الصحيح إن شاء الله هذه رحلة العمر كما يقول الإمام الغزالي الحج هو تمام الأمر وختام العمر فإن شاء الله احنا إن شاء الله نكونوا ربي وفقنا باش نعاونوا حجيجنا يأدوا مناسكهم على الوجه الصحيح
1: طبيعة الحال سي وليد قدمتوا لهم مجموعة كبيرة من النصائح والدروس اللي سبقت هذا اليوم من أجل تسهيل سفرهم
2: نعم تعرفي يا أختي الغالية أنه على مدى معناتها أسابيع وأشهر كان تم إحاطة توعوية دينية وطبعا صحية أيضا فقدموا السادة الوعاظ السادة الأئمة دروس توعوية للسادة الحجيج على كيفية المناسك وأدائها وكل ما يتعلق بإجراءات السفر وظروف السفر وأيضا لازم أيضا نرافقهم في البقاع المقدسة حتى يكون إن شاء الله حجهم على الوجه إن شاء الله تمام إن شاء الله وربي يوفقهم إن شاء الله يروحوا سالمين ويرجعوا غانمين إن شاء الله
1: شكرا لك الوليدة ديبي هذا مرافق لحجيجنا الميامين كما ذكرت لك فاتنا مجموعة من الخدمات مجموعة كبيرة عدد كبير من حجيجنا الميامين ولكن بصدق معناتها هم باقين يمروا في ثلاثة وتنظيم كبير لأنه جندت مجموعة كبيرة لتقديم الخدمات وتسهيل المرور معنا المندوبة الجهوية للشؤون الدينية الأخت دي ربح مبروكي مرحبا بك أخت ربح أهلا وسهلا
3: بك مرحبا بكم زعاد قفصة نحن اليوم بمطار قفصة قفصة الكسر الدولي استقبل الرحلة الثانية لحجيجنا ميامين SV8 حجيجنا إن شاء الله 262 حاج
1: هذه الأولى من مطار قفصة الكسر
3: هذه الأولى من مطار قفصة الكسر ولكن الثانية علما أنه الرحلة الأولى انطلقت من مطار توزر نفط الدولي يوم 10 ماي بمعية حجيج ولاية القصرين وتوزر عددهم 29 حجيج الميامين الآن هم يقومون بآخر إجراءات السفر للبقاع المقدسة باش يتجهوا إن شاء الله نحو المدينة المنورة ونحن في متابعة بإشراف السيد ولي قفصة وكل كذلك المصالح المتداخلة من صحة من بريد من كذلك إقامة وكل أعوان وموظفي مطار قفصة الكسر الدولي متابعة حثيثة لإحاطة بحجيج الميامين وإكراما لضيوف الرحمن اللي إن شاء الله نتمنى لهم حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور وبعد تمام هذه الإجراءات باش ينتظروا في قاعة انتظار إقلاع الطائرة إن شاء الله باش تقلع على الساعة 2:15 فجر يوم الثلاثاء وبصفاء

0: أفكارهم تسافر معهم. أمنياتنا وأصدق دعواتنا بأن يكون حجه مبرور، سعيه مشكور وذنبه مغفور، وإن شاء الله يا ربي يمشوا سالمين ويرجعوا غنيين إلى أرض وطن.
1: شكرا لك بهذه الدموع اللي هي دموع فرحة، فاتن وجوه مبتسمة، وجوه منشرحة فرحانة، دعوات تملأ القاعة بمطار قصر قفصة الدولي. الإجراءات تتم في أحسن الظروف، إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور. كانت هذه فكرة عن السفرة الثانية لحجيجنا والأولى في مطار قصر الدولي. أكثر التفاصيل عن هذه السفرة باش نشوفوها في فيديو مسجل إن شاء الله باش يكون على الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة بطبيعة الحال.
2: شكرا لك سوار على هذا الرصد الدقيق لمجريات الرحلة الأولى لحاجيجنا الميامين من مطار قفصة لقصر الدولي. وسمعنا شهادات ميدانية معطيات، وهذا أكد نجاح التنسيق بين مختلف المصالح الجهوية الديوانية الأمنية. تحكي سوار زاد كيف على أنسيابية العبور وتأمين أفضل الظروف لإحاطة بضيوف الرحمن، سفر ميمون لوفد الرحمن. وإن شاء الله أكيد باش نواصلوا معكم مواكبة بقية الترتيبات في المواعيد الإخبارية والخدماتية اللاحقة. وكما قلت لكم سوار زاد باش يكون فما فيديو على الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة، وانتم مستمعاتنا ومستمعينا باش نواصلوا بقية البرنامج. النصف الساعة الأخير باش يكون الجزء الأخير من مشوارنا في أحكي لي.

أحكي لي 41 دقيقة بعد العشرة. موضوعنا لليلة اخترناه نصائح من القلب وأيضا عصارة رحلة عمر. لو نختزلوها في نصيحة لشباب اليوم شنو تنجم تكون؟ والحقيقة شاركونا المتحدثين معنا ببعض النصائح على الأقل اللي بعد رحلة عمر شافوا أنه هي مهمة جدا وأهمها كان تقريبا واللي اتفقوا عليه اللي كانوا معنا في تليفون الكل اللي هو رضاية الوالدين وانه ما تنجم تتحلنا البيبان الا ما يكون والدينا راضين علينا. وشفنا زاد اهميه الوالدين في الحياه المكالمه ولو كان المطلب نتاعها مش في اطار الموضوع معناها وابداء الراي، ولكن وقع حدث وفاه ام عليه اللي خلاه تقريبا 3 سنين اليوم معناها يلقى في روحه وكانه فاقد الامل في الحياه وكانه في الحلقه ولو موضوع وطلب نتاعه كان مختلف، ولكن كانه جاي باش يذكرنا بكلمات التليفون الأولانيين اللي تأكد على أنه رضاية الوالدين مهمة جدا. لاحظنا زادة كيف أنه الحقيقة فما شوية قلق من اللي كانوا متحدثين حول الشباب، يشوفوا في الشباب يعيش بطريقة يمكن مختلفة برشا، يمكن لاحظنا شوية وكأنه صراع الأجيال، جيل اليوم حبينا ولا كرهنا مختلف في التفكير، مختلف في أدوات اللي يستعمل فيها في التفكير، مختلف حتى في طريقة العيش متاعه، مختلف يمكن حتى في أجزاء من الحياة فيما فيها الأكل وغيره، مرتبط أكيد بالعولمة، مرتبط بالتليفونات السوشيال ميديا وغيرها. يمكن هذا علاش لاحظنا انه اليوم نصائح للشباب فيها شويه خوف، نقولوا ما يسمعوش الكلام، نقولوا يمكن مش باش ياخذونا ماخذ الجد، والا فيها شويه هكا كيما نقولوا مش غضب ولكن هزين منهم شويه. وهذا زاد يخلينا نراجع روحنا شوية، زعما اليوم احنا والشباب نتكلم فرد لغة ولا لا؟ راهو اللغة ماهيش فقط الكلام هذا اللي نتبادلوها مع بعضنا، ولكن أعمق منه اللي هو ما وراء الكلام هذاك. زعما كي نحكي معك تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ زعما احنا كي نحكي مع الشباب باقي يفهم فينا ما خلف الكلام هذاك؟ باقي يستوعب فيه؟ باقي يسمع فيه ولا لا؟ احنا بيدنا زعما نحكي معاهم، زعما نفهموهم ونسمعوهم ولا؟ وهذا مهم، التواصل مهم جدا مع الشباب، التقريب الرؤى وتقريب زادة كيف تقريب الرؤى خصوصا، تقريب الفهم باش تجب تفهم صغارك، باش تفهم الشباب، لازم الحقيقة نتقنوا اللغة متاعهم حبينا ولا كرهنا، رغم حتى هما رغم أنه نحب ونعطوهم رحلة العمر في كلمة ولا الحكمة، ولكن زادة ما عندهم حتى هما برشا حاجات اللي يمتازوا بها، لأنهم جوا في وقت الذكاء الاصطناعي، جوا في وقت المعلومة متاحة وسهلة الوصول إليها، ويمكن اللي يخلي عند الشباب ولو يبدأ صغير في العمر الحقيقة يبدأ عنده مرات تجارب كبيرة، وخصوصا في باب المعرفة، لأنه اللي باش تبقى في وقت أقبل باش تبحث عليه وباش تتكون فيه اليوم هو متاح له وسهل أنه يوصل له. مازلنا مواصلين معكم على كل المشوار ومازلنا نسمع آراءكم أنتم زادة بقية المستمعات والمستمعين اللي مازلتم مشاركتش معنا، ونعود نذكركم برقم الهاتف 76 226 600.

وصلنا لنهاية مشوارنا معكم، شكر كبير لكل من شارك معنا عبر الهاتف وإلى خلنا تعليق على الصفحة الرسمية للفيسبوك. شكرا زيادة للفريق اللي أمن لنا الحصل اليوم، زميلنا نصر بن حمد في الجانب التقني، كمال حميدة في استقبال التليفونات متاعكم في القاعة الفنية زيادة كيف كيف. شكرا للفريق غاديو هذه فتن خفيفة من أمام الميكرو وبقالي كان باش نقول لكم إن شاء الله ليلتكم زينة وإن شاء الله عجبكم موضوع الحلقة اليوم، واستنونا كالعادة الأسبوع الجاي في نفس التوقيت وعلى نفس الموجة وموضوع جديد.

showing.

0: السياقة في حالة تعب تمثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفصة مراية تتكلم مراية تتكلم.
3: تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: تنطلق فجر الثلاثاء رحلة حجيج ولاية قفصة البلغ عدد 262 حاجا وحاجة على الساعة 2:15 صباحا من مطار قفصة قصر الدولية. زميلة نبيلة نصري التقت أمر مطار قفصة قصر الدولية نجيب عز.
5: اليوم انطلاق رحلة حجيجنا الميمين في اتجاه البقاع المقدسة في اتجاه المدينة، تضم الرحلة 262 حاج وحاجة مع 5 مرافقين. التحضيرات والتنظيم كان محكم للغاية بتضافر كافة الجهود الأطراف المتداخلة في النقل الجوي من ديوان الطيران المدني والمطارات، الأمن، الشرطة، ديوان الحماية المدنية، الصحة، الإجراءات من مربط السيارات. الحاج عنده مرافق يوصلوا للباب الدخول نتاع المطار، يمشي لمنطقة التسجيل في بهو المطار. احنا ماذا بينا ديما قبل بخمسة سوايع باش يجيو يبدا التسجيل، باش تكون ثم سهولة في التسجيل، ما يصيرش اكتظاظ خاطر في المحطة الجوية نخدموا في 260 حاج، يلزمها شوي وقت قبل باش تكون سهولة وانسياب في التسجيل وتسجيل الأمتعة. تؤمن الرحلة الخطوط الجوية السعودية، كي توصل طيارة الساعة ونص كاكا يصير عملية الصعود إلى الطائرة. إن شاء الله نكونوا في الوقت، نحترموا وقت إقلاع الطائرة وما يصيرش خريطة. المبرمج هو ساعتين متاع الصباح و15 دقيقة إن شاء الله. الرحلة في اتجاه المدينة المنورة يكون وصولها إن شاء الله بعد 5 ساعات.
3: أفاد مدير عام المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس منذر بن سالم بأن المعهد تمكن منذ تأسيسه من استنباط أكثر من 120 صنفا من الحبوب وحوالي 25 صنفا من البقوليات الغذائية و30 صنفا من الأعلاف. أكد مدير عام اليقظة الدوائية رياض دغفوس أن فيروس هانتا ضعيف الانتشار لم يصل إلى مرحلة الوباء ومن الصعب أن ينتقل من الإنسان إلى الإنسان، مضيفا أن أعراض الفيروس شبيهة بأعراض الإنفلونزا الحادة، يمكن أن تصبح أكثر خطورة وتتسبب في مشاكل تنفسية وقصور كلوية قد يؤدي إلى الوفاة في 80% من الحالات. أكد المدير العام المكلف بتسيير ديوان تونسينا بالخارج حلمي تليلي توصل برنامج تذاكر ذات الأسعار التفاضلية لفائدة العائلات محدودة الدخل من التونسيين المقيمين بالخارج، مشيرا إلى أن ديوان سيشرع اليوم في قبول القائمات من قبل البعثات الدبلوماسية في الخارج. أعلنت الولايات المتحدة استضافة جولة محادثات بين لبنان والكيان المحتل يومي 14 و15 من مايو الجاري بهدف التوصل إلى اتفاق يشمل الترتيبات الأمنية وترسيم الحدود وإعادة الأعمار. في المقابل شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلامة على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات الصهيونية قبل إحراز أي تقدم في المسار التفاوضي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
6: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: حنين.
1: مستمعي إذاعة قفصة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. معكم إنس حمادي رويسي، اليوم نونسكم ورفقكم في برنامج حنين.

من أحلى وأرقى المواضيع اللي طرقت لها الأغاني العربية اللي هو الحب، تكون عنده نكهة خاصة، كلام قريب من القلب، موسيقى فيها برشا دفء، فيها برشا أحاسيس وواقعية برشا.

برشا أغاني تغنت وحكت على لهفة أول لقاء، على الإحساس بالفرحة كي تشوف حبيبك، كلمة نحبك اللي تغير كل شيء، فيها طاقة إيجابية، إيقاع خفيف نسمعوها في مختلف المناسبات اللي ترافقنا تلت حياتنا. غنيات زادة حكت على الحب القاهر، هذا الوجه الثاني اللي فيه الشوق اللي ما يتفسرش، اللي فيه فراق اللي يوجع، علاقة ما كملتش، حكايات حب مستحيلة. الكلام يكون صريح وواقعي وقت اللي يكون الحب مستحيل، موضوع حاضر برشا زادة في الأغاني. ظروف منعتنا نكون مع بعضنا، حب من طرف واحد، إحساس بالظلم وإلا بالخذلان. نحكو زادة على الأغنيات اللي تغنت على الحب الناضج، يعني حكايات تحدثت على علاقة طويلة، على صبر، على تضحية، على شريك حياة مش مجرد عاطفة لحظية. هذا النوع أقل أما موجود خصوصا في الأغاني الهادفة.

باش تسمعوا زادة أشكال أخرى من الحب. شنو معناه؟ يعني حب الأم، حب البلاد، حب الأصحاب والحنين للطفولة.

متسألتوش علاش الحب ديما حاضر في الأغاني؟ على خاطر الناس تعيش الحب يومياً، على خاطر الكلمة القريبة من القلب سهلة على اللحن، على خاطر المستمع يحب يلقى روحه في غناية. الحب يعطي طاقة كبيرة للفنان باش يبدع. باش نسمعوا مرسول الحب، هي من أشهر الأغاني المغربية الكلاسيكية، لحنها وغناها الفنان عبد الوهاب الدكالي، كلماتها للشاعر عبد الرفيع الجوهري. شنية حكايتها مرسول الحب؟ الغنية تحكي قصة شخص يحب إنسانة بعيدة عليه وما ينجمش يوصل لها الكلام مباشرة، فيبعث مرسول باش يبلغ لها إنه مازال يحبها، إنه مستني منها كلمة وإلا جواب، وإنه تعب من الصمت والبعد. المرسول هنا هو رمز للحنين والاشتياق، لرغبة الحبيب إنه يوصل إحساسه مهما يكون ومهما كانت المسافة. اللحن فيه شجن وبرشة إحساس، الكلمات بسيطة، والصوت متاع الدكالي يعطيها حرارة متاع حب صادق، فيها نفس قديم وأصيل، فيها لحظات ما زالت حاضرة لليوم.

مدرسة الحب من أشهر وأقوى الأغاني اللي قدمها كاظم الساهر. كلمات الشاعر الكبير نزار قباني هي أغنية رومانسية عميقة تتناول الحب كمنهج وحياة كاملة، مش مجرد إحساس عابر. الأغنية فيها فكرة جميلة، الحب ماهوش مجرد علاقة، الحب مدرسة نتعلموا فيها ونكبروا ونكتشفوا رواحنا. كاظم يحكي على كيفاش الحبيب يدخل حياته ويعلمه كيفاش يحب، كيفاش يكون صادق، كيفاش يتنفس ويعيش، كيفاش يفهم قيمة الحنان والكلمة الطيبة. كلمات نزار قباني شاعرية فيها رومانسية راقية مش مبتذلة. لحن كاظم الساهر فخم مليان إحساس، فيه طلعات ونزلات تخليك تعيش كل كلمة. الأداء كاظم يغنيها وكأنه يهمس بقصة حب عظيمة.

باش نسمعوا الفضل شاكر، الحب القديم. من أجمل الأغاني اللي قدمها فضل شاكر هي غنية عاطفية كلاسيكية تحكي على رجوع ذكريات حب فايت وكيفاش الماضي ينجم يبقى حي في القلب رغم مرور الوقت. الغنية تتمحور حول ذكريات حب ما زلت تعيش في الذاكرة حتى لو العلاقة انتهت. فضل يحكي على حنين لحكاية قديمة، على وجيعة واشتياق الحبيب ما عادش موجود، على أماكن وأوقات ترجعوا للماضي، على إحساس إنه الحب هذاك ما يتعوضش وكأنه ما زال يعيش تفاصيل العلاقة لحظة بلحظة. الغنية مؤثرة برشا على خاطرها تمس إحساس مشترك، الحب الأول اللي عادة يبقى محفور. صوت فضل شاكر فيه برشا قوة وبرشا عاطفة، يوصل الوجيعة بطريقة صادقة. اللحن هادئ يمشي مع كلمات الحنين والفقد، فيها برشا نوستالجي، فيها برشا ألم لكن ألم جميل وقت الذكريات توجع وتفرح في نفس الوقت، فيها استحالة النسيان وحضور الحبيب في التفاصيل اليومية.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج حنين. مواصلة ديما نحكي على الحب والمحبة، نحكي على أول إنسانة قلنا لها نحبك اللي هي الأم. باش نسمعوا إلى حضن أمي من أجمل وأصدق الأغاني اللي قدمتها الفنانة الراحلة ذكرى محمد، وأغلب محبيها يعتبروها من أعمق الأغاني اللي تعبر على الحنين والوجيعة والاشتياق للأم. الأغنية تحكي عودة الإبنة لحضن أمها بعد تعب، جراح، انكسارات مرت بها في حياتها. الحنان اللي تلقاه عند أمها يعطيها راحة وسلام ما تلقاه حتى في بلاصة أخرى. ذكرى وصلت إحساس التعب من الدنيا، الخوف والوجاعة اللي عاشتها، الراحة والأمان اللي ما تلقاها غير عند أمها. تحكي زادة على الاشتياق لحضن دفئ يلمها. صوت ذكرى في حنان وجيعة في نفس الوقت، الكلمات صادقة تمس أي إنسان عاش غربة وإلا تعب. اللحن هادئ وراقي يعطي إحساس بالدفء. موضوع لم الغالية، لم لحنينة اللي يبقى حبها ديما في القلب.

0: تحية طيبة مستمعينا الكرام في آخر موعدنا الأخبارية لنهار اليوم.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تنطلق فجر الثلاثاء رحلة حجاج ولاية قفصة البلغ عدد 262 حاجا وحاجة على الساعة 2:15 صباحا من مطار قفصة قصر الدولية. تتدخل الإدارة الجهوية للتجهيز بتوزر بشكل متواصل لإزاحة الرمال من الطرقات والمسالك الريفية والفلاحية بفعل هبوب الرياح الرملية لفك عزلة بعض المناطق وفتح الطرقات وفق المدير الجهوي للتجهيز ثابت أنسيبي. أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري خلال لقائها بجامعة نيروبي مع رئيس البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية تطلع تونس إلى الارتقاء بأولويات التعاون القائمة مع البنك خلال المرحلة المقبلة إلى مستوى أكثر تقدما بما يتيح إرساء ديناميكية جديدة للشراكة الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشتركة. أعلن السفارة تونس ببغداد عن استئناف تشغيل الرحلة الجوية المباشرة بين بغداد وتونس. ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الصهيونية على لبنان منذ 2 من مارس الماضي إلى 2869 شهيدا و 8730 جريحا حسب آخر حصيلة أوردتها وزارة الصحة في البلاد. وأعلنت الوكالة اللبنانية عن عدد من الشهداء والجرحى جراء غارات صهيونية على عدة بلدات مع تواصل التصعيد الصهيوني. نهاية الموجز، تصبحون على خير.

0: جيل ذهبي وبرشا حكايات وبرشا حكايات. رحلة حنين نجومنا مع الذكريات
1: مع الذكريات
0: مع الذكريات.
2: اسأل مرة عليا قول يا صوتك ليه.
0: هذا يغني
3: غني لك شنو المانع.
0: وهذا يحكي
4: اخويا اخويا انت تصور في بالك فهمتني ولا.
0: وهذا يتحسر على وقت تعدى وفات.
5: زين امس اليوم تغيرت خطك 90%
0: واللي تعدى وفات
6: زعما يرجع
0: يرجع
1: يرجع
0: يرجع في رحلة حنين
1: في رحلة حنين.
7: ذكريات أيام جميلة.
3: إيش نقول لهم أنا؟ نقول
0: رحلة حنين
8: نفس الحنين في البعد والذكرى الجميلة.
0: رحلة حنين
1: رحلة حنين.
0: مرحبا بكم مستمعينا وتحية لكم في رحلة جديدة من رحلة حنين. موعدنا مع نجوم الفترة الذهبية والجيل الذهبي اللي صنع مجد الأغنية التونسية. نجمنا اليوم كي نقوله طير الحمام مجروح، نقوله صيد الريم، ونقوله برشا عناوين أخرى حلوة. إيش السر اللي فيك؟ وبرشا عناوين وبرشا قصايد غناها أشهر وألمع نجوم الأغنية التونسية. نقوله حاتم الجزيني صديقنا العزيز والوفي جدا والوفي على الدوام. حاتم تحية لي.
9: يعيش كاسلمة يا ناس، تحية ليك وتحية كل مستمعي ذات قفصة. ميرسي على المقدمة الحلوة ذي. إن شاء الله نكون أنا في مستوى انتظارات كل المستمعين، وإن شاء الله ما يسمعوا مني كل الأغاني اللي ترقى الإحساسهم الحلوة إن شاء الله.
0: تحية مش باش تكون أحلى من القصايد اللي كتبتها وأنت شاعر ما شاء الله، الرومانسية وحلاوة الكلمة.
9: يعيش والله كي تخدم حاجة بصدق تخدمها بحب بغرام بغيرة تنجم تكون كان تعطي نتيجة طيبة إن شاء الله. وزاد إنسان يكون مجاري للحالات اللي يعيش فيها كل إنسان. ساعات ما نجمش نقول لك كل الأغاني اللي كتبتها هي تجارب شخصية، لكن ساعات أنا نتبنى تجارب غيري. وذيك شنية خطر عندي الشاعر والفنان ديما يلتقط معنا من تجارب الناس من أحاسيسهم، يحس روحه كأنه معناها تبنيها كأنه حس بها كأنه عايشها كأنه عايشها الناس الآخرين، وترجم هذاك الكل في الأحاسيس هذيك والأفكار كلها اللي ترجمها في أغاني. أكيد باش ترجع لهم في شكل أغنية الأحاسيس هذيك أكيد ما تلقى كان التناغم وتلقى كان القبول الحسن.
0: القبول الحسن والمسيرة المميزة للشاعر حاتم الجزاني وكيما برشا نجوم في الفترة هذيك. وخلينا نحكوا على الفترة الحلوة. أنا ديما كي نحكي معاكم نقول لك راه عندي برشا حنين للفترة هذيك اللي عشنا فيها. برشا حاجات حلوة، برشا ذكريات حلوة في الأغنية وفي الدراما وفي كل المجالات تقريبا. زمن حلو برشا وصنع أسامي كبيرة، وكان يظهر لي الجو ملائم وقتها للفترة هذيك باش خلى الفترة خلينا نسموها فترة الزمن الجميل والجيل الذهبي والفترة الذهبية.
9: نحن إناس ديما أكيد الإنسان في إحساسه الطبيعي أنا نتصور كونه ديما الشيء اللي فات والماضي ديما عنده فمك الحنين للماضي، فخاطر ما يتعودش الزمن مهما تكون الأحداث تشابه، لكن ديما الزمن خطر والأحداث مربوطة بوقت معين ومرحلة تاريخية معينة ومكان معين. المهم الفترة متاع الثمانينات خاصة اللي أنا عايشته كانت انطلاقتي وقتها عام 85، تحس اللي كونه فما كانت إرادة لدى الإدارة. تحس فما إيمان بالفعل الثقافي وبالنتائج نتاعه ومشاركته ومساهمته في البناء، بناء الفكر الواعي وبناء الإنسان المتوازن والمواطن بالحق اللي يكون واعي معنا بكل قضايا. في الأغنية كان تصالح كبير برشا على جميع المستويات. مثلا نقولوا احنا الانطلاقات، الانطلاقة كما نقولوا فما برامج تعنى بالمواهب واللي واقفين في اللجان معناها الناس ما يلعبوش. وقت كان سبيلك كان عبد المجيد بن جد وفي الشعر نسميك عبد الحميد بن العلجية الله يرحمهم الزوز، الشادلي أنور الله يرحمه، محمد رضا ربي فضله، تحس برشا أسماء معناها موجودة وكانت حريصة، تحس الناس دكاترة معناها فما عندهم كل حس وكل حزم زيد على التكوين. كي نقول لك أنا تخرج منهم صابر الرباعي، لو الغشام، ذكرى محمد، أمينة فاخذ،
0: نجات عطية،
9: نجات عطية كل ما جاتش على طريق نجوم الغد. كان وقت اكتشاف برنامج اسمه مع الناس في إخراج رشيد بلغيث، واكتشفها وقتها في برنامج مع الناس وقت زاروا جربة، كان البرنامج هذا يتنقل بين الجهات. وقتها نجاتك الطفلة الحبوبة تحفونة صغيرة عمرها 14 و15 وقت الناس حبتها وتبارك الله واكتشفوا فيها موهبة كبيرة. على مستوى الملحنين في الجانب الشرقي فما نقولوا نحن محمد صلاح ركيتي، عبد الرحمن العيادي، محمد المجري، فما عنا في التونسي ناصر صمود، سليم دمق، شكري بزيان،
0: عبد الكريم صحابه.
9: تحس اللمة دي كلها كانت بالحق، خطر عليش فما كان صار تشجيع على مستوى إعلامي وعلى مستوى وزارة الثقافة على مستوى الدولة بيتها حتى بالميزانية المخصصة للفعل الثقافي، ما تحسوا كانت ميزانية معنا محترمة. هذه كله بتبيع كون جيل اللي نحن جينا اللي هو مستقبل درنا توا، اللي هو كون المستقبل وجاء وعشناه وقدموا نجاحات كبيره. صابر الربيعي كي نقول لك انا محمد شبيلي كلهم خرجوا من غاديك. كانت فما شركات الانتاج عندنا على الاقل 17 شركه نتاع انتاج كاساتات، وكانت فما عندنا شركه الانتاج معناها الخاصه والعامه معناها تابع، كانت فما شركه النغم، فما سوكار، فما افريكا كاسات، فوني غيره. تبدلت اللعبه الانتاجيه والتسويقيه في الفتره الاخرانيه مع بروز معناها وسائل الاتصال الجديده والانترنت وغيره. الشركات بتبيعها تفك، خاطر ما عادش عندها ما تبيع، باش تبيع سيديات الاغاني موجودين على اليوتيوب، تنجم تشريها الاغنية ب 100 فرنك 200 فرنك مش مشكل. تبدلت المعطيات، الميدان نتاعنا ما كانش مؤهل لهذا، ما كانش مؤهل للمتغيرات هذه. ثم بصراحة في العشر سنين هذوما الاخرانيين تحس حتى معناها برشا من وسائل الاعلام ما نجمش نعمل، لكن وسائل الاعلام سواء كانت مسموعة أو مرئية تخليت على الأغنية التونسية، تخليت على الثقافة التونسية، تخليت على الهوية الثقافية التونسية. تحس اللي كون ولات التعدية ولي باساج ترافيهم جوست باش يماركيو معناها حدثت ولا يخالف حتى.
0: لا مش فقط هكا يا حاتم، ساعات أنا ديما نقولها لبرشا نجوم يكونوا حاضرين معايا، ما عادش حضورهم حضور خلينا نحكوا على بعض الفنانين، مانيش باش نعمم في وسائل الإعلام، خلينا نحكي على الإعلام الخاص، ما عادش يحضروا باش يقدموا إنتاجاتهم، ولا يحضروا خاطر فما عركة صارت في الفيسبوك بين فنانة وفنانة، وإلا ممثلة، وإلا هبطت واحدة ستاتيو على انستغرام، وإلا هبطت ستوري فيها تسب في واحدة أخرى. الحضور ولا على المشاكل هذه وعلى حاجات خصوصية تخص حياتهم الخاصة، ولات ما عادش حضور باش يحكوا على أعمال متاعهم إنتاجاتهم الغنائية، وإلا حتى في حضورهم في الدراما.
9: ريت المعطى متاع الحرية مثلا اللي توفى في العشر سنين هذوما، راهو كي حاجة تعطيها الإنسان ما يعرفش قيمتها وما تأهلوش باش يمارسها ممارسة صحيحة ومنضبطة ومسؤولة، مسؤولة خاصة حتى خاطر الحرية نعرفوها نحن من أول نحن صغار هي مسؤولية والتزام. تحس يكون وردة الحرية واحدة عطينا هارك باش ولا وإلا يا سيدي حصلناها أو يا سيدي ربحناها أو افتكيناها، أكل وردة باش نشموها هذيك مش باش ناكلوها. أنا نحس الحرية هي وردة وقاع استعمالها بطريقة انتهازية، ولات حتى بعض كما يقولوا المحطات، كما قلت لكم فما محطات نحترمها، أما بعض المحطات ولات تركز على الجانب هذيك. أنا نعذرهم خطر في جانب كونك أنت نعرف أنت محطة تجارية في الأخر باش تحب تربح فلوس، باش تحب تمركي قداش من مشاهدة، قداش من استماع، أوكي، لكن أنت زادة ما تنساش روحك راك أنت تنضوي تحت حاجة اسمها سلطة رابعة. تعرف معناها السلطة يا لله؟ تعرف بعد شفنا مرتبة تجي في المرتبة الرابعة بعد التنفيذية والقضائية وغيره والتشريعية، معناها أنت راك لهنا مسؤول حتى مسؤولية وطنية، معناها أنت داكود وتبيع، تعرف كيفاش تبيع. أما يا صاحبي ما تمثليش مجموعة قيم اللي تنجم تهدد لي النسيج الاجتماعي مثلا في أخلاقيات وفي أي حاجة. أنا نقول على الأغنية التونسية والثقافة التونسية بصفة عامة، صدقني إذا كان إنسان بده يفكر بالطريقة ذي بالطريقة تكون معناها الربحية معناها الخالصة، وهو من حقه باش يربح، لكن الربحية خالصة على حساب بعض الأشياء اللي ما نفهموا فيها مجموعة قيم سواء كانت مادية أو معنوية. لهنا باش نولي ندخل في التخلويث وتولي نحن بيدنا أكثر ردود الفعل. يقول لك ما يقولك هذه لغة جمهور هكاك يحب، لا، الجمهور على شنو تربيه أنت؟ فما مجموعة كما يقولوا مثلا نفهموا فيها ما نخلطوش ما بيناتها باسم الحرية. بالطبيعة الناس كي تفكر كما كاين ما عادش تكملك المسألة، هذه أغنية تونسية باش تعاونها باش تدزها باش تسندها وإلا أي عمل فني آخر. معناها تولي هذيك يذولي آخر، معناها أنا فما صدقني فما أسماء توا يتوجدوا في على انستغرام وبعد ولاد كرونيكور ولاد دي كرونيكوز، صدقني نتساءل ساعات نقول ايش قاعدين يعملوا في الدنيا زو. ما عندوش حتى صفة فنية.
0: للأسف هذوما الوسائل اللي احنا نقولوا اي هذوما نقولوا اللي يرسخوا في الرداء والميوعة وحاجات خارجة علينا وما ماهيش متاعنا، حاجات عادات مش متاعنا، انه معناه في عوض باش نسوقوا الاغنية التونسية حلوة والا المشهد حلو، ولينا نسوقوا الحاجات دخيلة علينا مش متاعنا. وانا فما ستاتيو يظهر لي هبطها يا حاتم عندها 5 سنين، يظهر لي من 2017 5 سنين ولا اكثر شوية، قلت من طير الحمام مجروح لحمامة طارت، من يا خيل سالم باش روحتولي، الفنان الفنانة في إثارة الحصان، من خلي يقول وش يهم التضرب لي على الطيارة، من يمثيل عرف الياس لصفية الشامية اليابطية، هذه حاجة لخصت الوضع اللي عنده حتى وخمس سنين التدوينة هذه.
9: والله ذكرتني فيها والله
0: هذه يظهر لي بعدها صارت برشا حاجات أخرى، برشا عناوين أخرى يظهر لي أكثر رداء من اللي شفناها قبل، يعني يظهر لي مازلت التدوينة هذه ناقصة يا حاتم.
9: هكترى معناها طوليه، والمشكلة كونه اللي يعمل حاجة خروج كما هكا بعد تلقاه على صفحات معناها الإعلان بتاع يغني في الوتيل الفلاني والوتيل الفلاني، مش يسمحهم الكلام، مش معناها في يسمحهم الغناء، معناها مش يسمحهم الكلام. أنا شنو نقول، معناها نقول ما راش الحكاية، خاطر في كل البلدان تنجم تلقى ذي النوعية ذي متاع الرداء، حتى في الشرق موجود، لكن كما قلت أنا نقوم بدوري نوعي ماذا بيا نوصلوا، معناها بغير على كل أغنية هذيك. قارنت سبريه، حتى كنت تشوف أنت مرة، أنا عندي برنامج في قناة 21 قبل عملت مقارنة ما بين زوج جمهور كيفاش تسمع، وكيفاش الذوق العامي بتبيع هو متغير، لكن كيفاش يمشي في الجانب البيجوراتيف السلبي وكيفاش يمشي في البوزيتيف. الجمهور انا كنت نفرش في جمهور مثلا، مش معناها اللغه الترميانه قديمه ولا غيره، انا نتفهم جدا المتغيرات على مستوى الواقع الاجتماعي ولا على الذوق العام، نتفهم مش مشكله، فما حاجات نتقدموا بها زاد حاجات زاد بوزيتيف، علاش لا. لكن كما قلت ساعات كنا نرى الجمهور نتاع ام كلثوم موديب، حتى حفله المنزل اللي صاروا لهنا، وبعد تشوف جمهور في كارتاج معناها هو دربوكه تعمل كي طق طق طق طق بده تمشي فزاني، وهي ولا هو يقوموا يشطحوا، ما فهمتش الحكايه كيفاش، احنا السخانه كيفاش تجي، انت جاي باش تشطح، جاي باش تسمع، جاي كذا، الجمهور بيدوا وشوف ولات فما فده اجتماعيه، كان ولا يحب على الديفولمون اكثر منه باش يفكر ولا باش يتبنى غنية ولا يسمعها في كلمات.
0: والله يا حاتم الجمهور سامحني، راهو الجمهور هو الجمهور يحب الفن الراقي زاده، وهك تشوف ساعات حتى في لي باساج نتاع بعض الفنانين، خلينا نحكوا ماناش باش نبعدوا بعيد برشا، خلينا نعطوا مثال مثلا الباساج اللي عمله مؤخرا محمد الجبالي في قناه مصريه مع منى الشاذلي، باساج حلو برشا وعمل برشا معناها نسب مشاهده، نقولوا علاش معني عندنا محمد الجبالي موجود في تونس ويعيش في تونس، لكن حضوره في بعض وسائل الاعلام الخاصه، انا راه كان ضيفي قبل وخذينا معناها مساحة كبيرة وحكينا على إنتاجات وحكينا حتى على بعض الذكريات، وكان باساج حلو برشا بشهادة محمد الجبالي، لكن علاش كي يتعدى في التلفزة ما يكونش الباساج متاعه كيما اللي ريناه في مصر، أسئلة راقية جدا، حتى الأغاني اللي غناها كانت من اختياره صحيح لكن معناها عجبت الجمهور المصري، باساج حلو برشا، علاش الفنان كان جيبوه في قنواتنا، خليني أنا نكون منحاز للإعلام العمومي، علاش كان جيبوه في قناة خاصة الفنان نخرجوا بيها على انتاجاته، ما نحكوش على انتاجاته، نحكو على مشاكله، نحكو على حاجات خاصة، نحكو على عركته مع زوجته وإلا مع عائلته، نحكو على حاجة صارت ممكن عندها سنوات وعملت له مشكلة، علاش الفنان يقبل انه يظهر في مشهد كيما هكا في الاعلام؟
9: هو نقول لك الاغرب من هكاية، هو انت طرحت المسألة بطريقة ما نجيش نضيف عليها حد شيء، والاسئلة ذي الانكارية معناها بالحق فيها برشا معنى وبرشا دلالة. المشكلة اللي كونه معش القنوات الخاصة يمكن من فيق الحيلة أو شنوه، وإلا يمشيوا لك الأشياء معناها السهل مش ممتنع، هو السهل وممكن السهل الممكن، يمشي لك الأسئلة معناها اللي نوعا ما فيها نوعا ما من الإحراج،
0: علاش يقبل، علاش الضيف يقبل الأسئلة هذه يا حاتم، علاش أنت خلينا نحكي
9: هو فما برشا ولو يقبلوا ويجيوا من أجل ذاك وشي متفاهمين فيه، تصور أنت نحكيه حتى على الخيانة الزوجية نحكيه على كذا، هذي ما نعتبروش أنا لو تقدم ولا غيره، هو نوعا ما أنت معناها تبي شوكي الأوديتور وإلا المتفرج بيده، معناها تحب أنت تشوكي تعمله كل بروفوكاسيون باش توي الحكاية تسخن بالضبط كما التقطيع والتريش. أنا ما نعرفش، أنا جي فنان ما نعرفش هو متهم عنده شبهة متاع خيانة ولا متاع حاجة شخصية، أنا نحسب حدا باش يحكي فيها خاطر مش من حقي، اما يرسله ويعرض روحه باش يحكي على الموضوع، ربما انت اول واحد يا فنان انت اللي تحرص باش تخلي اشياءك الخاصه خاصه بيك وتحافظ على الصوره ما تكسرهاش، ما تكسرهاش في عين المشاهد، انت ماكش لا بيرفيكسيون يبور ديو معناها الكمال ولا، لكن انت ماكش كامل عندك اخطاء، فما حاجات ما تهمش الجمهور خليها خاصه بيك. خلي علاقتك بجمهورك الصوره
0: هذا اللي كان قبل يا حاتم، هذا اللي كان قبل انه الفنان صحيح يقول لك الفنان ملك الجمهور، لكن ملك الجمهور بفنه مش بحياته الخاصه. كان الفنان أينا. قبل ما كناش نعرفوا حياته الخاصه نتاع حاتم الجيزاني ولا نجات عطيه ولا نوال غشيم ولا صوفيا صادق، ما كناش نعرفوا الا خفايا نتاع حياتهم الخاصه. كنا نعرفوا الفنان هذاك اش قدم واش غنى والملحن هذاك شنو لحن الاغاني اللي لحنها والشاعر كيف كيف، ما كان ما كناش نحبوا نعرفوا الخصوصيات نتاعهم. حتى المقالات الصحفيه
9: الناس حتى الخلافات ما بين الفنانين كانت تتجد راه قبل،
0: كانت تتجد لكن ما نسمعوش بها، ما نسمعوش بها
9: خلاف على مستوى الصحافه المكتوبه كما يقولوا، خلاف ما بين صوفيا صادق ونجات عطيه مثلا ريت الخلاف راه ما يتحداش، ما يمسش الاخلاقيات لا فيها لا معايره لا فيها لغه الدخول في اشياء خاصه، لا الكل خلاف فني فقط، فني فقط. انا يقعد غادي هذاك سي ليجيتيم ينجم شيء مشروع، لكن نحن وصلنا عاد فتنا معناها نحن تعرف شنو اللي جاي عانت في مشية الحمام تلف مشية وزي بالضبط. خاطر علاش ما تنجمش تعمل نسخة انت مطابقة؟ والله صدقني راه في قنوات فرنسوية أكثر أخلاقيات وقيم منا نحن، ونقولها ونتحمل مسؤوليتي في هذا. صدقني فما أشياء يا سيدي اختاني من تونسي وعقليتي وكذا وتربيت على حزارة ولا تربيت على درشنية ولا غيره، لكن والله صدقني حتى على مستوى القيم الإنسانية المشتركة فما أشياء في ترى في قنوات فرنسوية ياسر محترمة ويحطوا الإنسان أون فالور. نرجع لك كما قلت أنت باش هكاك ما ننساكش في السؤال على محمد مثلا الجبالي، كي يبدا أنت الأرتيست بيان بريزونتي وهو يلزم يكون معناها أن أرتيست كيما هي بيان سور يحتاج معناها هو يستحق الحكاية هذيك. نحطه وين نقدمه تقديم حلو وما ندخلش الأشياء اللي بتخدمني أنا على مستوى البوز، وقداش من بعد نلقى في الواحد على الشان بتاعي قداش فهم من مشاهدة وقداش فهم من تعليق هو زي السبة زي معاه زي متعاطف، معناها اللعبة تنجم تكون موجودة ذيك، لكن ما تقنوهاش على حساب الشيء اللي جبته من أجله اللي هو الفن ساق بالكل شيء اللي هو ما فيش اختصاصه ذاك في الدرشنية ذاك اختصاصه إعلامي ذاك كذا. انا راه لا شيء كيك كلامي ساعات عند بعض الناس يقول لك ماكش تيني با لا باج ماكش لا باج، وكانوا كلامي شوالي مثالي راه هذاك لو طون شوالي كانوا كلامي مثالي، لكن والله لما بحاجه اللي كونه تلقى منطقه وسطى ما بين المتغيرات والشيء اللي تحتاجه انت باش تسوق سلعتك والبرودوي نتاعك وما بين القيم اللي لازم يقوم عليها المجتمع ولازم نحافظ عليها.
0: خلينا نرجع شويه حاتم، هربنا شويه يظهر لي للحاضر، خلينا نرجع شويه للماضي وللذكريات وللبدايات وللصغر ومحلي الصغر. فما ابيات حلوه برشا خليني نرجعك بيهم للبدايات نتاعك ولسنوات الدراسه. تفكر كي قرينا مع بعضنا كي كنا نموت على بعضنا، كنا صغار عمرنا 12 نفوتك انت بخمسة شهر، شوف تو عمرنا قديش حتى الكبر علينا ظهر، كنا نحلم ما فقناش بالايام تعدي وتفر، تفكر مرة من المرات عنا برشا امتحانات اش عملنا بولفوسكيت وانت فيا اش عملت، نجاوب لك على السؤالات كيف نشوفك فيها وحلت هكيكة والساعة وفات نجحت انت وانا دوبلت.
9: شمعت في روحي ذكرتني فيها ذي تعرف قديش عندي ما خرجتهاش وعندي في 25 كم
0: حكاية حلوة هي قص.
9: اي بالحق ينجم يتعرض لها اي حد، وانا حبيت السلاسه في الكتابه في اللهجه معناها استعمال اللهجه هذيك السهله ماشي كول هكاك، حبيت كاين هذيك بدا ترجم الحاله نتاع هو طفل كانه رجع بروحه وهو طفل باش يحكي بمنطقه الطفل بلهجه الطفل بالتصاور اللي رسمهم الطفل مش تصاور نتاع قديم برشا، كل الطفله هذه اللي حبها من كثر قد حبها زحها شنو التضحيه نتاعو تلاقي يجاوب لها السؤالات يفسكي معاها ولا يعاون فيها تفسكي ونسى روحه ما كتبش على ورقته هي نجحت وودو بالبرا. هذيك قمه التضحيه اللي قدمها معناها فما بعض النصوص ساعات حبيت انا حتى في اللهجه التونسيه تحس فيها برشا مخزون كبير اذا كنت تعرف كيف توظفها تخرج منها تصاور تهبل حلو، وانا رو دوب ما بديت خايف من التعامل مع اللهجه التونسيه. كنتذكر انا اول اغنيه في حياتي عملت نجات عطية اسمها أخاف عليك، بعد جيت بعدها نفس الكلام جيت بعدها تي الحام مجروح جيت من بعد ولا كلمة تنسيني بعدك صابر، تحس اللي كونه كلها مكتوبة في اللغة الثالثة ذي أنا سميتها اللهجة العربية
0: اللهجة البيضاء هي اللي بين
9: اللي يقولوا اللهجة البيضاء في الشرق وبتبيع ما بتعدها مش من إبداعي أنا هي لكن كتبت فيها على الرياح قبل وغنى فيها يلي ظلمني مثلا عمل فيها اسمه الله يرحمه رضا القلعي زاد ظلموني حبايبي، هادي جويني في دور العتاد مثلا، برشا جاموسي الكل برشا غنيوا في اللغه الثالثه. انا بديت التعامل بحذر مع اللهجه التونسيه، وفما ساعات فما بعض الاغاني اللي كانت يمكن نحسها كان لم يحسن استعمال اللهجه التونسيه الديالكت تونيزيان. بديت بشوي بشوي ونقرب، وبعد بديت نكتشف حكم زاد دراستي في اللغه والادب العربيه ممكن استعملتك يمكن جانب مخبري، كل مره نشوف الكلمه لهنا تنجم تكون ضامره وحلاه محلاها كي توظف في بلاصتها، والكلمه ذي تنجم تعطي عكس معناها ودلالتها كي تكون ما احسنش توظيفها. هذيك شنو التعامل مع اللهجه؟ كيفاش تصنع تصويره وكهو؟ هذا هو. ولهجتنا التونسيه ونتصور كل اللهجات اذا كان يقعد حسن توظيفها والتعمق في أسرارها الدلالية، أنا نتصور كونه كل إنسان في أي لهجة في العالم نجم ينجح باش يخلق تصوير حلو.
0: جيل صنع كلمة حلوة ولحن حلو وصاغ أغاني ما زلت التوى في البال. ذكرت الأغاني اللي بديت بيهم من نجاة عطية، ذكرت طير الحمام اللي تعتبر أيقونة في الأغنية التونسية. طير الحمام مجروح قوية برشا كلماتها وجدت في فترة صعبة شوية. نسألك فقط كي كتبت طير الحمام مجروح ما خفتش؟
9: لا ما خفتش بعمري، لا خفت حتى فما فترة أنا كتبتها في فترة بورقيبة الله يرحمه نعم. الوقت اللي كتبت ما كانش عندي الهجس متاعها، بالعكس أنا كنت حتى في الجامعة زادة كي ناظر ولا ندافع على فكرة، ما كنتش بالكل يمكن نخافوا شويه كي تهزم علينا شويه البوليسيه ولا
0: كنت ناشط ولا... ناشط في الجامعه، كنت ناشط خلينا نقولوا ناشط سياسي معناها في الجامعه، كنت معناها عامل بعمايلك يعني زدت كتب تطير الحمام مجروح هذه تولي
9: اي فتره وقت القاعه وقت تشدينا مده 3 أشهر
0: تحديدا في كليه الاداب بمنوبه.
9: كليه الاداب بمنوبه انا نتذكر وقت تشديت في يزولي نهار اثنين في نتذكر فيفري وقت ما زلنا فتنا راس العام شويه 86 ومن بعد وقع العفو علينا وقت اللي شد الزين الله يرحمه زادونا عام وقت انا معاود الدوزيماني زادونا عام وقت تسميها تولي ديرباتير الديروغاسيون وقت تخلقت فترتنا احنا زادونا عام هذاك اللي كملت فيه قرايتي معناها وتخرجت خذيت الاستاذيه في العربي. طير الحمام بعد اللي خرجت من السجن 87 كتبت وقتها، من وقتها مرفوضة قعدت مرفوضة هي لا احنا ولا قعدت مرفوضة الفترة ذيك معنا الشدة متاعي انا وقتها نزلنا في 86 كتب انا وقت اخذها من عندي الملحن زي محمد الماجري بعد طريق المحامي اكل يجيت الغنية معنا اختلي ديجا بديت في فكرة فيها كملناها وقتها وقعدت 3 سنين ما فما لجنة في الإذاعة ما وفقتش عليها نكتب على الجدران كل البشر اخوان نكتب على حيوت وخلوا الحمام يعود خلوا وقتها درشكون مزال يعود وحكايات حصلوا فاستوري تفسيرات مضحكة 89 وقعنوا عن مام رخفوا علينا شوية في التضييق على بعض الحريات والليجان وكذا سجلناها في استديو بريفي سوكا ووقتها جت أمينة فيخ 89 جت من فرنسا غبت علينا 3 سنين أمينة وقتها وفلا كتبت لأمينة كتبت لأمينة غنيتها أمينة وقتها وخذيت صديق كبير برشا زاد خدمتها شوية يمكن الفترة نتاع حرب الخليج وقتها الغنية نسمع فيها في الشرق نسمع فيها وقتها زاد وجدتنا في فرنسا مدة عامين واش نسمع فيها في إذاعات كل معناها خذيت صديق كبير

0: غنتها أمينة ونجحت بصوت أمينة، كنت باش تعطيها الفنانة أخرى ولا لا؟
1: كانت باش تاخذها سونيا مبارك. سونيا مبارك ونتذكر وقت غنتها بالعود هي ومحمد المجري اللي هو لحنها، يذكر بالخير محمد عندي برشا ما مريتوش واللي انطلقت معاه وكنت عندي تجربة كبيرة برشا معاه، غنيتها وقتها

0: يسرع الانتاج، ولا ممكن الاغنيه اللي هي تحلم بها مازالت ما توجدتش، والا ممكن ما تفكرش في هذا. هذيك حاجه بالطبيعه تنجم تفسرها امينه. اما من بعد صار لي معاها تعامل عن طريق نجيب عياد الله يرحمه، المنتج في مسلسل ايام مليحه.
1: اي
0: وقتها عملت له انا جينيريك وغنيته امينه وقتها.
1: يعني التتر نتاع المسلسل، وعندك تجربه مع تترات المسلسلات ايضا، خلينا نحكوا على التجربه هذه. كتبت ليام، فرحه عمر، حكايات تونسيه من ايام مليحه، وصيد الريم. أي. الأغنية الناجحة جدا صيد الريم اللي كانت بصوت صابر باعي. صابر صديقك برشا، يظهر تعاملت معاه في 15 عمل ولا أكثر شوي.
0: صابر أكثر من اللي ذكر وينا، ما بين 32 و35 أغنية. أي. المسلسلات يمكن حكيت 14 مسلسل معناها. فما زاد مسلسل ريسك، فما مشاعر، فما مم وعيني، هذو مسلسلات تركية. في ندر الناس هي تجربة حلوة. أنا نحب الخدمة نتاع المسلسلات، تعطيك أكثر معناها مجال الخدمة، ممكن أكثر مشاركة معناها. كيفاش تختزل أحداث مسلسل 30 حلقة في 3 دقائق، كيفاش تخرج منه كل القضايا الكبيرة هذيك، وكيفاش المسلسل يكون صالح، الجينيريك يكون صالح للمسلسل ومتناغم معاه، كيفاش ينجم زاد يكون قادر باش يستقل على المسلسل، يكون أغنية معناها مستقلة بذاتها.

0: تترات المسلسلات نجحت برشا مع حتى في مصر، خلينا نحكوا على التجربة المصرية. ساعات كما كنت تحكي معناها تكون حاجة مختلفة يعني عن مسلسل، فما ناس يحفظوا الجينيريك تاع المسلسل أكثر من التفاصيل نتاع الأحداث نتاع المسلسل أكثر يعني. هذاك علاش كانت عندك تجربة ناجحة في الأعمال هذية. خلينا نرجع شوية زادة لصابر، خلينا نحكوا على صابر، تجربة كبيرة مع صابر، صديقك صابر رباعي، النجم العربي مش تونسي فقط، وصرخة العمل الحلو برشا هدية زادة، صرخة اللي خلينا نحكوا على نجومية صابر في العالم العربي، بدأت بالأغاني التونسية. فما برشا يلوموا على صابر إنه يتنكر شوية للأعمال اللي خلته معروف في العالم العربي، فما شكون يقولك أنا كتبت له أغاني لكن كي يخرج باش يغني ما يذكرش اسم الملحن واسم الشاعر، هذه برشا يعيبوه على صابر.
1: أنا والله يا إيناس صابر هذاك
0: نحب الصراحة يا حاتم، نعرفك صريح.
1: لا والله صريح والله يشهد علي ربي باش نقول لك بالضبط شنو اللي صار، خاطر طول الوقت الحاضر هذا سبق اللي كنت يا زي متأكد منه بعمر حكيت فيه الموضوع اللي أنا في خلاف مع صابر طبعا يمكن عنده تقريبا عام. شوف صابر هذاك قلت لك عزيز وغالي ما سماهش، خاطر صابر وانطلاقتنا مع بعضنا ثاني غنية في حياته غناها لي أنا. الأكثر يمكن شاعر غنائي غنى له صابر هو حاتم. تبقى المسألة معناها خدمنا الأغاني الخفيفة، خدمنا الأغاني الدسمة، نوعنا في المواضيع، خدمنا أغنية مشهورة برشا في فلسطين في الشرق، فما نداء فلسطين، فما درة القدس محمد الدرة، ولا كلمة نسيني بعدك هذيك سبقت صابر، لا كليب لا شيء، هذيك أغنية مشيت على روحها في سوريا ولبنان، أو حتى صابر بيدو ينجم يقول كلمة ذي هذيك دخلته لبنان وكل هذا إلى جانب لكونه صابر خدام ومنظم وانجاجي، فماش لعب ما عندوش الزايد، حياته فن وحياته الخاص منظم في الحكاية ذي ويحترم لهذا ونحبه برشا. يمكن حتى أنا مانيش كيفه في الجانب ذي، أنا مانيش منظم كيما صابر برشا، لكن فما حاجات ممكن ساعات نحسها على النية. أما يوخي زاد خمسة ستة سبعة باساجات في الشرق ولا في الخليج وتغني لي غنيتي صيد الريم معروفة غاديك صرخة كيف كذا من صبر.

0: استمتع انت وتي الغنية ما استهتزلها من الكلمات ولا الحان وتبارك الله صوتك انت يا اخي. انت كيف تجي تقول ما نعرفش كي تسمي ما نعرفش علاش شنو باش نجم نضعف لك من الاشعاع نتاعك في الجانب هذايا هكا تلاقي ساعات. انا ساعات والله من بناتنا ساعات تعمل غنية لحد مقيب ما تقولش الاسم تيجي بالعكس انت من مصلحتك باش تقول اسمي خاطر انا انسان معناها اسمي مربوط ببعض النجاحات بشهاده العباد هذه. لكن انت كي تجي تقول اسم هذا تقول حاتم الجزائري بالزربه هكا كان جاي مصراوي راهو متحت عزيز وزدت مططها تحلها باش تظهر مليح الاسم يظهر مليح من غير ما يشهر الاستاذ كذا انت فماش استاذ غادي فما استاذ هاو في تونس اسمه حاتم الجزائري انا استاذ بالحق معناها كيفاش نحكيو على الاستاذ. انت عملتها للتبجيه هذيك في عاده مصريه اوكي احترم كل الفنانين محلاه اما ما يسالش اعدلوا وكان الزم غير عليا انا ولد بلادي اكثر من غيري انا معناها هذه نقولها بالفم والملا. كما قلت بالنسبه لصابر ما حسش فما عنده حماس باش انا قبل جبدت له قلت له خلي كما نقولوا في ماشي مشيت خلينا نمشي معاك اعتبرني حتى طرارجي ولا كمانجاتي ولا اورجانيست عضو في الفرقه ولا كوريست ولا غيره نمشي انا بدي نحب نفتح اسواق هذيك شنو المشكل هذه مثلا ما يتحمس لهاش مثلا انا واحد اخر بالعكس انا رفيق دربي ونمشي معاه في الحكايه دي بالعكس نزيد ندز ونعرفه على الناس وكذا ولا يمكن عندي ساقي رزينه شويه كيكة ممكن تبيعها وكذا هذا هو معناها كيف ما قلت لك معناها ان شاء الله تكون مش مقصوده بيان سور خاطر حتى كان مقصوده ما عندها علاش باش تكون مقصوده هذه هو شو نقول نحن.
1: هو معروف على برشا نجوم يعيشوا في خارج تونس حاتم ممكن هذية برشا يحكوه أنه من بين النجوم اللي كانوا يعاونوا الملحن والشاعر والفنانين كي حتى معناها حد يحب يخرج لمصر وإلى لبنان خلنا نحكوا على المرحومة ذكرى محمد اللي عاونت برشا ناس وكانت تقف مع برشا ناس وكانت تذكر زادة برشا يقولوا أنه تذكر اسم الملحن واسم الشاعر حتى في الخارج يعني كانت حتى كتغني أغاني ليبية تذكرها ذكرى كانت معناها معروفة في مصر انها تحل دارها حتى للي يمشوا غاديك لمصر وتعاونهم وتقف معهم. ممكن هذه حاجه مفقوده شويه عند النجوم الاخرين اللي موجودين يعيشوا في العالم العربي.
0: ذكرى وقت كنا معنا في البدايات ذكرى هي ظهرت عام 82 83 في البرنامج هذاك كما قلت فن مواهب ولا نجوم الغد. الذكرى ديما معنا وليد معنا حتى ندور خارجين أربعة خمسة أصحاب من الأولاد نتاعنا معناها تحس اللي كونه ذكرى معنا وليد هكا نمشي ونقعد مع بعضنا تفدليك معناها ذكرى تحسها قريبة ياسر لأصحابها الأولاد والبنات ما عندها حتى خلفياته ديما سبونتانية طفلة الله يرحمها يعطيها على قد قلبها نحبوها برشا. ذكرى مشي بحذاها غازي يحكي
1: محمد الجبالي ايضا
0: محمد الجبالي الاولاد شكون البنات يظل من الاصحاب انا ما وتتش مشيت مصر في وجود ذكرى اما زي اللي معروف على ذكرى ومش غريب خاطر ديجا نعرفوها في تونس كيكه هي كيكه وما عندهاش مشكله تتعاون وتعرف وتعمل ودز البيبان وتعمل مجهود معناها كيما صاحب الحق كلمتين بالحق معناها كي يغير عليك وماذا بيه يلترون سيرفيس وكل جو هذاك. وانا معناها من سوء حظي كوني ما خلطتش باش عملت اغنيه ذكرى كانت ملتزمه مع عبد الرحمن
1: العيادي
0: الله يرحمه وحسونه كسومه وتجربه كبيره وحلوه وما شاء الله. كما قلنا كنا جروبات معناها كي كان لي معناها ديكوب اللي عرفته انا محمد الماجري عاد كلمه صحابه عبد الحميد الربيعي الله يرحمه وشويه حبيب محنوش وعدنان الشواشي مثلا من بعد التحق جليد العويني وعدنان الشواشي جليد العويني وسمير العقربي بعد وليت نخدم انا مع بعض كان ملحنين هذا هو معناها كي كنت ليه وكل ما فماش معناها مش منافسه ولا غيره ما فماش منافسه راح تصير كل واحد يخدم على روحه وتبارك الله الاغاني السوق وقتها اوسع من كاين السوق موجود وتبارك الله الانتاج ديما يدور الاذاعه تسجل من هنا الشركه التسجيل تسجل من هنا وتبارك الله الكونكورونس واللي نجح صحة لي
1: منافسك كنت منافسة قوية حاتم كنت أي كنت برشا أسامي كبيرة في خلينا نحكوا على الشعراء والملحنين مش المطربين فقط كانوا أسامي ما شاء الله كبيرة برشا وكانوا يخدموا الكل تقريبا الإنتاجات كما كنت تحكي كان زخم كبير من الإنتاجات وكانت الأغاني كلها ناجحة ما ثمش أغنية يظهرلي خرجت في الفترة هذيك في أواخر الثمانينات وفي التسعينات يظهرلي ما نجحتش الأغاني كلها كانت ناجحة
0: كلها أنت ثريا عبيد عم تغني وحيدة قاعدة
1: عودتني على الود
0: عودتني على الود أنا أتصور أنت هكا أغنية يتيمة والتنوع زاد إيناس فما التنوع فما تلقى لي قاضي لحن في المقامات الشرقية عبد الرحمن محمد صالح عمل في التونسي محمد صالح الحركاتي محمد الماجري جو ذاك الشرقي تحس حتى ذاك متأثر بالمدرسة البليغية الآخر متأثر بالمدرسة الصنباطية الكلثومية الآخر في التونسي شو كيفاش عبد الكريم صحابه مشي باللغة التونسية وين ناصر صموت فك الغنية الحلوة سمير العقربي سليم دمق شكري بوزيان ما شاء الله معناها تلقى ان شاء الله يسامحوني اللي ما ذكرتهمش اكيد عنا برشا نحن وقت اللي دخلنا في الميدان وقت كنت نذكر الاسامي هذوما فما جليد العويلي محسوب انا وياه فرد عام لقينا حبيب محنوش ربي فضله لقينا عبد الحميد البيعي الله يرحمه لقينا عبد المجيد بن جد الله يرحمه حسن محنوش زاده حسونه قسومه هذوما اللي سابقيننا بطبيعه ما ننساش منصب بلدي وغيره خديم منصب بلدي راه في مسرح اكثر دخلنا في فتره صعيبه فما فيها ما مش سهل وزاد حاجه اخرى مش وجود الاسماء ذي برك فما لجنه اغنيه تعدى عليها يلزمها ساعه
1: قبل ما تتسجل يظهر لي قبل ما تتسجل الاغنيه كان فما لجنه
0: تعدى على اللجنه فماش وقت شركه الانتاج مازالوا ما يسجلوش برشا اغاني توصيه معناها فما اغاني عندي ترفضت فما اغاني تحسها نوعا ما من فيها نوع ما من لكية التزام اونتر جيمي يمكن يخافوا منها شوية صرخة نحاولي منها وقتها كلمتين نتذكر وحاولت وقت كنت معناها باش تترفض وقتها حكيت مع سيدي دار خويني وقتها هو كتب عام 96 في مهرجان الاغنية قال لي ميسالش ضحي بكلمة وكلمتين قال لي خلي الاغنية تعدي وقتها نتذكر الاغنية كلمة السجان هي تنحاكي حبيت نبكي نصيح حبيت نجري نفوت حتى الريح ما يهمنيش نطيح اللي يهمني نهرب من السجان نعرف طريق مليح بمصعب ونمشي مهما كان
1: نهرب من الاحزان يظهر احزان اي
0: فوالا هي كانت اصل السجان انا قلت السجان نضحي بيه مش مشكل على خاطر حكيت على حريه التعبير ما يصيرش يسامحوني راني انا كنت سباق ليكم اللي تشتقوا طوب بلغة حرية التعبير
1: هذاك علاش اللي ديما نرجع له حاتم انك بديت في الحركة الطلابية وقتها هذاك علاش ممكن كانت عندك ديما الجرأة انك تكتب حاجات كانت معناها فيها شوية
0: من غير خلفية راني لا عندي مشكلة مع النظام ولا عندي حتى شيء عندي حاجة اعوجاج في السير الطبيعي لحياتي معناها لبلادي لندرا شنو لان نعبر عليه من غير ما عندي حتى خلفية جملة كيك صدقني سبونتانيتي قاعدة فيا تو هكاك علاش انا ما نخافش وما نقراش الحساب وما نصلحش باش نكون درسنية في نتاع حاجة في الحسابات والعقابات عرفت كي قلت الكلمة نجمة ما وراء بالحكمة لو تسجنوها نعيش وسط الظلمة والكلمة ياما علمتنا نكون السياد فيكم قلت لهم ميساج كلمة السجن أنا يسرك أشد فيها كي تعوضت غادي مش مشكلة قلت خلي الغنية تتعدى وزي ما تتعدى باش توصل للعباد ديجا ما خذتش جايزة خذت جايزة النقاد عطيتها لها انتوما معناها الإعلاميين والنقاد وقتها
1: أغنية ناجحة وعمل ناجح من جملة الأعمال الناجحة لحاتم الجيزاني وحاتم الجيزاني اللي كان عاش في فترة كما قلنا فترة معناها الفترة اللي بديت فيها ودخلت فيها للميدان الفني كانت فترة فيها برشا أسامي كبيرة يظل الفترة هذيك يا حاتم ما كانش الشعراء خلنا نحكوا على سبقوكم في العمر وفي التجربة ما كانوش فما مثلا باش يقول لك هذايا شي يعمل في وسطنا هذايا جاي جديد يلزمنا ما نخلوهش يقدم أغاني الفنانين كبار ولا معروفين في الساحة مثالش خليه نعطوه فرصة أخرى صغيرة الفرصة كانت الأجواء يظهر لي كانت الأجواء حميمية بين الشاعر والملحن والفنان وكانوا كل يعاونوا ويقفوا مع اللي يدخل الجديد للميدان يظهر لي هكا الحكاية
0: والله صدقني مش خطر زعما كنا ومحلانا وكل أكيد رفوا ما كان خلافات وغيره أما مش بالحدة هذه ثم صدقني ما حسيتوش نهار من أي حد اللي يكونوا غير مني ولا حسدني ولا يقول ده شنو تعرف انا مره شاعر اسمه حسن شلبي وما دركت حسن شلبي
1: اي حسن شلبي
0: قال لي سمعت اغنيه قال لي مصاب كتبتها انا نسمعوا بعضنا كنت عندها قهوه في لافايت تلمنا وكل قال لي مصاب كتبتها انا، معناها شوفك الكومبليمون محلاه
1: يعطيك ثقه في روحك اكثر. انا معناها
0: قال لي بكل حب، معناها شوف طريقه تعبيره على الاعجاب كيفاش قالها، مصاب كتبتها انا.
1: حتى الفنان أي حتى الفنانين حاتم يظهر في الفترة هذيك ما كانوش يخافوا أنهم ياخذوا غنية من عند ملحن جديد ولا شاعر جديد، يقول لك مثالش خليني نعطي فرصة وخليني زادة خاطر الغنية عجبتني خليني نغني له الغنية واسمه يتعرف. معناه ما كانوش يخافوا أنهم يتعاملوا مع اسم جديد في الساحة.
0: أي جديد أي يمكن التخوف نجم يكون من الأول، يقول لك فما شاعر اسمه حاتم جيزاني أول مرة من الاسم تعرف الجملة، يمكن يصير هو لو تردد مشروع يقول لك جديده زي ما نعرفش عليها، اكيد باش نوعا ما باش يكون حذر، والا يخليه يكون تلقائي مثلا خلي النص يدافع على روحه. انا يظل اللي ريتو هذاك اللي صار، خاطر تبارك الله اللي بيت معاهم وتقول لك خدمت مع نعمه والا نجات ولا امينه. أمينة قول ما محسوب نفس الفترة بينهم بعضنا، نجات سبقتنا شوية، نجات أصغر مني بيصير في العمر لكن سابقة هي في العمر، معنا بتتصغير، معنا عاملة نادوا معي الصبر وعاملة شمس النهار معنا مغنية قبلي أنا أكيد بش. أما وقت لي أنا اللي صدقني وقت لي قلتها في التلفزة وقتها في البرنامج هذين بتاع المواهب، وقت لي قريتها ديريكت وقال اتصال بي عن طريق محمد الماجري وظهرت نجات فرجت الحصة ومشيت الغنية هي من الأول النص مشيت لعبد الكريم صحابه، ما كتبش مع عبد الكريم صحابه بعد وقت محمد الماجد، هذيك أول أغنية. ونتذكر أنك يرفضوا لي غنية نروح نبكي مع كريمون نبكي في الشارع عادي، مع جابي 19 18 هكاك تغيظني ياسر ونبكي وروح متغشش ويزر عليا في الدار وكذا، خاصة غضتني في دير الحمام وقتها قعدت 3 سنين وقت جا هي ملحمة.
1: لكن رغم هذه الإصرار كان موجود والكلمات كانت حاضرة عندك والأشعار متاعك ما شاء الله عملت ضجة كبيرة وتعاملت مع برشا نجوم كما قلنا، ما خفتش في التعامل مع نجوم كبار كانوا معروفين في الساحة كما كنت تحكي، واسم حاتم الجيزاني بدأ بشوية بشوية يظهر وبدأ حاتم يعمل في اسمه يصنع في اسمه يصنع في مجد الفني كما برشا نجوم كما برشا شعراء عنا ما شاء الله صنعوا مجد الأغنية التونسية. فترة كانت حلوة برشا كما كنت تحكي حاتم، كانت فيها أجواء حميمية بين الملحن والشاعر والفنان، وهذاك علاش كانت فترة ناجحة مش فقط يعني خطر كانت حتى كي تقعدوا في هكا في جلسة حميمية جلسة صداقة تخرج الغنية تتكتب الغنية وتتسمع والملحن ينصح الشاعر والشاعر ينصح الملحن ويختاروا الفنان مع بعض، وساعات الغنية هذه ما تكتبش للفنان هذاك تكتب للفنان الآخر كما كنت تحكي على تير الحمام مجروح. أي تفاصيل ممكن احنا ما نعرفوهاش لكن انتم عشتوها وعشتوا الفترة هذيك، هذاك علاش كانت فترة ناجحة خاطر أجواء كانت حلوة بين الثلاثي اللي صنع مجد الأغنية التونسية الشاعر والملحن والمطرب.
0: صحيح ريتك التناغم هذاك والبعد على الأشياء الزايدة اللي ما تهمش الجمهور، علاقتك مع الجمهور علاقة إبداعية، معناها يمكن أشياء خاصة تظهر في البرنامج يكون واحد يحكيها مساج يتعاطفوا معها الناس. مثلا أنا أتذكر وقت اللي مثلا قالوا لعنا شكري بوزيان معنا جيب الخطا، وقت اللي استدعوا شكري وسألوا على أمه، أمه مريضة وقت الله يرحمها ومحتاجة وقتها على حكاية يذولي عملية يذولي في سويسرا وكذا، وصار فما تعاطف وشكري كحكاية حكاية باختياره. وبالعكس جبت الموضوع بالعكس نجيب الخطاب وقت يقول ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، عادي جدا مش يسأل شكري على أمه وعندهم علاقة، حتى نجيب عنده علاقة مع العائلة معناها عادي جدا. أكيد التعاطف هذاك يدخل في الأشياء معناها في إطار أشياء معناها الأشياء الخاصة تدخل في إطار التعاطف، حتى الجمهور لهنا ياخذها بطريقة حلوة، ما مسدش ما فماش خدش لبعض الأشياء، مس بأعراض ولا تلميحات لمس بالعرض وإلا تلميحات للإحراج أو الارتباك أو مثل الصورة تكسير للصورة اللي يحملها المتفرج على الارتيست ذاك، هذا هو نحن إيش حاجتنا به، خاطر الأشياء الأخرى صدقني ما تجيب كان المشاكل والتعطيل وتخلي حتى المتفرج بيده يولي فما نوعا ما تصير متغديشة في تصوير الفنان اللي هو فنان في الحقيقة، معناه الشيء ممكن الخاص يمكن تمثله الصورة متاعه لكن هو في الحقيقة فنان يحترم جمهوره ويقدم لهم في مادة معناها جيدة وفيها فما الكاليتي معناها الكل، وذاك نحس فيه أنا الدخول في المتاهات نتاع المشاكل، وبالحق هذاك قال فيك فلان والآخر سحرني والآخر درش دزلي في الماكلة يا خويا بالنسبة لي أنا معناها مذهبيه، مذهبيه نتصالحوا نتصالحوا مع حكايتنا الاصلانيه اللي هي الفن واللي علاقتنا مع احنا بالجمهور. خلينا احنا مسير، احنا مانيش مصلحين، راه مش جينا باش نصلحوا الجمهور، نحن جينا باش نعاونوا الجمهور كيفاش تكون عنده ملكه نتاع ذوق اللي هي بالحق الروعه، هذيك هي اللي تنجم تساهم في بناء مجتمع سليم. وهذا هو.
1: حكينا على الفتره هذيك، انا فما حاجه ديما نشوفها قبل، انه معناها الفنان كي يحضر في منوعة تلفزية وإلا إذاعية، نحكو على سنوات اللي فيها الفترة هذيك الفترة الحلوة، كان يحضر معاه ساعات الشاعر وإلا الملحن، كنا كي ناخذ شريط كاسيت يبدأ اسم الشاعر والملحن بجنب اسم الفنان، معناه الند للند. كيف كيف كيفاش عرفنا احنا الشعراء والملحنين؟ عرفناه ما خطر اساميهم كانت تكتب على شريط الكاسيت. كان زاد الحضور متاع الشاعر والملحن ضروري في المنوعات مع الفنان، عرفنا الوجوه وعرفنا الأصوات وعرفنا الأسامي أيضا. علاش توا الفنان ولا عنده هكا حب للنفس وحب للذات أنه ما يذكرش كما كنت تحكي على برشا فنانين ممكن توا كي يحضروا في منوعات ما يذكروش اسم الملحن والشارع؟ الأنانية كبرت عند الفنانين يظهر لي حتى
0: كبرت اللي معاش هذيك، معنا قام دوره وخلص مشي على روحه، ما يعرفش الأغنية هذيك راهي نتاعو هو، معنا عنده ملكية أدبية لهي. قبل وقت اللي هو مساهم مساهمة كبيرة في الفترة كما قلت أنت الذهبية ذي، نجيب خطاب، حاتم بن عمارة، هلا الركبي، الكل فما كانت حتى زكية الحديجي كان أمير تركي، كان فما برامج، فما بن زكري وليد التليلي. شوف كانت الغنية مثلا قلوا نحن على ذكر نجيب خطاب، قلوا نحن عنده مثلا نهار لحد اليوم، نهار لحد برنامج تلفزي اسمه لو سمحت، ونبدو تلقاه في ألوان وأجواء، أجواء الغنية تتعاود وصير لها كلمة تركاش، كل غنية جديدة تتعاود اللي تسجل في الإذاعة ما نبرر بلو، هذيك بنت الإذاعة وتنفذت في الإذاعة، الإذاعة بتبيعها باش تعديها في أي برنامج، في اي برنامج.
1: وما تنساش المقالات زاد يا حاتم، المقالات الصحفيه اللي كانت تهبط في الجرايد وقت، المقالات اللي تحكي على الاغنيه وتحكي على الانتاجات وتحكي على الملحنين ويقول لك قريبا في الاسواق الاغنيه الفلانيه من كلمات الشاعر الفلاني والملحن
0: بالزبط.
1: وحتى يتم نقد الاعمال هذه زاد، حتى المقالات راهي صنعت برشا نجوم ونقدت برشا نجوم.
0: من نجيب ربي فضله الخويل
1: حسن بن احمد،
0: سير حسن بن عثمان، معناها الكل، معناها حسن بن احمد زاد، معناها تحس اللي كونه ثم نوعا ما من الاحتضان، الاحتضان اللي خاطر تحس المسؤوليه. يا اخي نحن مبدعين، احنا محتاجين لكم انتم الاعلاميين، انتم اللي تكملون خدمتنا، وانتم معناها مشاركين بالضروره معناها في خدمتنا. اذا كان بلاش التغطيه هذيك الاعلاميه سواء كان في كل في على كل معناها القنوات، القنوات معناها سواء كانت وسائل الاتصال ولا الاضافيه الاذاعيه ولا التلفزيون، فما حاجه اخرى يا ناس. انت في بالك انت كي نخدم خدمه مع شركه نتاع كاسات معصوبه، انا خدمت معاهم اكثريه الكل اللي توجدوا، بكشي في الكونترات تقول انت لازم تحط لي اسمي وتحط لي وفي الجاكيت من تالي تحط لي كلمات فلان ولحن فلان ودرشان، لا ما كانش يتكتب في الكونترات، كان اوتوماتيك، كان اوتوماتيك. أنا هي الغنية اللي راه فيها تنجم تكون تكركر معها الأغاني الآخرين وأكثر، يمكن في السوق ماشية ودرشنية يحطوها عنوان، وأنا تحطت لي برشا عناوين في على صفحة الجاكيت وأنا مع التصوير بتاع المطر. لكن كيما قلت لك فما حاجة أخرى، مثلا نقولوا نحن من أولادنا ولا بناتنا اللي أنا خدمت معاهم مثلا، يمشيوا للشرق ما كترا انت الكليب كي تعملوا في الشرق كترا انت في اسم في الجينيريك ديبيو، جينيريك ديبيو ترى كلمات مرسي جميل عزيز مثلا، الحان بلي حمدي، واداء انت ديجا تصويرتك موجوده كمطرب ولا كمطربه، واسمك اي يا سلام وسيدي والبنت العريض عملوا اسمك شيء ماش مشكل. اما يا رسول الله انتم كل شيء تعلمتوه غاديك في الشرق، وكمان اون بريزونت ان برودوي، وكيفاش تتصور وكيفاش تعمل لروحك وتلب مكياجك والدنيا الكل وزي بتبيع شيء مطلوب، لكن تجي تعمل كليب وتجي تعمل كليب وحدك بغنية تونسية تلقى اسم الشاعر وراء الشوفور بتاع اللي يجيب الماتريال، مع احترامي للشوفور بيان سي. في الجينيريك فا كان عملتها مع شركة بتاع اتصالات لأنها موجودة في تونس، وعيد ميلادها وكذا يدرسون اسمي وعملوا مغنية كاملة فيها أربع مطربين، اسمي توجد بعد للكاميرا قريب يسكر النفرين تيو، معناها من الأول مش موجود الاسم بالكل. بالعكس في مصلحتكم، خاطر حاتم جيزاني حتى كي نحكيه بمنطق سوق راهو يبيع معلش الحرس نتاعك مع الشرقي تكتبوه الاسم قدام. وذي باش على حاتم برك والله برشا كليبات كاتبينها صحيباتنا معناها من الشعراء ولا ملحن عام ملحنين. تلقى بعد تكمل الغنية حط يرمي لك الاسم هاو كرمي ويرمي زادا كينا كتبته نمالة عرفت.
1: للأسف النكران هذية صار لبرشا نجوم حتى فنانين زادة. نحكي على غنية نذكرك فيها شوية حنرجع شوية محمد الجبالي إيش السر اللي فيك. أي شكون اللي غنت معاه الغنية ذي؟
0: أسمى
1: المنور. أي هذية مثلا حاجة توجع برشا إنه شهرة أسمى المنور من الغنية هذي صحيح ولا أنا غلطة؟
0: حسب علمي أنا في تونس وفي في في المغرب في الجزائر ظلي في الشرق ما نعرفش خدمتها ولا ما خدمتهاش. نو خاطر علاش تقعد الغنية في الاخر ما تخدم قبل ما تكون هذه التطور في على مستوى اليوتيوب وسائل الاتصال هذه والخدمة نتاع الكوم كاملة. واحد محمد الحاجة بيه فيه كان غنيته يدورها صابر زاد كيف كيف غنيته يدورها. نتصور أسمى وقتها كانت هي فتحت لها المجال كمان
1: فتحت لها المجال في العالم العربي ولا أسمى المنور
0: معروف. هي ناوية أسمى كي نذكرها أنا وقت تقابلنا وقت ما زلت ما نعرفهاش أنا وتبركر لك الصوت وهي زادة كإنسانة تبركر لها عليها أنا على جميع المستويات تحسها وقتها رسمة طريق هي ماشية الغادي تحس الاتصالات موجودة فهمت. لكن عملت كما يقولوا عملت بالمرحلة كوا
1: فما نكران انه الغنية هذه صنعت نجوميتها. خلينا نحكو راهو زادة تونس عندها دور كبير في الانتشار في العالم العربي. برشا نجوم كانوا حاضرين وتعرف برشا اسامي كبيرة جات وغنت في تونس ومن بعد الشهرة انطلقت من تونس. نحكو على فترة خلينا نحكو على الثمانينات والتسعينات جورج وسوف مثلا لي باساج نتاعو مع نجيب الخطاب
0: سفري
1: المنوعات هذيك خدمت برشا نجوم.
0: ديانا حداد جات بغنيه اسمها ساكن قلبي خدموها الغنيه كيما نقولوا على مستوى التسويق خدموها خدمت بالكدا وصلت لتونس ساكن قلبي ساكن عقلي كذا
1: وعملت حفله في كرتاج بعد الالبوم هذاك الاول
0: بعد صدقني كنا ونقول احنا خرجوا الغنيه في مارس ومعناها وقتها جماعه يلزم فيزي معناها كرتاج في جوي كاين حس على الحكايه. اما جات بالغنيه هذيك والغنيه الاخرين ما نعرفهمش. انا ذكر الحفله ما حضرتش فيها لكن وقت الحفله تفرجت فيها هذيك هي الغنيه وقت الجمهور ما يعرفش كان الغنيه هذيك. ساهم كارتاج بيان سور زيد ثم حاجه اخرى شركات الانتاج كان احنا كانت تعمل في القرصنه المفضوحه. القرصنه المفضوحه خاطر تونس يظلي ما صدقتش على قانون روما يظلي 71 72 اللي كانوا على اللي متعلق باللي درو دوتور يقولوا تونس ما تبعوهاش سوق صغيره ما حتى تاخذ اغاني نتاع ام كلثوم تطبعهم وتخرج خاطر ما تدفع لي دروا يتبعوك. اما تونس مش موافقه ولا ما صحتش على اتفاقيه روما زي كيما يقولوا بدايه السبعينات قعدت الحكايه مهمش ولات على حساب المنتوج الوطني. علاش خاطر الناس تشد انت مايكل جاكسون تشد ام كلثوم عبد الوهاب تطبع وتخرج تبيع بدينار اطبع وخرج لا عندك دروات تدفع فيها لا عندك شيء شركات كانت تعمل كيك. اش معناها؟ معناها هذه قرصنه مفضوحه قرصنه مقننه موجوده معناها ما يجيش يسمعوا له الحانوت يقولوا لك تبيع فيه منتوج ما صرفتش عليه. اش يولي خويا اما خير ياخذ لك ام كلثوم بلاش ولا مايكل جاكسون بلاش ولا اي فنان طالع وقتها جورج وسوف اسمه كاظم الساهر غيره كله يتبعه ويخرج يولي باش ياخذك تونسي وخاصه الاسماء هذه مخدومه تسويقيا مخدومه تتعدى في الفضائيات والغنيه نانسي عجل 30 مره في النهار وسوليف تتعدى عنا لهنا لهنا مره في 6 اشهر وعدنان شواشي مره في 4 اشهر باش تولي الحكايه كيكا. شولي في الاخر واحد يزمو يحاول فيما تبقى من تجربته باش يلقى بديل اسكو مازال بكري يتوكل على ربي ويفهم روحه ويمشي على روحه وإلا يصنع بوات كوم كبيره دخله في اللعبه. عنا فنانين زاد هنا نتاعنا في تونس مازالوا يزولوا ما وقعش تاهيلهم على اللعبه نتاع الكوم. حتى ذاك هو البديل يولي فما ناس يقول لك انا ما يهمنيش تحضر في راديو ولا في التلفزه عندي يوتيوب نتاعي عندي الانستغرام نتاعي تو نعمل فما طريقه كيفاش تنجم دخل لي زبوني دخل كذا فما ناس مختصه في هذا يولي يخدم بالطريقه هذيك
1: ما استفزيتكش برشا راو يا حاتم، وانا نعرفك راو اذا كان باش نستفزك اكثر ما زلت باش تحكي وما زلت باش تقول وبرشا ذكريات اكيد وبرشا تفاصيل ما رجعنا لهاش.
0: انا وصلت شيء انا جون، انا مش كي باش نحكي على حد،
1: وهذا اللي نحبه في حاتم،
0: ولا ننتقدك
1: نحبه في حاتم الجزاني صراحه، ونحبه كلامه ونحبه الكلمات نتاعو ايضا اللي كلمات صنعت اغاني ناجحه في الذاكره الشعبيه. خلينا نحكوا على نجاحات في اغاني، برشا اغاني حلوه وبرشا اغاني ما زالت تتغنى، وما زال المشوار اكيد، وما زال قلم حاتم لم يجف، وباش يبقى حاتم كما قلت انت ما تسكتش وما توطيش الصوت، اذا سكت تموت ولا يسلب لك روحك جلد الصوت، احضن شمعتك كل ليلي طول وما تخافش من الغول، بالنور اللي فيك الظلمه تزول. هذه كلماتك وانا نقول لك ما تسكتش يا حاتم. اما باقي ما عطيتنيش اغنيه باش نغنيها يا حاتم. راه
0: يا تاثر قلب مصري.
1: المؤهلات الصوتيه ما توصلنيش ما ميساج، خلينا نحاول
0: تدل مادام عندك صوت حلو في الاذاعه، تعرفش تقول تنعمل لك اغنيه كلها مش مشكل.
1: بالمؤثرات بالمؤثرات تو يتصلح الصوت، ثم مؤثرات في الاستوديو اكيد باش تصلح الصوت، واكيد باش يكون تكون اغنيه حلوه مادام من عند حاتم الجزاني.
0: صوتك الحلو ما يحتاجش مؤثرات.
1: يا حاتم حلو برشا اللقاء معاك، وحديثك احلى وكلامك احلى واللقاء معاك. ان شاء الله يكون هكا لقاء معانا، علاش ليه علاش ما تزورناش في قفصه؟ ديما ناخذ من عندك الوعد وما تجيش.
0: لذا قبل وجيت القفصه العزيزه وعديت ايامات حلوين والله، عندي برشا لمحالي فما اكثر من 20 سنه، اما ان شاء الله في اول فرصه نجي وقلت ربي ونستدعى روحي اذاعه القفصه.
1: ان شاء الله تجيب حذانا يا حاتم القفصه وتنورنا
0: ان شاء الله.
1: فرحانة برشا بالحديث معاك، فرحانة بهلا رجعنا شوية عملنا فلاش باك صغير مش كبير برشا لمحالة للذكريات معاك، ما حكيناش في كل شيء.
0: وفكرة البرنامج محلاه، فيها النوستالجي حلوة.
1: النوستالجي معاك أكيد حلوة برشا يا حاتم، ونحييك برشا على حضورك معنا وقبولك الاستضافة الساعة وعطيتنا من وقتك، شكرا ليك. تخلي لك الكلمة في الأخر، أنت حكيت يا حاتم.
0: إن شاء الله إن شاء الله تخرج من غرفة الإنعاش أغنيتنا التونسية، وإن شاء الله نلقاو بديل تنظيمي معناها على مستوى التنظيم في كل بكل تفرعاته معناها على مستوى تسويقي واعلامي وغيره وابداعي بينصير قبل كل شيء. وان شاء الله الجمهور التونسي يتصالح مع اغنيته التونسيه الاغنيه الحلوه اللي ترقى معناها الذوق الحلو، ونعرفوا نحن الجمهور التونسي وقت اللي توفر له ماده جيده صدقني يتفاعل معها، خاطر هو عنده ذوق كبير ووعي كبير بالحاجه الحلوه. وما تسمع من حاتم كان ان شاء الله الاغاني الحلوه وربي قدرنا عليها ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا حاتم ركتب قديمة قامة من قامة الاغنيه التونسيه. خلينا نحكوا على الاشعار نتاعك اللي صغت بها كلمات حلوه اغاني حلوه. نقول لك استاذ حاتم، مش حاتم فقط صديق صحيح لكن استاذ استاذ، وتستحق الكلمه هذه. وشكرا على الكلمات الحلوه والاغاني الحلوه اللي خرجتها من بالقلم نتاعك وبالكتابات نتاعك، ونستنوا اكيد المزيد من الكلمات الحلوه والاغاني الحلوه. الاصوات ما شاء الله عنا، والملحنين عنا، والطاقات الحلوة عنا، والأصوات الشابة تشوف في برشا أصوات حلوة برشا. إن شاء الله التعامل يكون مع نجوم جدد ومع أغاني حلوة، وتكون حاضر معنا في إذاعة قفصة يا حاتم. وشكرا
0: إن شاء الله
1: ليك
0: إن شاء الله.
1: وتحية كبيرة ليك من رحلة حنين ومن إذاعة قفصة يا حاتم. شكرا ليك حاتم الجزاني، شكرا ليك تحية. جيل ذهبي وبرشا حكاية، رحلة حنين نجومنا مع الذكريات
2: مع الذكريات
1: مع الذكريات.
3: اسأل مرة عليا وليا صوتك لي،
1: هذا يغني
3: غني لك شنو المانع،
1: وهذا يحكي
4: اخويا اخويا انت تصور في بالك فهمتني ولا،
1: وهذا يتحسر على وقت تعدى وفات.
5: زين امسو اليوم ما تغيرت خاطرك 90%
1: واللي تعدى وفات
6: زعما
1: يرجع يرجع يرجع في رحلة حنين
7: في رحلة حنين.
8: ذكريات أيام جميلة.
3: إيش نقول لهم أنا؟ نقول
1: رحلة حنين.
9: نفس الحنين في البعد والذكرى الجميلة.
1: رحلة حنين
10: رحلة حنين.
11: إذاعة قفصة معك وين ما كنت
12: وين ما كنت.
13: إذاعة قفصة معك
14: راديو قفصة بوانت ان.
15: نساء لهن تاريخ، صفحات مشرقة من التاريخ لنساء لهن تاريخ. نستذكر سيرهن العطرة ومواقفهن الطيبة، ونستخرج اللآلئ والجواهر والدرر لنجمع الرحيق الزهر والثمر، ولنستلهم من كل هذا الدروس والعبر. نساء لهن تاريخ. إعداد وتقديم عائشة الوجدي.
2: لم تعرف الدنيا.